0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أحد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: حول.
1: عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة اف ام، احلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. عن عبد الله بن مسعود قال من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع قال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة، فصل ما أدركت واقض ما فاتك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. عن أنس بن مالك يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الخمر والميسر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 61.
1: باب ما يكره من النياحة على الميت. الحديث 662. عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. باب ليس منا من ضرب الخدود. الحديث 663. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب رثي النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. الحديث 664. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. الحديث 665. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجع فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فبكت، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. الحديث 666. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: إنههن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. الحديث 667. عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فبات فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. الحديث 668. عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، تحدثت عن مظاهر ضعف الإيمان وعن أسباب ضعف الإيمان، ووعدتكم في هذا الأسبوع أن يكون الحديث عن علاج ضعف الإيمان. وقبل الدخول في هذا الموضوع، لا بد من عرض بعض الحقائق المستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث يؤكد أن الإيمان يزداد وينقص، يقوى ويضعف. فإذا ضعف الإيمان فلا بد من تقويته، وإذا تناقص فلا بد من تجديده. الحقيقة الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو نعيم في الحلية وهو في السلسلة الصحيحة: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. المؤمن معدنه طيب، والمؤمن معرفته ثابتة، قد تأتيه سحابة صيف فتحجب عنه أحواله التي كان يسعد بها، أو تحجب عنه إقباله الذي كان يطرب له. هذه السحابة سرعان ما تزول إذا كان إيمانك متينا، وإذا بني على أسس صحيحة، وإذا كنت متصلا بالله عز وجل. ثم فتر قلبك وضعف إيمانك، فهذا الضعف عارض، والأصل أنك مؤمن، فعالج هذه الحالة. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة المستنبطة من هذين الحديثين الصحيحين أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإن الإيمان كما يقال نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الأدلة من كتاب الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أيكم زادته هذه إيمانا. من أدلة السنة النبوية المطهرة: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يضعف ويقوى، يزداد وينقص. أيها الإخوة الكرام، يعني كواقع، لو أنك دخلت إلى مسجد واستمعت إلى درس علم وتفاعلت معه تفاعلا شديدا، تراك قريبا، ترى نفسك قريبة من الحق، قريبة من الله، قريبة من الآخرة. لو دخلت إلى الأسواق وفيها المنكرات، وفيها الغاديات الرائحات، وفيها الكاسيات العاريات، وفيها البضائع براقة والأسعار مرتفعة، تعود وقد شعرت بانقباض، وأنت في بيت من بيوت الله إيمانك ازداد، وأنت في سوق تجاري إيمانك ضعف. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. أيها الإخوة الكرام، من فقه العبد أن يعلم متى يزداد إيمانه ومتى ينقص، ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان متى تأتيه وأنى تأتيه. هذا ما قاله بعض السلف. لكن هناك فكرة دقيقة جدا، هي أن الإنسان حينما يضعف إيمانه، إذا كان ضعف إيمانه قاده إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهذا ضعف خطير يجب أن يتوب منه سريعا. وهناك حالة ضعف لا تؤدي به إلى ارتكاب معصية ولا إلى ترك واجب ديني، بل تؤدي به إلى فتور، يبقى على طاعته ويبقى على ترك المناهي والمعاصي. هذا يعد تراجعا طفيفا يستحب أن يسوس نفسه ويسدد ويقارب حتى يعود إلى نشاطه. وقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أن للنفس إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فاحملها على النوافل، وإن أدبرت فاحملها على الفرائض. أن يتألق الإنسان أو أن يفتر شيء طبيعي، نحن ساعة وساعة. سيدنا حنظلة رآه الصديق يبكي، قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدثا رسول الله بما جرى، فقال: أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يستنبط من هذا أن المؤمن بين التألق والفتور، لكنه مستقيم على أمر الله، مقيم على طاعته، بعيد عن معاصي. أما الضعف الذي يحملك على معصية الله أو على ترك فريضة فهذا ضعف خطير يحتاج إلى معالجة سريعة. إذا كان الضعف طارئا وكان الضعف طفيفا ففترت عزيمتك، هذا ضعف يعالج معالجة هادئة بسيطة. أما إذا كان الضعف خطيرا حملك على معصية أو حملك على ترك طاعة فهذا ضعف يحتاج إلى معالجة إسعافية. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين ينكرون قلوبهم وقد قست بسبب ضعف إيمانهم يبحثون عن علاج خارجي. علاجكم في أيديكم، علاجكم في أنفسكم، علاجكم في الإقبال على ربكم، علاجكم في تلاوة القرآن، في ذكر الله عز وجل، في لزوم المساجد، في حضور الجمعة والجماعات. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه المقدمة التي تؤكد أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان يتألق ويفتر، لا بد من بيان بعض أسباب تقوية الإيمان. أول أسباب تقوية الإيمان تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده. ولا شك أن فيه علاجا عظيما، لأن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء؟ يعني أمراض الجسم أيها الإخوة تنتهي عند الموت. أكبر مرض، أخطر مرض، مرض خبيث، مرض عضال، ينتهي عند الموت، ولكن أمراض القلوب تبدأ بعد الموت ويشقى بها إلى أبد الآبدين. فلا بد من أن نقرأ القرآن لأنه شفاء لنفوسنا. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام يتدبر كتاب الله ويردده وهو قائم بالليل، حتى إنه في إحدى الليالي قام يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نبينا الكريم تلا هذه الآية طوال الليل أو في قيام الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن وقد بلغ في ذلك مبلغا عظيما. روى ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد قال: دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي ليصلي، فقال يا عائشة: ذريني أتعبد ربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، القرآن كتاب هداية، فيه وعد ووحيد، فيه توحيد ووعد ووعيد، وأحكام وأخبار وقصص وآداب وأخلاق، آثارها في النفس متنوعة. يقول عليه الصلاة والسلام مثلا: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. وفي رواية: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه السور شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتوت من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة التي ملأت بثقلها قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الآية التي عناها في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأما هذا الذي يقول أنا لست نبيا، اقرأ هذه الآية: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا رقيق القلب، إذا صلى بالناس وقرأ كلام الله لا يتمالك نفسه من البكاء. ومرض عمر في أثر تلاوة قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وسمع نجيشه من وراء الصفوف لما قرأ قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، وقتل شهيدا مظلوما ودمه على مصحفه. وأخبار الصحابة كثيرة جدا أيها الإخوة في تدبر القرآن. سعيد بن جبير ردد الآية الواحدة في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي آخر آية نزلت في القرآن الكريم، وتمامها: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، الفضيل كان يتلو هذه الآية ووافته المنية وهو يقرأ هذه الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله. بعض الصالحين قرأ قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فسجد سجود التلاوة ثم قال معاتبا نفسه: هذا السجود فأين البكاء؟ يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن أعظم أنواع التدبر تدبر أمثال القرآن. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكان بعض السلف يتلو هذه الآية فلم يتبين له معناه فجعل يبكي، فسئل: ما يبكيك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأنا لم أعقل هذا المثل، فلست بعالم، فلهذا أبكي على ضياع العلم مني. في القرآن الكريم أيها الإخوة أمثال كثيرة: مثل الذي استوقد نارا، مثل الذي ينعق بما لا يسمع، مثل الحبة التي أنبتت سبع سنابل، مثل الكلب الذي يلهث، الحمار الذي يحمل أسفارا، مثل الذباب، مثل العنكبوت، مثل الأعمى والأصم والبصير والسميع، مثل الرماد الذي اشتدت به الريح، ومثل الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، والماء النازل من السماء، ومثل المشكات التي فيها مصباح، والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والذي فيه شركاء متشاكسون. هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. أيها الإخوة الكرام، ملاك الأمر كما يقول بعض العلماء أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكن وطن الآخرة ثم تقبل به على الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم شفاء للنفوس، يجب أن نتلوه حق تلاوته. وقال العلماء: حق التلاوة أن تقرأه وأن تفهمه وأن تتدبره وأن تعمل به وأن تعلمه. هذه حق التلاوة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورد في الآثار أن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن، ولا يحزن قارئ القرآن في الأثر. ومن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمد لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.

0: ثوابه.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله.

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا

قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

0: منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه سورة المائدة، وهي من أواخر السور المدنية نزولا، ولذلك قيل ليس فيها آية منسوخة بل كلها محكمة. وهذه السورة امتازت كما قلت في الحلقة السابقة بكثير من المزايا، والآيات التي استمعنا إليها الآن عرضت لكثير من القضايا ذات الشأن والخطر. يسألونك ماذا أحل لهم؟ سألوا سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ماذا أحل لهم من المطعومات، فنزلت الآيات الكريمة تبين لهم ما أحل لهم من المطعومات وغيرها. وهكذا نجد القرآن الكريم ونجد سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام حينما يسأل عن شيء فإنه يجيب إجابة تشمل هذا الشيء وغيره لكثير من الفوائد. ألا ترون أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام حينما سئل عن ماء البحر أيجوز أن يتوضأ منه، فقال عليه وآله الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنهم لم يسألوا عن ميتة البحر وعن سمك البحر وحوته. قل أحل لكم الطيبات. نعم، إن من أوصاف النبي عليه وآله الصلاة والسلام التي جاءت في الكتب السابقة أنه يحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات، كما قال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وسنفسر هذه الآية الكريمة إن شاء الله في سورة الأعراف. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي مما أحل لكم كذلك الصيد، والصيد كما يكون بالرصاص والحجر يكون كذلك بتعليم السباع، تعليم بعض الحيوانات التي تصلح للتعليم. ومن هنا فكلب الصيد معروف عند الناس. وما علمتم من الجوارح الحيوانات الجارحة مكلبين، أي تستعملونها في صيدكم، تعلمونهن مما علمكم الله. فالحيوان الذي يجوز أكل الصيد منه هو الحيوان المعلم، أما إذا لم يكن معلما فلا، تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي يجوز أكل ما صاده هذا الحيوان الجارح إذا لم يأكل منه، أما إذا أكل منه شيئا فلا يجوز أكله. مما أمسكنا عليكم أي إذا لم يأكل منه شيئا. وأحكام الصيد يا أخوة سيأتي بعضها معنا إن شاء الله، ومن أراد المزيد فعليه بكتب الفقه. واذكروا اسم الله عليه، أي حينما تأكلون لابد أن تذكروا اسم الله تبارك وتعالى على هذا الصيد. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في لحظة واحدة. سريع الحساب ينتقم من الظالم، سريع الحساب يعطي الثواب للطائع. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. وقد قلت إن سورة المائدة من آخر سور القرآن الكريم نزولا، وفيها أحكام كثيرة كثيرة كما سنرى إن شاء الله، وكلها أحكام محكمة. اليوم أحل لكم الطيبات، والطيبات هي سمة هذا الدين يا أخوة، والطيبات هي ما أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة فحرم عليها الخبائث. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام أهل الكتاب حلال لكم، وطعامكم حلال لهم. يمكن أن تأكلوا عندهم ويمكن أن يأكلوا عندكم، اللهم إلا ما ثبت تحريمه في دينكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حل لكم، وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد يقال إذا كانت سورة المائدة من آخر سور القرآن نزولا، فما معنى قوله والمحصنات من المؤمنات مع أنهن حلال من قبل؟ وأقول يا أخوة، جاءت سورة المائدة تسجل كثيرا من القضايا التي كانت معلومة للمسلمين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فليربط بين المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أي كما أحل لكم المحصنات من المؤمنات، وهذا أمر معلوم لديكم، فإنه ينبغي أن تعلموا أنه قد أحل لكم كذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذه الآية الكريمة مخصصة لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقد تكلمت عن هذا في سورة البقرة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، أي إذا أردتم أن تتزوجوا من المؤمنات بدينكم أو من أهل الكتاب، فينبغي أن تكون هذه التي تتزوجونها محصنة عفيفة حرة طيبة، نعم محصنين غير مسافحين. لقد حرم الله تبارك وتعالى عليكم الزنا، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ولا متخذي أخدان، أي صداقات، فإن ذلك أمر لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى. يقول الله بعد ذلك: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكفر بدين الله تبارك وتعالى فقد حبط عمله، أي لا ينال عليه أجر أبدا، حتى إن عمل كل الخيرات وإن دام على ذلك ومات على ذلك فهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالربح في هذه الدار، في الدارين، الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تقدمت معنا آية التيمم في النساء، وهذه الآية في سورة المائدة ذكرت التيمم، ولكنها امتازت عن آية النساء بأنها ذكرت فرائض الوضوء. وقد يقال إذا كانت سورة المائدة كما قلت من آخر السور القرآنية نزولا، فما بالها تذكر الوضوء مع أن المسلمين كانوا يتوضؤون حينما كانوا يريدون أن يصلوا. وأقول نعم هذا صحيح، فمنذ أن فرضت الصلاة فرض الوضوء، لأنه لا صلاة بلا وضوء، والوضوء هو المفتاح الصلاة، ولا يقبل الله صلاة إلا بطهور. ومن هنا يا أخوة، فإن هذه الآية الكريمة أرادت أن تسجل هذه الحقائق المهمة في هذه السورة الكريمة التي هي سورة المائدة، وإن لها من اسمها نصيبا. إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام للصلاة، فيجب أن تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمرفق معروف، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هناك قراءتان، هذه القراءة وهي رواية حفص بنصب الأرجل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ومعنى هذه القراءة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. ولكن وسط بين هذه الثلاثة بمسح الرؤوس، ذلكم من أجل الترتيب، والترتيب فرض من فرائض الوضوء عند بعض الأئمة. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. أما القراءة الثانية وهي قراءة الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فبعض العلماء حملها على القراءة الأولى، أي الأرجل تغسل ولا تمسح، وبعضهم قال المقصود بها المسح على الخف. ومن فرق المسلمين من يرى المسح عملا بالقراءة وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا ينبغي أن نتساءل، أي الآيتين نزلت أولا؟ آية النساء أم آية المائدة؟ ذلكم ما سنعرفه في الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

غالب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله.

فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

0: آمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق. الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى: ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100: ولكل وجهة هو موليها. في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة، مناش يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة، وللمسلمين قبلة. ولكل وجهة، أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة. هو موليها، أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات. يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم: فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع. ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات. لكن النص مفتوح على كل حال: فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاث السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة. مولانا قدير بكلمة: قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به. لكن مثل ما قلنا، الناس أحرار، يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه، أي هذا التولي، للحق من ربك. هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد: للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تكسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

الشاعر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عاما وفرعها في السماء.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
1: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر. قادمات نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
1: النشامة يفتحون أبواب القارة.
0: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن السلام والاستقرار لا يتحققان دون إقامة الدولة الفلسطينية. إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. منظمة الصحة العالمية تقول إن جميع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس هانتا له صلة بالسفينة السياحية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن الأردن يؤمن وينادي بحل الدولتين بوصفه مسارا وحيدا لأمن واستقرار المنطقة، وهو حل وضعه جلالة الملك عبد الله الثاني على طاولة القرار الدولي في أكثر من مناسبة. وأكد القاضي أن الأردن لم يكن يوما إلا في موقع الانحياز للمبادئ.

التي قامت عليها الشرعية الدولية، دولة تؤمن بالعدل وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ ولا تخضع لاعتبارات القوة أو موازين المصالح، وذلك في كلمة بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط. أطلقت وزارة الشباب رابطاً إلكترونياً لقياس اهتمامات الشباب بحضور مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم للاستفادة من الحماس الوطني تجاه النشامة، وإتاحت الفرصة أمام الشباب للمشاركة في حضور المباريات والفعاليات الرياضية المختلفة وفقاً لوزير الشباب رائد العدوان. وقال العدوان إن وزارة الشباب ستطلق السبت المقبل رابطاً إلكترونياً مخصصاً لأبناء المغتربين والدبلوماسيين الأردنيين العاملين في مختلف دول العالم، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية للشباب المغترب، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في معسكرات الحسين للعمل والبناء خلال الصيف المقبل بالتنسيق مع وزارة الخارجية. أكد مدير تطبيق سند الحكومي محمد البطيخي أن الهوية الرقمية على تطبيق سند معتمدة رسميا بعد نشر القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية. وأضاف في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك بأن القانون ينص صراحة على اعتماد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتكون معادلة قانونية للبطاقة الشخصية لجميع الغايات المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة. أقرت الهيئة العامة لنقابة الصيادلة الأردنية بالتصويت خلال اجتماعها السنوي التقريرين المالي والإداري للنقابة بعد مناقشتهما بحضور نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني وأعضاء مجلس النقابة وحشد من الصيادلة. وأكد الكيلاني خلال الاجتماع أن النقابة مستمرة في تطوير خدماتها المهنية والإدارية وتعزيز حضورها في مختلف الملفات الصحية والوطنية بما ينسجم مع تطلعات الصيادلة ويحافظ على مصالحهم وحقوقهم المهنية. وفي قطاع غزة أصيب 9 فلسطينيين بينهم طفل مساء أمس جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وذلك بعد وقت قصير من تهديد سكانه وإخلاء المنطقة المحيطة به. وقال جهاز الدفاع المدني في غزة إن الطيران الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأضم، مما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وتدمير المنزل بالكامل. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما أصيب مواطن فلسطيني وطفله بجروح إثر اعتداء المستعمرين عليهما في قرية شويكة جنوب الخليل. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا إيرانيا قريبا، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع ردا من إيران الجمعة على الاقتراحات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. وتجددت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، وأعلن الجيش الأمريكي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر ردا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب. دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك لدى لقائه في واشنطن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. وبحث الثاني وفانس الجهود التي تقودها باكستان للتوصل من أجل إرساء سلام دائم في ظل الظروف الحالية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانات صينية زودت إيران بصور أقمار صناعية دعمت هجماتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وضفن العقوبات استهدفت شبكات تسليح إيران بالخارج وكيانات دولية زودت جيشها بمواد خام لبرامج الصواريخ والمسيرات. وأضاف سنستخدم عقوباتنا الأحادية لملاحقة أي طرف ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إيران.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى، من بينهم 3 توفوا في تفشي لفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية، حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر على السكان في أنحاء العالم بشكل عام منخفض، لكن الخطر على الركاب وطاقم السفينة متوسط. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق وحرا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بنكمل اليوم من سلسلة قواعد العمل الأساسية، وبنحكي عن قاعدة كتير ناس بتستهين فيها لكنها فعليا بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعا مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تو دو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة، الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاءه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
3: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 من أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.
4: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية. بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، إن هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها، في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة ما الناش فيها، يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاثة السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة مولانا قدير بكلمة: قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه أي هذا التولي للحق من ربك. هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا وتبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس هذه الأمة العظيمة. أسلم حمزة بن عبد المطلب وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في السنة الخامسة للبعثة، وبالتالي انتشرت الأخبار، اهتزت قريش بهذا الخبر، ووصل الخبر يعني حتى انتشر إلى وين؟ لا وصل لا الحبشة، لكن وصل الحبشة بطريقة مختلفة. المسلمين اللي هاجروا الحبشة الأوائل وصلهم إنه والله مكة أسلمت وكل الدنيا بخير وانتهى الأمر، أسلم عمر وأسلم حمزة وأسلمت مكة كلها، فبدأوا يعودون. طبعا قريش كان ردها على إسلام حمزة وإسلام عمر إنه يعني بدهم يشتدوا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا أنهم قادرون على أن يعني يقطعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب هؤلاء الصحابة اللي رجع منهم إلى مكة المكرمة سمعوا أن الخبر مش صحيح، لم تسلم قريش، وأن الخبر أخطر من ذلك، أن قريش اشتدت أكثر في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعضهم دخل وبعضهم اشتد عليه العذاب كثيرا، خاصة لما اكتشفوا أنه من الذي أسلم، يعني لما طلعوا صفين صار الناس تعرف مين أسلم وإلى آخره. فعند ذلك اشتدوا في عداوتهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمرة الثانية إلى الحبشة. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصد إنه بده يعمل إيش بدنا نسميها، قاعدة احتياطية أساسية للمسلمين خارج الجزيرة العربية. فلذلك أرسل معهم جعفر ابن أبي طالب ابن عمه. طبعا جعفر من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشبه شكله، كان يشبه شكل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أشبهتني خلقا وخلقا كمان، فأرسله معهم. هذا دليل على أنه جعفر طبعا أبو طالب قطعا لا كان يعذبه ولا كان شيء، ما هو كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه أن يكون هناك مجموعة بشرية موجودة في الحبشة لأهداف كبيرة وكثيرة جدا، استراتيجية مهمة جدا، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد كبير من المسلمين الضعفاء إلى الحبشة من مكة المكرمة. فلما وصلوا إلى الحبشة وتكاثرت أعدادهم هناك، هنا شعرت قريش أن الموضوع صار خطر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة أرسل مين؟ أرسل ابن عمه. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخطط لبعيد، يعني تخطيطه بعيد جدا استراتيجي، مش مجرد والله الآن، هذه ليست الآن هجرة لجوء، وإنما هجرة تأسيس لأحداث أو احتياطية فعليا، يعني احتياط، قاعدة احتياطية. فلذلك كان لابد أن يعيدوهم، كان لابد. فجاءوا لداهية قريش، داهية العرب جميعا، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان لسه على الشرك في ذلك الوقت، وقالوا له يا عمرو أنت واحد ذكي ولك تجارة في الحبشة وبتعرف هذول القساوسة اللي هناك والتجار، وكان يدخل على الملك أصلا، كان يدخل على الملك دائما، فقالوا له تذهب إلى هناك وبتجيبهم. فقال على رأسي، وأخذ معه عمارة بن الوليد وراحوا الاثنين. فلما وصل إلى الحبشة، شوف كيف عمرو بن العاص ذكي، قبل ما يطلع جمع أكثر الأشياء التي يحبها الملك، اللي هي الجلود والعطور. هذا الرجل بيحب الجلود، بيحب يعني يجمعها، جلود نادرة مثلا جلد أسد أبيض مثلا، فجمعوا له من أنفس ما يوجد في مكة، عطور وجلود إلى آخره، راحوا إلى الحبشة. قبل أن يدخلوا على الملك، عمرو بن العاص انظروا الدبلوماسية، لف على كل واحد من المستشارين والقساوسة وأهدى كل واحد منهم هدية كبيرة، هدية محترمة، وقال له عندنا كذا كذا كذا، عندنا غلمان، يعني هناك غلمان سفهاء من قومنا قد أووا إليكم، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين غريب، نريد أن تعيدوهم، فإذا إحنا طلبنا من الملك أن يرجعهم قولوا له نعم. فالكل طبعا في هدية، قالوا له أكيد طبعا على رأسنا يعني. ثم بعد ذلك طلب الدخول على الملك، فلما دخل عليه قدم هديته، والملك يعرف أنه ما دام أنت مقدم لنا شيء معنى بدك شيء، إيش هو؟ فقال له انظر ذكاء عمرو، انظر الرسالة وتعلموا كيف الرسالة الإعلامية بتوصل. قال له أيها الملك، إنه قد خرج من قومنا غلمان سفهاء أووا إليكم، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين غريب لا نعرفه، لا نحن ولا أنتم، يعني خرجوا من، لاحظوا الكلمة، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك، لاحظتوا كيف، وجاءوا بدين غريب لا نعرفه نحن ولا أنتم. فالملك قال للي حواليه ما رأيكم، فالكل قال نعم هم قومهم وهم أعرف الناس بهم، فعرف أنه يعني إنه المرء إنه الموضوع كان تم التخطيط له سابقا، فقال لا والله قوم يعني أتوني واختاروني على من سواي، لا والله حتى أسمع منهم. فحاول عمرو إنه لا بلاش تسمع منهم، قال أبدا حتى أسمع منهم. فدعوهم مرة يعني قالوا لهم تفضلوا الملك بده إياكم، ففوجئهم به. طبعا لاحظوا الترتيب وتنظيم الصحابة، هم جالسين مع بعض، جلسوا رتبوا من المتحدث باسمنا. هنا الفكرة، هنا يبدو لنا ترتيبه وتربية النبي صلى الله عليه وسلم، مش والله أي واحد يلا روح بلطم احكي زي ما بدك، كل واحد يطلع من هون ولا مين الرئيس، لا لا لا أبدا. القضية فيها تنظيم، فيها ترتيب. من المتحدث؟ جعفر وحده. فدخلوا على الملك، شافوا عمرو، داهية العرب، مش مزحة. فقال لهم الملك، لاحظوا الانطباع الأول عند الملك إيه؟ سلبي. فأول كلمة قال لهم، قال لهم ما هذا الدين الغريب الذي أتيتم به، خرجتم من دين قومكم ولم تدخلوا في ديني. إيش هو؟ لاحظوا بردد كلام عمرو، هيك في الإعلام، هيك بيصير في الإعلام، الناس بتردد الكلام. فالآن عندك دقيقتين يا جعفر، بدك تعرض الإسلام وتعرض قضيتك. انظروا هذه الرسالة تسطر بماء الذهب. قال له اختصارا، أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. يعني باختصار عدد له كل المساوئ، ما قالوش نحن كنا أهل كرامة ولا أهل، لا لا لا أبدا، المساوئ هذا اللي بيهمني. ثم قال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. لاحظتوا إيش قال؟ بكل بساطة. ثم قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا، فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. رسالة في غاية البهاء والجمال، عدد مساوئ الشرك، عدد حسنات الإسلام، عدد طبعا الإسلام كله حسنات، وعدد إيش اللي صار وإيش مشكلتنا، ثم في النهاية مدح الملك، قال له إحنا اخترناك على من سواك. فقال له من قال لكم تيجوا عندي؟ قال له محمد قال لنا اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فقال هؤلاء الغلمان السفهاء يا عمرو اذهبوا، أنتم أحرار في أرضي، أهلا وسهلا ومرحبا. فعمرو بن العاص في اليوم التالي ما استسلم، يعني مشكلة فضيحة إذا رجع لمكة. فرجع للملك قال له أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما خطير، يعني جاءه في أخطر نقطة في دين المسيح. قال إيه ماذا يقولون؟ قال إنهم يقولون إنه عبد، بس نقطة مش عبد الله، لاحظت عبد اللي هي أسوأ كلمة ممكن تقال. فدعاهم مرة ثانية، فلما دخلوا على الملك قال لهم ما تقولون في المسيح؟ مشكلة، لا أبدا مش مشكلة. قالوا نقول فيه ما قال نبينا، ما جاء به نبينا. لاحظوا الآن قالوا الكلمة كلها، مش عبد فقط، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شفتم أجمل الكلام؟ هل معك مما جاء به نبيكم شيء؟ فقال نعم نعم. فقرأ عليه من سورة مريم، فالملك بكى وبكى كل من حوله، ثم قال يا عمرو والله لا أسلم إليك هؤلاء ولو بجبل من ذهب، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، لأنه في فترة صار عليه انقلاب أو كان يعني صاير عليه انقلاب وفشل الانقلاب، فقال ردوا عليه هديته لا حاجة لي بها. ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرض شيوم، يعني سلام، أنتم سالمون في أرضي، من سبكم غرم، كررها ثلاث مرات، من سبكم غرم، يعني أي واحد عقوبة يغرم إذا سبكم أو شتمكم. وهكذا عاش المسلمون في كنف هذا الملك العظيم، هذا الملك العادل الحقيقي. وعاد عمرو بن العاص مش عارف شو بده يعمل، رجع لقريش وهو مصدوم، فصدمت قريش أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وهم يتأخرون، يبادر وهم يردون الفعل. ونصف النصر أن تبادر ولا تكون أنت الذي يرد الأفعال، وإنما أنت الذي تصنع الفعل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

عن عماليا في الربع الأول من العام الحالي، جميعها تم حلها وفقا لمراحل حل النزاعات التي حددها قانون العمل باستثناء 4 نزاعات. وزارة الثقافة تجدد دعوتها للمشاركة في منصة قصص من الأردن المعنية بتوثيق السردية الأردنية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في حفظ التاريخ والتراث الوطني. مدير تطبيق سند الحكومي يؤكد أن الهوية الرقمية على تطبيق سند معتمدة رسميا. إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. إصابة فلسطيني بردود اليوم بعد اعتداء مستعمرين عليه بالضرب في تل معين ببلدة يطا جنوب الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بصورة فورية تمهيدا لتوجيه ضربات محتملة رغم سريان هدنة مع حزب الله في لبنان. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن جميع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس هانتا لها صلة بالسفينة السياحية، وإن الخطر على السكان في أنحاء العالم بشكل عام منخفض. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد بكم ومعكم في برنامج أولادنا بخير معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يأتي بالقضايا من بيوتنا الأردنية، يطرحها على الطاولة، نسمع منكم وبالنهاية نعطيكم خلاصة. يا ريت وقت البرنامج يمتد إلى ساعات، وذلك لأن المواضيع الأسرية التربوية الأولاد والزوج وهو هو شيء لا ينتهي، فيحتاج منا إلى ساعات طويلة. فنحن نطالب الإذاعة بهيك يكون الزمن مباشر ساعتين ثلاثة أربعة، تخيلوا لو يرضوا. أهلا وسهلا فيكم في مساء الثلاثاء، يا أهلا بمن يسمعنا على الطرقات وعلى الشاشات. نورتونا وآنستونا من يوم الثلاثاء الماضي، والكل يتشوق لمعرفة يا ترى عنوان حلقاتنا اللي رح نتناقش فيه اليوم شو هو، حتى تساعدونا في المشاركة ونسمع آراءكم. ودائما بعلق وبحكي من يسمع برنامج حياة فعليا من نخبة المجتمع، فيا ربي لك الحمد. وبتوصلني كتير رسائل إيجابية رائعة من رجال ونساء من نخب المجتمع، دينيا وثقافيا وعلميا فعليا بتابعونا. فأهلا وسهلا فيكم. وبدي أحكي لكم نقطة كتير مهمة، موضوع حلقتنا اليوم حماسي جدا يحتاج لمشاركة من الرجال والنساء، ألا وهو هل المرأة مادية أم الرجل بخيل؟ أعيد مرة تانية يا جماعة، هل المرأة مادية أم أنا الرجل بخيل؟ وهذا نزاع لا ينتهي. فلما أجتمع باستشاراتي مع الرجال يشكو من ثقل أعباء المرأة المطالبها لا تنتهي، وبالتالي والله يا دكتورة إنها مادية. وفي نفس الوقت بسمع من النساء دكتورة مشان الله خليه يفرد إيده شوية بعدين معها للبخل. فيا ترى مين الرد؟ هل المرأة مادية أم أن الرجل بخيل؟ هذا موضوع نقاشنا للحلقة اللي رح نعطيكم بناء عليها أرقام التواصل.

0: التواصل، لمن يرى من الرجال أن المرأة مادية ستستهلكه وتأخذ ماله، وكذلك لمن يسمعنا من النساء تدافع وتقول لا والله الرجل حريص أم بخيل وبالتالي هو مقنن علينا. يلا نعطيكم أرقام التليفونات 06516-5020 06516-4020 06516-2060 و 06516-2020. منتمنى مشاركاتكم حتى تفيدونا في ما رأيكم في هذا الموضوع، وهي من الأشياء اللي كتير بتعرض لها للاستشارات. ولكن قبل ما نسمع مكالماتكم ومشاركاتكم كالعادة بدي أحكي لكم أشياء مرت علي. مبروك يا جماعة، تم وضع سن قانون أنه يتم حظر وحجب المواقع الإباحية، خلاص ما ضلش فيها. اليوم إحنا سنتعافى من هذه المواضيع، وإحنا اليوم مع هيئة الاتصالات سيتم خلاص إنهائها وحجبها، سواء كان على الفايبر سواء كان عن الأجهزة، كله سيتم حظره. أكيد في فوائد لهذا الموضوع، وكون الموضوع حامل وطيس ولسه جديد سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بمشاركاتكم. شو هي المخاطر للمواقع الإباحية اللي لما حجبناها إن شاء الله نخفف عنها جسديا للأسرة، اجتماعيا ونفسيا. خلصنا. الموضوع الثاني حامل وطيس اللي تم طرحه خلال برضو هذا الأسبوع، قال والله في رجال بس 2% 1% 2% من الرجال متزوجين، يعني تقريبا 39,000 رجل متزوج زوجة ثانية بنسبة 1-2%، وهي اسماء منخفضة. فضلوا يبعتولي دكتورة شو رأيك، دكتورة شو رأيك، أحكي خايفة أحكي، بس لا يؤخذ كلامي إلا من أرض الواقع. بس لما أسمع أبو شهم وبعديها فدوى. أبو شهم يسعد مساك.
1: يعطيك العافية
0: حبيبتي، سلام عليكم.
1: سلام
0: أم شهم.
1: يسعد.
0: أنا بخير الحمد لله. أنا مش سامع شباب، تفضلي.
1: أم شهم وأبو شهم يحكي معك.
0: أم شهم يا مرحبا بك.
1: الله يسعدك
0: حبيبتي، يسعد مساك. هل أنت مادية يا أم شهم؟
1: لا، لو مادية كان نعمر ونتمر، بس اللي بيدنا نزيل مطاير.
0: يسعدك، الله يرضى عنك. يعني طيب، وهل ترضي بالقليل؟
1: الحمد لله.
0: طب سؤال بسألك يا أم شهم، أسأل؟
1: اللي بيرضى بعيش بحكي لك.
0: الحمد لله، الله يحيي أصلك.
1: الله يسعدك.
0: آه والله، الله يحيي أصلك ويرضى عنك. دسألك سؤال، شو الإشي اللي إذا أعطاك يا أنت أم شهم، شو الإشي اللي إذا أعطاك يا أبو شهم بغنيك عن المادة؟ يلا قولي.
1: الحب، الحنان، الاحتواء، هذا
0: يعني رارا. سمعين يا رجال؟
1: سمعين؟
0: بتقولوا عنا ماديين، ها بدها حب وحنان بس.
1: لا لا، بالنسبة لي أنا مش مادية، أنا بشوف ناس ماديين وبستغرب إنه كيف
0: يحبوا
1: المادة لهالدرجة.
0: نعم.
1: بس المرأة بكلمة بترضى، الله
0: يرضى
1: عليها
0: فيها. يا بي ما أسهلنا، ولو يفهمون الرجال يا أم شهم، يا الله ما أسهل الوصول للمرأة، يا الله.
1: هاي أبو شهم معاكي.
0: يا الله.
2: مساء الخير دكتورة.
0: يا مساء الورد والفل يا أبو شهم، كيف حالك؟
2: اسلام اختي، بعض الله يسعد مساك.
0: يلا قلنا.
2: اولا بعتذر، انا شوي صوتي في لفحه.
0: الف سلام عليك.
2: سلم قلبك ستي. والله شوفي بشكل عام، يعني الانثى ربنا خلقها زي ما بتحكي، هي هن المؤنسات.
0: نعم نعم.
2: لو كل شخص قدر زوجته او اخته او صحيح. امه او بنته، احنا بخير
0: يا
2: بيا. ولكن احنا في طبيعتنا إن هي الغريزة الرجالية.
0: نعم.
2: أو الذكورية، للأسف إنه أنا صاحب السطوة، صاحب المكانة، صاحب إلى آخره.
0: صحيح.
2: ولكن طبعا حتى ما نظلم حد دكتورة، في بعض السيدات في الغالب المادي يطغي عليها.
0: نعم.
2: إنه أنا غنية وبحب الهدية بصرف النظر.
0: صحيح صحيح، الله يكرمك يا أبو شهم.
2: سلامت عندك دكتور.
0: إيه ابو شهم، هاي ابو شهم عندك، دير بالك، خليها دير بالك عليه، يعني تعمل لك ليموني واشياء زاكيه
2: ان شاء الله،
0: ما بتقصر بعدين هي.
2: والله
0: الله يسعدكم. شكرا شكرا والف سلامه عليك.
2: الله شكرا لك.
0: الله يكرمك. فدوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا بهالصوت الحلو.
3: الله يسعدك يا رب.
0: فدوى، إحنا ماديات ولا الزلمة بخيل؟
3: والله هاي ثقافة تفرق من بيت لبيت. يعني ربنا خلق كل شيء، يعني الأعشاب خضر مليانة، ولكن في منها السام وفي منها العلاجي وفي منها الغذائي. والرجال كذلك، في منه ما بصدرش إلا قدام إجريش كيف يعيش هذاك اليوم ويأكل ويشرب وما يحط حساب لمستقبل أولاده وبناء، يعني عائلته، بيت مثلا بذمه بالإيجار، لا أحوش عشان بيت. فكمان هو الرجل بكل أسلوبه وكلماته لما تكون كويسة، مثلا مش يجي يحكي لها والله لا أتجوز عليك في اليوم الفلاني لما يصير معاي، أو لما طب هاي لما تشوف هيك أنه بهددها لما يصير معاه مصاري، إذا تلقائي راح تصرف أول بأول عشان ما توصل لمرحلة أنه يتجوز عليها. فزي العشاب السام غذائي، مين بغذيها بالكلمة الحلوة بالمصروف المتوسط الإشي. فالبيوت بتفرق من بيت لبيت، وفي أحيانا المرأة نفسها بتفكر في مستقبل أولادها أكثر من الرجل.
0: نعم.
3: فبتلاقيها يعني بتحاول إنها يعني تقنع الرجل بلاش مثلا مثل الشغلة الفلانية، خلينا نضبط التعليم أو لا.
0: نعم.
3: فبيعتمد
0: نعم.
3: على ثقافته وثقافتها ونضج مخه ومخه.
0: ما شاء الله عليك.
3: على الله يسعدك.
0: أبدعتي
3: يا
0: فدوى، أبدعتي. الله يكرمك.
3: الله يسعدك.
0: ومساء الورد. ومساء الفل.
3: الله يبارك فيك بالخير يا رب حبيبتي، حياك الله.
0: منال، السلام عليكم. منال مش موجودة؟ ماشي، ناخد غيرها، ما في مشكلة. طيب، أنا بحب كتير مشاركاتكم يا جماعة، بتثريني، ويمكن تستغربوا بدي أقولكم إياه، بترتب أفكاري. تعرفوا أني أنا بسببكم بكون جزء منه عمالي برتب أفكاري معكم، وبناء عليه سبحان الله، يعني الله يكرمكم، مشاركاتكم دائما بتغنينا. طيب، خليني أرجع لموضوعي الأول اللي أنا حكيته، ألا وهو طلعوا إحصائية، طلعوا عنا 39,000 رجل متزوج زوجة ثانية، وما هذا ما يعادل تقريبا يمكن 1 أو 2%، وهاي نسبة يعني في الأردن تعتبر يعني قليلة، والحمد لله، يعني دليل إنه في بالزوجة الأولى توافق. ولكن يا دكتورة، هل أنت مع هذا، مع الزواج الثاني أو لأ؟ يا بيي لو تسمعوا الجواب، كل ما بدي أجاوب بيطلع فيه متصل. خليل، مساء الورد.
4: مساء الخير دكتورة، كيف حالك؟
0: الله يكرمك ويحيي أصلك.
4: مساء الخير يا أم عمر، كيف صحتك؟
0: الله يبارك فيك، الله يكرمك.
4: بقلبك. أنا مش بخيل، أنا إيدي ورطة، اللي عندي شاطرة بتضم إيديها على الكرش. بنت إلي عمارة الحمد لله، أشتغل أقول أخذي، درست الأولاد مهندسين ودكاترة وممرضين ومعلمين. فأنا مش بخيل، أنا الكرش اللي معي أول بأول، أنا كنت موظف الحكومة يعني، متقاعد يعني.
0: الله يحيي.
4: بأخذ أنا مثلا 350، أعطيها 200 كل شهر، أقول أصرفي، ما فيش غير إحنا البنت والولد يعني، الولد حتى سافر يعني مش عندي، مهندس بدرس في الخارج يعني.
0: ما شاء الله.
4: والدي اللي كمان متجوز، ومتجوز الثمانية أنا.
0: تبارك الرحمن. يعني انت بتحكي انه الحج فعليا ايدك بايدها، وصلت لنقطة بنيته.
4: رحم الله والديك، رحم الله والديك. انا كنت اول ما تجوزت، يعني تجوزت صغير كان عمري 16 سنة.
0: ما شاء الله.
4: قلت لها ايدك ايدك مع بعض.
0: الحمد لله.
4: ناشن هذا.
0: الحمد لله.
4: ايدي وايدك مع بعض.
0: يا رب يبارك لكم.
4: وفقنا مع بعض البركة. والحمد لله، والله بنت لي 5 طوابق الحمد لله.
0: ما شاء الله.
4: اللي معايا كلها خذي خذي خذي.
0: والله يا خليل تذكرني بالله يرحمها امي. والدي كان موظف في وزارة الأشغال، موظف، وأمي كانت ربت بيت، وإحنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله مع إخواني، أنا 9 يعني، والدي ووالدتي من 11.
4: أنا خدمت معهم، خدمت مع قطيشات، أنا مع عماد قطيشات كنت من ضمن موظف.
0: يا
4: عماد فوزي، منشان أذكرك يعني الكلية أبو يوسف.
0: الله يكرمك يا خليل.
4: خدمت معه ومع علينا اكتشاف، خدمت وكل في المعونة الوطنية كنت.
0: اسمع أستاذ خليل،
4: خدمت 21 سنة.
0: مناش نعم. نحولها اكتشاف يا زلمة، خلينا أولادنا بخير.
4: أنا من هالت اكتشاف، اعتبريني اسمعي.
0: الله يجبر خاطر،
4: اعتبريني من هالت اكتشاف.
0: شكرا.
4: خدمت معهم
0: شكرا.
4: ناس طيبين والله محترمين زي أوضالك يعني.
0: يا بيبا
4: أنا خدمت بقولك 21 سنة في الدولة. 21 وابني خدم معاي برضه 30 سنة.
0: الله يجبر خاطرك يا أستاذ خليل.
4: على كرسي واحد ما تغيرناش يعني. خدمت في السلطنة سنة بكلية رحمة
0: أستاذ خليل.
4: يعني نعم
0: أستاذ خليل هسه نعم. خلص السلطة عرف يعني، خلص اسكتشات وصلت، سيبك منها، سمنا نرجع لأولادنا بخير. مشاركتك الله يكرمك وبارك فيك، شكرا لك. بدي أعلق تأكيد على كلامك عن والدي والدتي، شكرا لك. فوالدتي فعليا كانت ربت بيت، وفعليا والدي كان موظف، يا الله يغفر لها ويرحمها ويغفر ويرحمه، كان يجيب المصاري يحطها بين ايديها. وزي ما حكى بالضبط، بنت فوق بيت أهلي لأخواني ثلاث شقاق وكذا، نسألها من وين يا أمي، من وين بتجيب المصاري؟ تحكي يا أمي بركة إيدي على إيده. فالله يغفر لأمواتنا ويغفر آبائنا ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويرضى عنهم، فعلا تعبوا لحد ما وصلونا لهاي النقطة.

الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكلنا.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: يكون. زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

مرة تانية، إيش تعليقك دكتورة دلال على الزواج الثاني؟ دكتورة دلال، هل أنت مع الزواج الثاني كونه أنه لما عملوا إحصائية 39,000 رجل متزوج زوجة ثاني ما يعادل يعني هذا الرقم، يعني 1-2% من أرض الواقع. أنا ما لا دخلت في الشارع ولا غيره، من أرض الواقع. أصلح بيتك الأول، أصلح زوجتك، النساء بتشبه بعض والرجال بيشبهوا بعض. إذا حسننا العلاقة ما بينهم ما تحتاج للزوج الثانية، إلا إن كنت مضطر لأسباب معينة كما بيّن الشرع. ليه؟ لأنه بزماننا وجود زوجتين يا ماما صعبها، صعب صعب صعب. واسألني أنا، بيجوني رجال بالاستشارات بيقولوا دكتورة رحنا نرتاح تعبنا، فكنا بوحدة صرنا بتنتين. ليه؟ بدها قوامة وبدها عدل وبدها نفسية وبدها وضع مادي، ويعني تبعاته كتيرة. أنا من وين جبته؟ من أرض الواقع، أنا ما دخلتش إشي. حافظ على بيتك الأول وأولادك وزوجتك، واستمتعوا أنت وياها، لأنه أغلب المشاكل تأتي من عقل ذكر وأنثى، من اختلافاتهم. لو فهمناهم لبعض وقربناهم مش رح نحتاج الزوج الثاني إذا كنا مش مضطرين.

0: نفسي أحكي إشي ما لهوش دخل برضو. يا جماعة تجيني استشارات تمام، زلمة بيبدأ يحكي عن المرأة وسيئاتها وطريقتها وحياتها وأغلاطها والدنيا وأنا ساكتة، بس يخلص ترى شو بحكي له؟ العلة عندك، برجع لورا هيك كيف يعني؟ بكل زلمة اللي عندنا عندك، أنت عندك وضع نفسي يحتاج منك إلى أنك ترجع مرة ثانية تجلس مع حدا تعمل تفريغ انفعالي، تفرغ عقلك اللاواعي من بعض المعتقدات والأفكار اللي عندك، من مخرجات بيتك اللي قد يكون فيها سيطرة أو مثالية أو فقدان للأمان أو طلاق أب وأم أو غيرها. فإنك أنت تسقط هذا على مش منطقي. وكذلك المرأة تيجيني ما بتخلي إشي على زوجها، بس تخلص أقولها خلصت يا أختي، بس أنا كل اللي بتحكي أنا مش شايفة منطقية أتركه عشان هذا الكلام. أنت بتسقط بناء على عقلك وتفكيرك الأنثوي يا أختي، وسعي مداركك وإلعبوا أدوار. دائما بحكي لاعب الأدوار ما بين الزوجين بريح البال. ليه؟ لأنه العقل الذكري لا يجتمع مع العقل الأنثوي في التشابه، إنما في التكامل. والدليل أنا بدي أعمل على الأرض رقم 7 من جهتي، رقم 7 من جهتك شو بيكون؟ نعم صحيح رقم 8. أنا بطني أقول لك هذا رقم 7 وإنت بتقنع فيه هذا رقم شو؟ نعم صحيح 8. مين فينا غلط؟ ولا حدا. مين فينا صح؟ إحنا الاثنين صح. طب يلا نلف، أنا مكانك وإنت مكاني، ساعتها شو رح أنا أقرأ الرقم 8 وإنت شو رح تقرأ الرقم 7؟ إذن هي فقط تغيير أدوار حتى يستطيع الرجل القراءة بلغة المرأة والمرأة تقرأ بلغة الرجل. صح يا أبو سيف؟
1: مش كتير، لا مش كتير، بس إنه يعني أنا ممكن إنه لأنه شوفي أول شيء يعطيك ألف عافية خليلي قلبك. هلا شوفي هذه موضوع ال 1 plus 1 بهاي المعادلات غير صحيحة أبدا، أوكي؟ فبالتالي عملية الكتب والأمور هذه أنا بالنسبة لي ما بحبذها، بحبذ دائما الخبرة، الخبرة العملية، الخبرة الحياتية الاجتماعية، الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، هو عادة اللي بيألف وبكامل الأشخاص من اللي سواء ببنت أو سواء رجل. خلينا نرجع لموضوعنا.
0: استنى أبو سيف انت ظلت قليلا، انت ناقضت حالك، بتحكي لي انا مش مع العلم هذا انما انا مع الذكاء الاجتماعي وكيف اتعامل والذكاء الانفعالي وكذا. اذا انت حتى في كلماتك استخدمت انه احنا نحتاج الى العلم، كيف عاد؟ صدقني يا ابو سيف اكثر مشاكلنا لان الرجل
1: الخبره
0: طبيعه الرجل.
1: لا لا الخبره بحد ذاتها علم، وعلم كبير جدا، تمام؟ يعني في ناس بتاخذ بناء في ناس بتاخذ دكتوراه شرفيه فقط على الخبره مثل اللي بحكي معك هلا. anyway خلينا نتكلم هلا على شغله ثانيه، نتكلم بمنطق اكثر هلا. لو نرجع شوي ورا ونرجع شوي ورا ايام ابائنا الله يرحمهم واجدادنا، موضوع الفلوس كان من المواضيع المهمشه، المواضيع اللي هي ما إلها أساس. الأساس ما كان عملية فلوس من عنده مش ما عنده، الأساس كانت الحياة أبسط من هيك،
0: صحيح الله
1: وأرقى من هيك، لسبب شغلة واحدة فقط لا غير، اللي هو الرضا
0: يا سلام
1: والدين عليك. تمام. هلا احنا بلشنا في المجتمعات اللي احنا عايشينها للاسف طبعا انعدم موضوع الرضا.
0: نعم.
1: صار في عندنا ثقافه بسموها ثقافه الشكوى. تمام. حتى لو انت عندك ولا ما عندك بفكر الناس دائما انه بدي اخذ منك، بدي انا استغلك، بدي الى اخره. حتى وصلت الى الأزواج، العلاقة الزوجية اللي هي الأصل تكون أقدس علاقة خلقها التاريخ. جميل. هذه العلاقة بطل إلها أسس. لأن صارت من البداية هي علاقة استثمار. قديش بدك تدفع لي، قديش مؤخري، قديش، لكن بطلنا نسأل عن الأخلاق، بطلنا نسأل عن الدين، بطلنا نسأل عن الرضا، بطلنا نسأل عن شغلات كثيرة، لدرجة إنه لدرجة انه لما تيجي تحكي لشخص بده يتزوج بقول لك والله انا اتمنى يكون زوجتي موظفة حتى انه نتعاون مع بعض ونبني عيلة، ايش بتطلع الكلام؟ بقول لك لا انت بدك تستغني. فشوفي كيف الامور تتحور الى مادة
0: صحيح،
1: ما تتحور الى بناء اسرة، بناء جيل،
0: صحيح،
1: بناء ثقافة.
0: يا سلام عليك.
1: فهذا الموضوع يعني لا الرجل بخيل ولا الأنثى ممكن تكون يعني بتحب المال، مع انه يعني ممكن انا احكي البنت لما بلشت تفكر بموضوع المال بلشت تفكر لانه صار في عندنا قواعد شاذة صارت تخاف على حالها.
0: نعم
1: انت عليك كيف؟ فهذا الموضوع اللي صار، فالموضوع معقد شوي لكن حله تقوى رب العالمين والرضا.
0: الله يكرمك يا أبو سيف وشكرا على مداخلتك، الله يجبر خاطرك. أم داود سريعا.
2: السلام عليكم.
0: مساء الورد.
2: يعطيك العافية دكتورة.
0: حبيبتي أم داود،
2: أول إشي بالنسبة لصفة البخل والكرم، صفة البخل عند الست هي صفة مذمومة، كانت صفة عفوا محمودة عند الست قديما عند العرب، لأنها هي بتتعامل مع تفاصيل البيت، فهي اللي بتحافظ على حاجات البيت. بس هي عندها المال عنصر أمان، يعني هي بتحس بالأمان عند حاجتها للمال حتى ولو بالقليل.
0: صحيح.
2: وصفة الكرم عند الرجل محمودة. وهو حتى يقال إنه تعلموا الكرم من الرجل. من الرجال.
0: نعم.
2: جابوا
0: نعم.
2: شغلات للبيت بيجيبوها بكرم، بس بنفس الوقت عندهم أولويات.
0: ما شاء الله
2: لأنهم هم بيحسوا بقيمة الإشي اللي بيجيبوه، هم اللي بيدفعوا.
0: يعني أخذتي دوري ست أم داود، خلصت ما ضل شي عندي.
2: شكرا. لا.
0: ما شاء الله عليكي، برافو عليكي. أنا يعني هذا الإشي اللي أنا كنت بدي أكد، وهلأ رح أرجع أكد على كلامكم كلياتكم. عن جد الله يكرمكم، دائما مشاركاتكم فعلا تغنينا. طيب خليني أجاوب على هذا السؤال، ألا وهو هل المرأة مادية أم الرجل بخيل؟ نبدأ بالجزئية الأولى، المرأة ليست مادية لا من قريب ولا من بعيد، ولكن إن فقدت الأمان تبدأ تشعر أنه جزء من أمانها وجود المادة، ولكن المرأة مش مادية، مرأة تحب التفاصيل، بتحب تعيش التفاصيل، والتفاصيل بدها مصاري، يعني بدها كنب، والكنب بده مزهرية، والمزهرية بدها بجنبها تحف وكذا وكذا، فبتصير صريفة، مو لأنها مادية وصريفة، لأنها تحب التفاصيل، لأنها لما تشتري الفستان مش رح تشتري لحاله، بدها إكسسوار وبدها ساعة وبدها كذا، فينظر لها أنه عندها دفع زيادة. لما بدها تعمل السفرة ما رح تكتفي بس بالصدر والكاسات، بدها زينة وبدها، فتحب التفاصيل. ولكن المرأة ما يغنيها ويعبئها الحب والاحتواء، فبداية خلق المرأة مش مادية ولكن هي تحتاج إلى الحب. لذلك دعوة لكل الرجال، إذا أردت أن تكون زوجتك راضية وسعيدة بالقليل وما تتطلب منك، أعطيها حب وحنان بما يتوافق مع فطرتها، مش هتغلبك، مش هتطلبك تروح على أماكن غالية، يكفيها طلعة معك بالسيارة تلف تاكل معك أي إشي يكفيها وزيادة. وأنا عن نفسي وكل النساء متأكد أنه أغلبنا جوابنا هيك، ولكن إن فقدت الأمان بصير عندها خوف، فبصير هذا المال جزء من هذا الأمان، خصوصا لما بصير في حالات طلاق والرجل ما بدفع وبتتشحطت وولادها ومدارس وغيرها. فأنا أدافع عن المرأة في هذا المكان. طب ليه ربنا أعطاها العاد المهر؟ لأنه هذا شيء نوع من أنواع تعزيزها، إكرامها وعدم إهانتها. وسبحان الله حكى أبو سيف عبارة جميلة، أنا غنية وبحب الهدية. خلص يا جماعة، إحنا بنحب التفاصيل، شو بدكم أكتر من هيك؟ أما بالنسبة للرجل، الرجل مش بخيل، إنما الرجل جبل على حب شهوة المال. يحب الادخار، يحب انه يضل معه مصاري لانه بفكر في المستقبل. ما بيقدر يكون معه 1000 ويصرفهم لانه عنده اولاد وبيت واجار ومستقبل الى اخرها. فالله جبله على شهوة المال، لذلك بتلاقيه محافظ عليه. ورقم 2، ما عنده في عقله يعيش التفاصيل اللي احنا بنعيشها. ليه؟ لانه بلبس هالبلوزة وهالبنطلون وهالجاكيت وبحمل حاله وبيطلع. ما عنده تفاصيلنا، بدي يشتري الاشياء، بيشتري الاشياء الاساسية. فنعتقد احنا النساء انه بخيل لما باجي بحكي له بدي هاي الوردة وبدي هاي الفازة وبدي هاي المش عارف شو، هو عقله لا يستوعب هذا الشيء، ليس بخلا. ورقم 2، الرجل حريص، لأنه اليوم الحياة يا جماعة صعبة. إذا أنا بدي أفتح ما أملك على مصراعيه معناها إحنا ضعنا، أولادنا مدارس وجامعات والله أعلم شو اللي جايينا وكل الحياة هات. فيحاول الرجل أن يوازن في هذا الموضوع. ولكن مرات ممكن أسميه بخيل، متى؟ لما يدفع لزوجته نفقة ما بدفع لها، ويكتب لأولاده نفقة تعليم ومسكن ويحكي لك معيش. وهون ساعتها ليه؟ أولادك أولى، والمطلوبين اليوم كتار اللي يعني على النفقة وغيرها. فإحنا اختلطت الصورة المجتمعية بالأساس للمرأة مادية، إنما هي تحب التفاصيل وتفضل الحب والحنان، وليس الرجل بخيل لأنه هو تفكيره أعمق وأقوى من المرأة في التفكير في المستقبل. ولكن يجتمع كليهما لما المرأة تقدر إنه الرجل بفكر لبكرة، ولما الرجل يعرف إنه المرأة تحب الجمال وتفاصيله، فتكون ما بينهما علاقة جميلة. وأسأل الله عز وجل أن يعطيك زوجة حنونة حبابة قريبة، ولكن بدك خيرها فكر بطريقتها، وأن يعطيك رجل قوي قوام شهم بدك إياه، لازم تحترميه كما يحب. نراكم في الأسبوع القادم، سلام.
3: أولادنا بخير.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني. بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: يا حامل القرآن.
1: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها 7 على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول،
3: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. وزير الاستثمار يبحث مع غرفة التجارة الأوروبية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، ويؤكد أهمية البناء على الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على واجهتها 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. وزارة الصحة في غزة تعلن أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، إضافة إلى 15 جريحا. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 72,736 شهيدا. مستعمرون يمنعون عددا من المزارعين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم في بلدة شمال غرب القدس المحتلة. وزارة الداخلية البحرينية تعلن القبض على 41 شخصا من تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 198. نحن معكم في الجزء العاشر من كتاب الله تعالى في سورة التوبة. سأتلي بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 198، ثم نسعد بالاستماع لتلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل الكرام فتح المصحف على الصفحة 198. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم

0: أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الإلهية الكرام، ودعونا مع القراء والقارئات. بدأ مع الأخت القارئة مريم. تفضل يا مريم.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، أهلا وسهلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله.
0: كما مر
1: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما.
0: يفضل لعادم عند وإن يتولوا، انقلقل الباء، وإن يتولوا يعذبهم الله.
1: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
0: بارك الله فيك يا أخت مريم، تلاوة حسنة، شكرا لك. أخي براء تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضل يا براء، حياكم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عليهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالعقود
0: لا لا لا لا, لا لا لا لا لا عيد لحالك زبطها إنكم رضيتم لحالك يلا
2: بالقعود
0: أيوة أحسنت
2: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك
0: قلقل الباء الساكنة ولا تعجبك أيوة
2: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول
0: لا لا لا لا, لا انتبه طول ولا الطول يلا
2: طول
0: يلا
2: استأذنك أولي الطول
0: لا لا أولو استأذنك
2: أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين
0: أحسن الله إليك يا براء تلاوة حسن شكرا لك أخت آية تفضلي
3: السلام عليكم
0: السلام حياك الله تفضلي أهلا وسهلا
3: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن
0: لا لا لا لا لا, لا, لا اقريها لحالك يلا
3: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن
0: لا لا لا ليؤذن لهم يلا وجاء المعذرون
3: من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله
0: ورسوله لا لا لا وقعد الذين كذبوا ما في تشديد صح؟ يلا
3: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
0: بارك الله فيك، شكرا لك. فرح معنا، تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضلي. أهلا وسهلا.
4: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه.
0: لا لا لا، إذا رجعتم لمين؟ يلا لحالك عديها.
4: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم سيرى الله
0: وسيرى الله
4: عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكذبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم
0: ومن الأعراب
4: من يؤمن
0: لا لا لا اللي احنا في اللي قبلها ومن الأعراب من يتخذ ما ينفقه
4: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق
0: قربات
4: عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
0: أحسنت وبارك الله فيك، شكرا لك. أخي محمد فضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
5: أطرح برواية السوسي شيخنا.
0: يلا تفضل يا سيدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
0: طيب بمناسبة أنت وقفت على فسيري، طيب لو وصلت فسيرى الله كم وجها للسوسي؟
5: لها ثلاث أوجه يا شيخ.
0: في وجهين، فسيرى الله فسيرى الله، يعني نعم. ممكن نبين الألف. طيب كمل نعم. سيدي. وآخرون
5: مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
0: بارك الله فيك، تلاوة ممتازة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، شكرا لك. الأخت سما تفضلي.
6: دور.
0: من معنا يا سيدي؟ سما ولا أبو حسام؟ طيب من معنا؟
6: السلام عليكم.
0: أبو حسام تفضل سيدي، حياكم الله.
6: زيد فضلك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الإكرام، تفضل يا سيدي.
6: الله يحييك يا رب، الله يتبارك.
0: أكرمك الله، اللهم آمين، تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
7: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل يا سيدتي، أهلا وسهلا، تفضل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
1: ما شاء الله ممتاز. لو سألتك سيدتي لا يزال بنيانهم، شنو الإدغام هذا؟ هل هذا إدغام؟
0: أي
1: 110 لا يزال بنيانهم الذي بنوا، هل هذا إدغام ولا إظهار مطلق؟
0: لا يزال بنيانهم
1: النون عندي الياء، هذا إظهار مطلق من كلمة
0: بنيان
1: بنيان بنيان
0: هذا إظهار مطلق لأنه لا يجوز الإدغام النون بالياء،
1: لازم في كلمتين وليس من كلمة. بارك الله فيك.
0: هم أربع كلمات في القرآن
1: ولكن لازمكم الإدغام من كلمتين، في كلمة ما بنفع. بارك الله فيك.
0: أكيد أربع كلمات هم، نعم. صح، لا يجوز الإدغام فيهم.
1: طيب شكرا يا محسن، شكرا لك. طيب
0: الله يبارك
1: الأخت فيك. سما تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله. الاسم صحيح؟
2: سناء. سناء.
1: سناء تفضلي يا سناء، أهلا وسهلا، تفضل.
2: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك يا أخت سناء، شكرا لك. أخت فاتن تفضلي يا فاتن.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينو

0: لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
1: أحسنت ترى ممتاز. بدأ سألك عن كلمة فرقة، كيف تقرأ الراء، بالتفخيم ولا بالترقيق؟
0: ترقيق.
1: لا لا. لا لا لا لا، هذيك فرقا بالشعراء، هذيك لا، هنا قولا واحدا بالتفخيم لأجل القاف المفتوحة، هنا بالتفخيم في الشعراء بالموضعين. بارك الله فيك يا سيدتي، شكرا. أختي محمد فضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
2: الله يجزيك خير.
1: تفضلي.
2: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.
1: بس نكمل وليجدوا، نكمل الواو.
2: وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: أحسنت يا محمد، ما شاء الله، تلاوات ممتازة الحقيقة وإفادات كثيرة، ستعقبها تلاوة أخرى بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: عدنا إليكم السميحات أفهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع أبي المثنى. أبي المثنى تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضل يا أخي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا.
0: فخم الراء شوي. إليه مرجعكم جميعا.
1: إليه مرجعكم جميعا. وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
0: الله يكرمك أبا المثنى، شكرا لك. الأخت محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلين سيدي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار.
0: نكسر التاء والهاء. تجري
2: من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعذب الله للناس الشر استزالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
0: الله يكرمك يا محمد، تلاوة حسنة، شكرا لك. أخت فاطمة تفضلي. تفضلي فاطمة، تفضلي. طيب إذا الأخت فاطمة معنا. طيب التلاوات ممتازة بصراحة كلها. بعض الملاحظات الخفيفة بنستفيد منها طبعا. لاحظوا كلمة وخضتم، الضاد لا تدغم في التاء إطلاقا، ما بنقول وخضتم، وخضتم أو عرضتم وهكذا. طيب، أمر آخر الكرام، بدنا ننتبه إلى بعض الأحكام الخاصة بنيانهم حكينا فيها، هذا إظهار مطلق ما في إدغام، لأن صورة الإظهار موجودة ولكن حقيقة الإدغام، وذلك العلماء وضعوا قاعدة بعدين قالوا الإدغام لا يكون إلا من كلمتين، لا يكون في كلمة، مثل بنيان وقنوان وصنوان ودنيا، هذا إظهار مطلق من كلمة. طيب، هنا أحسن الأخ الذي قرأ أشد حرا وقف لو كانوا يفقه، هذا كلام صح، لأنه هكذا أصح المعنى، حتى ما يكون لو كانوا، والله جوابها الذي قبل، هذا كلام صحيح. إذا تجاورت العين والعين بدأ انتبه، مرت بنا في موضعين وطبع على وطابع على، يعني طبع على، العين والعين بدأ انتبه مهم. لاحظوا بعض الأحكام التي خرجت عن قانون ترقيق الراء في موضعين، وإرصادة كلمة فرقة، انتبهوا لهذا في النموم. طيب، عودا للتلاوة الكريمة مع أم سليمان، تفضلي أم سليمان.
3: أم سليمان،
0: أم مين؟ سليمان، تفضلي أم سليمان.
3: أم سليمان ولا إيمان؟
0: لا، أم سليمان.
3: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة، فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله، فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
0: بارك الله فيك يا أم سليمان، شكرا لك. أم سامح تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، لين تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق،
3: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: بارك الله فيك يا مسامح وبارك الله في كل من قرأ وكل من استمع، شكرا لكم. الحقيقة بعض إفادات بالأمس هنا ما بدنا أي إطالة بالميم الساكنة كأن لم تغن بالأمس، انتبه حتى لما نقف على كلمة والبحر نبين الراء ضرورة، هذه المهارات مهمة. لاحظوا كلمة مثلا لقد تاب، نضغم الدال في التاء، الدال ما عليها حركة، التاء مشددة. مخمصة، مخمصة مرقق، مفخم، مرقق، مفخم، هذا التاء. ولاحظوا أحيانا الترتيب التفخيم والترقيق يختلف من كلمة لكلمة. شوف مثلا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الواو مرققة، الضاد والألف والقاف مفخمات، التاء مرققة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان بده يكون عنده يعني سهولة في الحركة كما قال ابن الجزري، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نقول للحفظة انتبهوا إلى كلمة أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون، هنا فيه مكررة وليست والله كلمة وإحنا عدناها، لأنه أحيانا هكذا نفعل إنه نقف على موضع هنالك تبلو كله بعدين نقول كل نفس ما لا، أنا هنا الكلمة مكررة مثل لفظ الجلال متكرر في آل في سورة الأنعام، بدنا ننتبه إليها. ننتبه كذلك الكرام إلى كلمة الصدقات، الدال المرققة محشورة بين الصاد والقاف المفخمة. هذه هي مهارات علم التجويد، انتبهوا إليها، عيدوا الاستماع لتستفيدوا، لتلقطوا أنفاسكم وتسعدوا بكتاب الله. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: الدائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,736 شهيدا منذ تشرين الأول للعام 2023. الأمم المتحدة تقول إن إسرائيل أجبرت نحو 40,000 فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بحث وزير الاستثمار طارق أبو غزالة مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والدول الأوروبية وآليات استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد أبو غزالة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة أهمية البناء على الشراكة الاقتصادية القائمة بين الأردن والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية ما يتطلب تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية لإبراز ميزات البيئة الاستثمارية الأردنية أمام المستثمرين الأوروبيين. هذا وأشار أبو غزالة إلى أن صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بنسبة 72.3%، حيث بلغت 112 مليون دينار مقابل 65 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك يعد مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الأردني والاستفادة المتزايدة من الاتفاقيات الموقعة. أجرى وزير النقل نضال القطامين جولة ميدانية شاملة

في محافظتي معا والعقبة شملت عددا من المواقع والمشاريع الحيوية المرتبطة بقطاعات النقل البري والبحري والجوي والخدمات اللوجستية للاطلاع على واقع العمل ومتابعة المشاريع والتحديات التشغيلية في القطاع. تعاملت وزارة العمل مع 15 نزاعا عماليا في الربع الأول من العام الحالي، جميعها تم حلها وفقا لمراحل حل النزاعات التي حددها قانون العمل باستثناء 4 نزاعات. وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة إن الوزارة أشرفت على توقيع 11 عقد عمل جماعي نتيجة تعاون إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات العمالية لصالح العاملين في هذه المؤسسات لتحسين المزايا الوظيفية لهم. جددت وزارة الثقافة دعوتها للمشاركة في منصة قصص من الأردن المعنية بتوثيق السردية الأردنية، والتي جرى إطلاقها مطلع شهر آذار الماضي بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في حفظ التاريخ والتراث الوطني والإسهام في إثرائها من خلال مشاركة القصص والتجارب المرتبطة بتاريخ الأردن وتراثه وموروثه الثقافي. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، إضافة إلى 15 جريحا. وأشارت إلى أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72,736 شهيدا و 172,535 جريحا منذ 7 أكتوبر للعام 2023. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن إسرائيل أجبرت نحو 40,000 فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الماضي وحتى اليوم. وأضاف في تصريحات صحفية أن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة خلال الأسبوع الأول من أيار الجاري أدت إلى نزوح 42 فلسطينيا بينهم 24 طفلا. أوضح أن جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش يواصلون اعتداءاتهم دون توقف في جميع مدن الضفة الغربية. منع مستعمرون اليوم عددا من المزارعين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة. وقال مواطن فلسطيني إن عددا من أهالي البلدة توجهوا صباح اليوم إلى أراضيهم لحراثتها، إلى أن المستعمرين بحماية قوات الاحتلال هاجموهم وأجبروهم على مغادرة المنطقة. نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم القبض على 41 شخصا من تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا وتبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس هذه الأمة العظيمة. أسلم حمزة بن عبد المطلب وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في السنة الخامسة للبعثة، وبالتالي انتشرت الأخبار، اهتزت قريش بهذا الخبر، ووصل الخبر يعني حتى انتشر إلى وين؟ لا وصل لا الحبشة، لكن وصل الحبشة بطريقة مختلفة. المسلمين اللي هاجروا الحبشة الأوائل وصلهم إنه والله مكة أسلمت وكل الدنيا بخير وانتهى الأمر، أسلم عمر وأسلم حمزة وأسلمت مكة كلها، فبدأوا يعودون. طبعا قريش كان ردها على إسلام حمزة وإسلام عمر إنه يعني بدهم يشتدوا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا أنهم قادرون على أن يعني يقطعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب هؤلاء الصحابة اللي رجع منهم إلى مكة المكرمة سمعوا إنه الخبر مش صحيح، لم تسلم قريش، وأن الخبر أخطر من ذلك، إنه قريش اشتدت أكثر في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعضهم دخل وبعضهم اشتد عليه العذاب كثيرا، خاصة لما اكتشفوا إنه من الذي أسلم، يعني لما طلعوا صفين صار الناس تعرف مين أسلم وإلى آخره. فعند ذلك اشتدوا في عداوتهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمرة الثانية إلى الحبشة. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصد إنه بده يعمل إيش بدنا نسميها، قاعدة احتياطية أساسية للمسلمين خارج الجزيرة العربية. فلذلك أرسل معهم جعفر ابن أبي طالب ابن عمه. طبعا جعفر من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشبه شكله، كان يشبه شكل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أشبهتني خلقا وخلقا كمان، فأرسله معهم. هذا دليل على أنه جعفر طبعا أبو طالب قطعا لا كان يعذبه ولا كان شيء، ما هو كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه أن يكون هناك مجموعة بشرية موجودة في الحبشة لأهداف كبيرة وكثيرة جدا، استراتيجية مهمة جدا، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد كبير من المسلمين الضعفاء إلى الحبشة من مكة المكرمة. فلما وصلوا للحبشة وتكاثرت أعدادهم هناك، هنا شعرت قريش أن الموضوع صار خطر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة أرسل مين؟ أرسل ابن عمه. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخطط لبعيد، يعني تخطيطه بعيد جدا استراتيجي، مش مجرد والله الآن، هذه ليست الآن هجرة لجوء، وإنما هجرة تأسيس لأحداث أو احتياطية فعليا، يعني احتياط، قاعدة احتياطية. فلذلك كان لابد أن يعيدوهم، كان لابد. فجاءوا لداهية قريش، داهية العرب جميعا، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان لسه على الشرك في ذلك الوقت، وقالوا له يا عمرو أنت واحد ذكي ولك تجارة في الحبشة وبتعرف هذول القساوسة اللي هناك والتجار، وكان يدخل على الملك أصلا، كان يدخل على الملك دائما، فقالوا له تذهب إلى هناك وبتجيبهم. فقال على رأسي، وأخذ معه عمارة بن الوليد وراحوا الاثنين. فلما وصل إلى الحبشة، شوف كيف عمرو بن العاص ذكي، قبل ما يطلع جمع أكثر الأشياء التي يحبها الملك، اللي هي الجلود والعطور. هذا الرجل بيحب الجلود، بيحب يعني يجمعها، جلود نادرة مثلا جلد أسد أبيض مثلا، فجمعوا له من أنفس ما يوجد في مكة، عطور وجلود إلى آخره، راحوا إلى الحبشة. قبل أن يدخلوا على الملك، عمرو بن العاص انظروا الدبلوماسية، لف على كل واحد من المستشارين والقساوسة وأهدى كل واحد منهم هدية كبيرة، هدية محترمة، وقال له عندنا كذا كذا كذا، عندنا غلمان، يعني هناك غلمان سفهاء من قومنا قد أووا إليكم، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين غريب، نريد أن تعيدوهم، فإذا إحنا طلبنا من الملك أن يرجعهم قولوا له نعم. فالكل طبعا في هدية، قالوا له أكيد طبعا على رأسنا يعني. ثم بعد ذلك طلب الدخول على الملك، فلما دخل عليه قدم هديته، والملك يعرف أنه ما دام أنت مقدم لنا شيء معنى بدك شيء، إيش هو؟ فقال له انظروا ذكاء عمرو، انظروا الرسالة وتعلموا كيف الرسالة الإعلامية بتوصل. قال له أيها الملك، إنه قد خرج من قومنا غلمان سفهاء أووا إليكم، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين غريب لا نعرفه لا نحن ولا أنتم، يعني خرجوا من، لاحظوا الكلمة، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك، لاحظتوا كيف، وجاءوا بدين غريب لا نعرفه نحن ولا أنتم. فالملك قال للي حواليه ما رأيكم؟ فالكل قال نعم هم قومهم وهم أعرف الناس بهم. فعرف أنه يعني إنه المرء إنه الموضوع كان تم التخطيط له سابقا. فقال لا والله قوم يعني أتوني واختاروني على من سواي، لا والله حتى أسمع منهم. فحاول عمرو إنه لا بلاش تسمع منهم، قال أبدا حتى أسمع منهم. فدعوهم مرة يعني قالوا لهم تفضلوا الملك بده إياكم، ففوجئهم به. طبعا لاحظوا الترتيب وتنظيم الصحابة، هم جالسين مع بعض، جلسوا رتبوا من المتحدث باسمنا. هنا الفكرة، هنا يبدو لنا ترتيبه وتربية النبي صلى الله عليه وسلم. مش والله أي واحد يلا روح بلطم احكي زي ما بدك، كل واحد يطلع من هون ولا مين الرئيس، لا لا لا أبدا. القضية فيها تنظيم، فيها ترتيب. من المتحدث؟ جعفر وحده. فدخلوا على الملك، شافوا عمرو، داهية العرب، مش مزحة. فقال لهم الملك، لاحظوا الانطباع الأول عند الملك إيه؟ سلبي. فأول كلمة قال لهم، قال لهم ما هذا الدين الغريب الذي أتيتم به، خرجتم من دين قومكم ولم تدخلوا في ديني. إيش هو؟ لاحظوا بردة كلام عمرو، هيك في الإعلام، هيك بيصير في الإعلام، الناس بتردد الكلام. فالآن عندك دقيقتين يا جعفر، بدك تعرض الإسلام وتعرض قضيتك. انظروا هذه الرسالة تسطر بماء الذهب. قال له اختصارا، أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. يعني باختصار عدد له كل المساوئ، ما قالوش نحن كنا أهل كرامة ولا أهل، لا لا لا أبدا، المساوئ هذا اللي بيهمني. ثم قال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. لاحظوا إيش قال؟ بكل بساطة. ثم قال فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا، فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. رسالة في غاية البهاء والجمال، عدد مساوئ الشرك، عدد حسنات الإسلام، عدد طبعا الإسلام كله حسنات، وعدد إيش اللي صار وإيش مشكلتنا، ثم في النهاية مدح الملك، قال له إحنا اخترناك على من سواك. فقال له من قال لكم تيجوا عندي؟ قال له محمد قال لنا اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فقال هؤلاء الغلمان السفهاء يا عمرو اذهبوا أنتم أحرار في أرضي، أهلا وسهلا ومرحبا. فعمرو بن العاص في اليوم التالي ما استسلم، يعني مشكلة فضيحة إذا رجع لمكة. فرجع للملك قال له أيها الملك إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما خطير، يعني جاءه في أخطر نقطة في دين المسيح. قال إيه ما يقولون؟ قال إنهم يقولون إنه عبد، بس نقطة مش عبد الله، لاحظت عبد اللي هي أسوأ كلمة ممكن تقال. فدعاهم مرة ثانية، فلما دخلوا على الملك قال لهم ما تقولون في المسيح؟ مشكلة، لا أبدا مش مشكلة. قالوا نقول فيه ما قال نبينا، ما جاء به نبينا. لاحظوا الآن قالوا الكلمة كلها، مش عبد فقط، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شفتم أجمل الكلام؟ هل معك مما جاء به نبيكم شيء؟ فقال نعم نعم. فقرأ عليه من سورة مريم، فالملك بكى وبكى كل من حوله، ثم قال يا عمرو والله لا أسلم إليك هؤلاء ولو بجبل من ذهب، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. لأنه في فترة صار عليه انقلاب، أو كان يعني صاير عليه انقلاب وفشل الانقلاب، فقال ردوا عليه هديته لا حاجة لي بها. ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرض شيوم، يعني سلام، أنتم سالمون في أرضي، من سبكم غرم. كررها ثلاث مرات، من سبكم غرم، يعني أي واحد عقوبة يغرم إذا سبكم أو شتمكم. وهكذا عاش المسلمون في كنف هذا الملك العظيم، هذا الملك العادل الحقيقي. وعاد عمرو بن العاص مش عارف شو بده يعمل، رجع لقريش وهو مصدوم، فصدمت قريش أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وهم يتأخرون، يبادر وهم يردون الفعل. ونصف النصر أن تبادر ولا تكون أنت الذي يرد الأفعال، وإنما أنت الذي تصنع الفعل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب تبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات، تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر،
2: بهمة النشامة فهناك في التاريخ مكان ينادي تعالى يا أردن،
1: وقادمات نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
2: النشامة يفتحون أبواب القارة.
1: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من 5 وحتى 6 مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعين على إذاعة حياة FM ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة FM، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فلنحيا بالقرآن الكريم. هذا البرنامج التفاعلي التواصلي، سنعطيكم أرقام البرامج الآن، أرقام الهواتف للتواصل معنا في هذا البرنامج، لكن نحب دائما أنه نكون نحن وإياكم في هذه المساحة المفتوحة لنا ولكم خلال ساعة تقريبا أو أقل في حلقة مباشرة تفاعلية، نريد أن نستمع من خلالها إلى تدبراتكم، إلى تأملاتكم، إلى نظرتكم التي تنظرون من خلالها إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فهما وتدبرا وتطبيقا. حياكم الله مرة أخرى وأهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. ووقفتنا اليوم مع سورة هود، هذه السورة المكية التي سميت باسم نبي، يعني اللي كانوا تابعوا معنا في حلقة سابقة كنا تكلمنا عن سور عدة، وآخر وقفة كانت لنا مع سورة يونس عليه السلام، وتعلمنا منها أشياء كثيرة، واستمعنا لكم ولبعض مداخلاتكم الرائعة الإيجابية اللي عززت عندنا فعلا بعض المفاهيم والقيم التي ينبغي أن نعيشها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقفتنا اليوم أيها الكرام مع سورة هود، يا ترى ماذا

0: تعطينا هذه الصورة من قيم، سواء كانت قيم فردية، قيم اجتماعية، قيم خاصة، قيم عامة، قيم أسرية؟ ما هي المعاني التي نعيشها مع سورة هود؟ هذه السورة لماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها؟ كيف نستشعر قيمة هذه السورة وعظمة هذه السورة ومعاني ودلالات هذه السورة ومكانة هذه السورة في نفوسنا؟ كيف نقرأها؟ كيف نتأملها؟ كيف ننظر إليها؟ كيف نستطيع أن نتفاعل معها وأن نعيش معها في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى، لينعكس ذلك على حياتنا مع هذه السورة الكريمة، ليس فقط في هذه الدقائق وإنما في كل الأوقات. إذن وقفتنا اليوم مع سورة هود كما عودناكم وكما عودتمونا. يمكن تكون آية لفتت الانتباه عندك وأنت تقرأ هذه السورة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك مثلا. قد يكون مما لفت انتباهك قصة من قصص هذه السورة، قصة نوح عليه السلام التي جاءت وفصلت كثيرا ولفت انتباهنا فيها أشياء متعددة. هذا الخطاب الأبوي الحاني، وذلك الموقف من الإبن الذي حصل منه ما حصل، وأبوه يناجيه ويقول له يا بني اركب معنا، وهو يقول سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. يا ترى هذه المشاهد وهذه المواقف قد تكون أثرت فينا ووقفنا معها ووقفت في نفوسنا بمعاني ودلالات عميقة. يأتي في هذه السورة قوله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. لماذا هذا الخطاب ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ لماذا يأتي فيها خطاب مفصل مثلا في قصة شعيب عليه السلام، ويأتي التركيز فيها بشكل مباشر في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنقصوا المكيال والميزان؟ هذا النهي عن نقص المكيال ونقص الميزان. لاحظتم قديش في عندنا، بديش أقول مئات ولا عشرات بل آلاف الدلالات والمعاني التي يمكن أن نستنبطها من هذه السورة الكريمة، كما هو الحال مع جميع سور القرآن الكريم. هذه الفكرة باختصار التي نعيشها دائما في برنامجنا وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. نقف مع سورة من سور القرآن الكريم، ننظر في تأملنا لها وفي معانيها ودلالاتها. يهمنا أن تشاركوننا أنتم، يهمنا أن تتفاعلوا معنا أنتم بتدبراتكم الخاصة الجميلة، ونحن إن شاء الله تعالى هنا نتأمل معكم، نوجه الكلام، نستثمره، نعمقه، نفصله، نبين ما فيه إن شاء الله تعالى. حياكم الله مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم متابعين على إذاعة حياة FM ومشاهدين على تلفزيون حياة. ونذكر بأرقام هواتفنا للتواصل معنا على 06-516-40-20 و-516-20-20 و-516-20-60 و-516-50-20. بإمكانكم التواصل معنا دون حرج. نحن وقفتنا هنا دائما كما نقول نريد أن نرفع عن أنفسنا الحرج، نريد أن نؤكد وأن نعمق أن التدبر مسموح لنا جميعا، ونقصد بالتدبر هنا أن نعمق فهمنا في دلالات الآيات، ليس من الناحية التفسيرية التأويلية ولكن من الناحية العملية التطبيقية. هذا هو التدبر الذي نريده، كأننا نريد أن نقول ما الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى منا عندما يخاطبنا بهذه الآية، مثل هذا الخطاب عندما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى مثلا الحمد لله رب العالمين. هذا الخطاب الإلهي، هذا الخطاب المباشر مثلا، ماذا نتأمل فيه؟ كيف نفهمه؟ الحمد لله رب العالمين، ليس المقصود أن نفسره بقدر ما أن نقول أن المطلوب منا أن نحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في أي آية، لما ربنا يقول لنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أنا قد أدخل في تفصيلات معانيها التفسيرية والدلالية الكثيرة، لكن الذي يهمنا بشكل مباشر أن أعرف هذه الدعوة المباشرة في هذه الآية للاستقامة وكيف نحقق هذه الاستقامة في حياتنا. طيب نأخذ أول اتصال معنا قبل ما نفصل من أخينا عمر أبو زيتون. سلام عليكم يا عمر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا شيخنا.
0: حياكم الله، بارك الله فيك أخي عمر.
1: الله ربنا يزيدك علم ويفتح عليك فتوح العارفين
0: علينا وعليكم يا رب.
1: إن شاء الله يفتح عليك علوم القرآن الكريم اللي هو تمام. أفضل العلوم على وجه الأرض
0: يا رب. يلا يا شيخ عمر، شو وقفتك اليوم مع هالسورة؟
1: والله أنا أجت بال الآية اللي قرأتها شيخنا، وأنا يعني سبحان الله ماشي سمعت الآية اللي قرأتها أنت اللي هي فاستقم كما أمرت.
0: جميل.
1: ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والآية اللي بعديها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
0: يا سلام.
1: اللي فهمت أنا حسب مفهوماتي العددي البسيطة
0: ما شاء الله عليك.
1: الله يكرمك سيدي. اللي هو رب يعني عز وجل الله عز وجل بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكيد للنبي هذا الخطاب موجه، أنه يعني كيف تتصرف في إذا صابك بؤس، إذا صابك شقاء، إذا صابك محنة، أنه استقم.
0: جميل.
1: يعني اصبر واستمر بالدعوة، مع أنه الواقع الواحد اللي يصيبه بؤس خلاص بيأس، فكيف بدي أستقم وكيف بدي أستمر بالدعوة.
0: جميل.
1: وأنا يعني كل اللي حوالي يعني مش معاي، ما في إشي من مساند إلي.
0: رائع.
1: يعني والأمر من الله عز وجل بقول له يعني استمر واصبر. فهون يعني بعطينا الدرس إنه أنا يعني مهما صابك من محن، في من محن الدنيا أو المصائب اللي بتصيبنا، هذا لا يثنيك عن الدعوة والاستمرار بالدعوة لله عز وجل.
0: جميل. معنى غاية في الأهمية والروعة، وبخاصة أنك أنت أشرت أخي عمر إلى المعنى اللي بعده، يعني ليش قال ربنا هنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وبعد مباشرة يقول لي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لأنه نعم الاستقامة والثبات على الدين يحتاج الإنسان فعلا أن لا يبيع دينه، أن لا يبيع مواقفه، لأنه العدو يتربص فيك، هو بده إياك تميل لعنده، لذا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم. ما شاء الله عنك يا شيخ عمر.
1: شيخنا يعني انا هذا اللي كنت بدي اطلبه منك انت توضح لنا اياه، انه رب
0: حاضر
1: يعني
0: حاضر حاضرين
1: لما قالوا في
0: شوفوا المعاني اللي الله يكرمك اخي عمر، المعاني اللي بتتفضلوا فيها وبتقدموا لنا اياها معاني قمه في الروعه، احنا بنتشارك نحن وياكم فقط في الزياده والبيان والتوضيح ان شاء الله تعالى. اشكرك اخي عمر، بارك الله فيك. واخونا راتب، السلام عليكم يا راتب.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. يا دكتورنا
0: يا حي الله بشيخ راتب،
2: ما شاء الله انت حتى صوتك يعني بيشجع الناس اللي تصل فيه.
0: الله يسعدك. بس انت بتغيب عنا حلقات وبترجع حلقات، ما بزبط يا شيخ راتب، بدنا يكون تدبراتنا دائما متكرره ومستمره ان شاء الله.
2: والله ما بنستغني، والله ما بنستغني، انت انسان علم من علامات
0: الله يحفظك.
2: طيب. دكتورنا يعني دائما اللي بتحمل فكره بده يتحمل نتائجها.
0: تمام.
2: بما انه انا يعني المؤمن هم لا تنقصه همه. وأنا زي ما بيحكوها الجنة بدون ناس ما بتندرس، بالتالي أنا بدي أشتغل وبدي أتحمل الأذى، بدي أوصل فكرتي للآخر وأصبر. قصص الأنبياء دكتورنا
0: جميل.
2: يعني هي زاد إلنا إحنا الدعاة. يعني إحنا لما نشوفوا كيف بتحملوا، كيف أكثر واحد تحمل الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
2: من اتهام بعقله واتهام بخلقه واتهام بزوجه وطرده وإيذائه، يعني من جميع الزوايا، وبالتالي كان يصبر وكان يدعو لقومه بأن يهديهم الله. هذا المؤمن الصادق الذي يضحي بوقته ويضحي بماله وبجهده من أجل هذه الأمة حتى يدخلوا الجنة. يعني عطاء كالبحر ما بنبض ما بنتهي. الإنسان لما بده يكون داعية بده يعطي.
0: صحيح.
2: بالتالي تقربوا إلى الله وزاد إله كثرة الاستغفار. يعني الإنسان لما يكثر استغفاره كداعي فالله بيفتح عليه، الله بيسر أموره، بيخليه إنسان يعني إنسان فعال في هذا المجتمع.
0: جميل.
2: ويتفكر الله، وما النصر إلا
0: من عند الله.
2: دكتورنا فالإنسان لما يعرف أن النصر من عند رب العالمين توكلوا عمين بيكون لا على أمريكا ولا على غيره.
0: صحيح.
2: يتوكل على الله، زادوا من عند الله، زادوا من كتاب الله، بالتالي أنا بضحي لعباد الله من أجل الله عز وجل حتى كل الكون تعالوا معا لندخل الجنة.
0: جميل.
2: تعالوا معنا لندخل الجنة. هذا الدعوة إلى الله، حبي للآخر، تضحيتي للآخر، إيماني بالنتائج الإيجابية من رب العالمين. يعني أعتبر آخر نقطة أخيرا أنه أنا كداعي دكتورنا بدي أعتبر هاي القصص اللي ربنا ما حطها هيك في القرآن عبث، هاي حتى نتكي عليها وتكون إلنا مشجع ومنشط، يعني حبوب منشطة إلنا حتى نقدر نحرك حالنا.
0: جميل جدا.
2: يعني نتيقن أن هؤلاء من سبقونا من قصص هي عبرة لنا حتى نجتهد ونضحي للآخر.
0: بارك الله فيك أخي راتب، جزاك الله خير وحسن الله إليك. شوف القيمة اللي قدمها أخونا راتب حقيقة لافتة للانتباه، ليه؟ لأنه إحنا نتكلم عن سورة هود، وسورة هود اللي تضمنت هذه القصص المفصلة كما هو شأن بعض السور القرآنية أيضا التي اشتملت على قصص كثيرة ومتعددة. هذه العبرة ترى، يعني ربنا لما يقول لنا في القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أو يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لنثبت به فؤادك، يعني هو رب العالمين يقص القصص هذه ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. قديش اليوم نحن بنحتاج يا إخوة ويا أخوات إلى هذه العبر التي والدروس التي نأخذها من هذه القصص، ونعرف من خلالها هذه الاستقامة وهذا الثبات الذي كان عليه أنبياء الله أجمعين وكان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن، في زمن الابتلاءات، في زمن المحن، في زمن المصائب التي تتوالى علينا اليوم، ليس على مستوى المحن والابتلاءات الفردية، بل حتى على مستوى الابتلاءات والمحن الجمعية أو الجماعية التي نعاني منها في مجتمعاتنا، في أوطاننا، في بيوتنا، في قلوبنا، في أحوالنا. مهما كانت هذه الضغوطات ومهما كانت هذه الصعوبات، نستذكر دائما فاستقم كما أمرت، نستذكر دائما مواقف الأنبياء عليهم السلام، نستذكر صبرهم واستقامتهم وثباتهم وتوكلهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. إذا فعلنا هذه الموازين وهذه المعايير في حياتنا، لا يعني أنه لن يكون هناك ابتلاءات ولن يكون هناك مصائب ولا ابتلاءات، بل الفارق عند كل واحد منا سيكون كيف يتعامل معها وكيف يستقبلها وكيف يرضى بها وكيف يحتملها ويسلم فيها أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو النجاح الحقيقي. اليوم لما نحن نتكلم عن سورة هود عليه السلام ونستذكر معه هؤلاء الأنبياء، لأننا فعلا نريد أن نبين دائما أن الإنسان مهما كانت الدوائر التي يعيشها ومهما كانت المطبات خلينا نقول والأزمات التي يمر بها، سواء كانت على مستوى الشخصي، المستوى الذاتي، المستوى النفسي، سواء كانت على مستوى الأسرة فيما تحتاجه من بنائها وإعدادها، سواء كانت على مستوى المجتمع والقيم التي تمس المجتمع، يعني هذه دوائر ثلاثة مهمة ترى ننتبه لها دائما، أنا على مستوى ذاتي ومستوى شخصيتي وعلى مستوى أسرتي وما يحيط بي، ثم على مستوى مجتمعي، كل واحد منا له هذه الدوائر. والقصص القرآني وهو يعرض لنا كيف يتعامل الإنسان مع هذه الدوائر كأنما يعطينا، وهذه السورة على وجه الخصوص تعطينا دليلا قرآنيا للحفاظ على التوازن الأخلاقي والقيمي في وسط هذه الضغوطات وهذه المتغيرات القيمية والأخلاقية. مو أكبر تحديات اليوم بتواجه الأجيال، شوفوا لما ننظر اليوم الجيل القديم، آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأولادنا وأحفادنا لقدام شوي، لما بنشوف أكثر شيء بنتكلم عنه إيش هو؟ القيم وتغيرات القيم وتحديات القيم والضغوطات التي نتواجه فيها في واقعنا. كلنا اليوم بنقول الله يرحم أيام زمان لما كان الولد يوقف لمش عارف، الله يرحم لما كان الواحد يكون جالس في الطرف هناك ويستمع ما يقاطع الكبير، والله يرحم لما كنا نطلع في الباص وأي واحد بيطلع كبير فورا نوقف نقوم على الكرسي ونظلنا واقفين ونجلسوا محلنا. فعلا هذه ممارسات. اليوم لما بتشوف نظرة أولادنا وهم بتكلم بيقول لك وأنا شو يعنيني وإيش خصني أنا وهو يتحمل مسؤولي وليش يطلع مثلا في المكان الفلاني وعادي أنا حقي أني أتكلم وحقي أقاطع، صح؟ مش كلنا بنمر بهذه الأمور؟ طب ليه؟ لأن هنا التحدي القيمي والأخلاقي، هنا الضغوطات الكبيرة التي تمر بنا. القرآن الكريم يعيد برمجة الإنسان وإعطاء الدليل الذي يضبط به قيمه وأخلاقه، سواء كان ذلك في طريقة المخاطبة، سواء كان ذلك في توصية الآباء بالأبناء أو الأبناء بالآباء، سواء كان ذلك في جلساتنا، في تعاملنا، في مواقف كثيرة. إذن هذه السورة التي بين أيدينا اليوم تعطينا هذا الدليل القرآني، بمعنى كيف نحافظ على أخلاقنا وعلى قيمنا في زمن الضغوط. أنتم شايفين اليوم بحاجة نحن نتكلم عن هذا ولا لا؟ فعلا يعني الضغوطات الأخلاقية والقيمية اليوم، أنا ما بدي أتكلم عن ضغوط اقتصادية، يعني إذا واحد منا بده يتكلم عن الضغوطات الاقتصادية كيف نعالجها برضو بنقدر وفي لها مجال، نتكلم عن الضغوطات السياسية إلها كلام، نتكلم عن الضغوطات العلمية والدراسية اللي في حياتنا إلها كلام، لكن الضغوطات الأخلاقية والقيمية نحن حاسين فيها مشكلة ولا لا؟ سلوكياتنا اليوم في الشارع حاسين فيها مشكلة ولا لا؟ علاقاتنا بأبنائنا ومحيطنا ومجالنا في العمل وتعاملنا وتجارتنا وبيعنا وشرائنا وعصبيتنا على بعض وانفعالاتنا بحاجة إن نحس شو معنى الضغوطات الأخلاقية اللي متعرض لها وإنها تحدي كبير. خلينا نشوف الصورة كيف حدثتنا عن ذلك وكيف يعني بيّنت لنا هذا الأمر إن شاء الله تعالى. نأخذ أيضا مشاركة من أخينا عيد أبو زيد. السلام عليكم يا عيد.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية
0: دكتور. يا مرحبا، عافيك ربي.
3: الله يحفظك وأشكرك يعني بجزيل الشكر على طرح هذا الموضوع. نشكر يعني حياة اف ام الرائعة جدا أكثر.
0: الله يكرمك
3: سيدي الكريم. بالنسبة يعني يعني مش الإضافة الكبيرة، لكن سبحان الله يعني من الأشياء المهمة في فاستقم
0: تفضل
3: أفضت كما أمرت. بنلاحظ أنه قال كما أمرت مش كما أردت. فإحنا الناس يعني للأسف
0: يا شيخ عيد بدي اياك تسحب كلمتك في البدايه لما قلت يا مشاركه مش كبيره. شفت ما اجمل هذا المعنى وما اروعه، وانا بنتظر انه احنا فعلا ننتبه له. بالعكس رائعه جدا جدا جدا انه نحن نركز على هذه الزاويه. شوف ما اجملها، هات اشرح لي اياها. يلا
3: سيدي الكريم، احنا الان يعني مثلا امامنا منهج ربنا سبحانه وتعالى بمثابه كتالوج بنظم حياه الناس. امامنا شريعه عظيمه مبنية على إيمان وعقيدة. فإحنا لما يعني نعبد الله سبحانه وتعالى على الهوى في مشكلة هنا. لما نأخذ من الدين أشياء ونترك أشياء يعني رايح الضغوطات يعني حقيقة تسحقنا. بينما لما إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى على مراد الله كما فنأخذ الأوامر والنواهي، يعني نأخذ القرآن على أساس أنه رسائل عظيمة بيحتوي على أوامر ونواهي أجت عشان تصلحنا إحنا.
0: جميل.
3: الله هو اللطيف الخبير، فهو أعلم بما يصلحنا أكثر من ما إحنا يعني متخيلين حالنا. إنه
0: رائع.
3: مثلا
0: رائع.
3: حالنا والسعيد الذي يعني يتعظ بغيره. فكانت يعني سورة هود مثل الدواء. والله يا دكتور الله يحفظك.
0: الله يكرمك يا أخي عيد، وأسأل الله عز وجل أن يكون القرآن جميع القرآن دواء لنا في نفوسنا ومواقفنا وأعمالنا. كل الشكر لك أخي عيد، وأتمنى يعني بهذه اللفتات الطيبة أن لا تحرمنا منها في كل حلقاتنا إن شاء الله تعالى. نحن يعني كل يوم والله بنكسب الجمهور الجديد، وكل يوم بنكسب مشاركات جديدة ورائعة في ظني إنها بتثري المعاني اللي موجودة عندنا. كل الشكر أخي عيد، كل الشكر. شفتوا ما أجمل المعنى يا جماعة؟ يعني أنا ما بدي أعيده من جديد كامل، لكن بيلفت انتباهنا إلى قيمة مهمة جدا. هو الاستقامة على كيفي أنا، هو أن أدعي أنا أنني على صواب. خلاص يعني أنا على صواب، ما كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كلنا بنقول أنا على حق ورأيي صواب لا يحتمل خطأ، وأنا اللي جبت الذيب من ديله زي ما بيقولوا. ما كلنا بندعي هذا الادعاء، لكن شوف الميزان ما أروع اللي لفت انتباهنا إليه أخونا عيد في هذه الآية. فاستقم، كلنا حنقول أنا مستقيم وهذا هو الحق وأنا أسير على الحق، لكن انتبه، فاستقم كما أمرت ليس كما أردت. شو ما أجمل المعنى؟ كما أمرت. شو معنى هذا الكلام؟ لازم أرجع أنا وياك خطوة إلى الوراء ونعرف ما الذي أمرنا به، إيه هو الميزان. وشوفوا هذه سورة فيها هذا القصص. لما بنرجع إلى القصص وتؤكد لنا كيف كان خطاب ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء، وكيف كان خطاب هؤلاء الأنبياء لأقوامهم أن يستقيموا كما أمرهم الله عز وجل. طب بدك تعرف سريعا مدام صرنا على كما أمرت، كما أمر ربنا، يعني الاستقامة في الجانب الإيماني. أنت بتاخذ قيمك الإيمانية منين ومواقفك الإيمانية منين؟ طب بدك تستقيم أنت في سلوكك المالي والأخلاقي، كيف تعاملك أنت؟ كيف هي إجراءاتك؟ الميراث كيف تتعامل معه؟ هدايا اللي بتقدمها لأولادك كيف بتقدمها؟ بتفرق بين بنات وبين أولاد؟ بتفرق بين متزوجة وغير متزوجة؟ ولا خلص المتزوجة راحت عند بيت زوجها وما ليش علاقة فيها مثلا؟ هذه كلها معايير. كما أمرت، أنت كيف أمرت في الجانب الإيماني؟ كيف أمرت في الجانب المالي؟ كيف أمرت في الجانب الأخلاقي والسلوكي؟ طب كيف أمرت في الجانب العبادي؟ أنت اليوم كيف بتصدق؟ وكيف بتصلي؟ وكيف بتصوم؟ لاحظتوا يا جماعة كما أمرت، يا سلام هذا الشعار ما أجمله. وبداش نخليه شعار، أقصد شعار يعني نكتبه دائما، هيك كل واحد يكتبه على جبينه يبقي دائما، فاستقم كما أمرت، أنا أريد أن أستقيم لكن كما أمرني ربي سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أخي عيد. طيب خلينا نذكر بهواتف البرنامج قبل ما نستكمل ما تكلمت لنا عنه السورة الكريمة من قيم متعددة إن شاء الله تعالى. الهواتف على 516-40-20 516-20-20 و516-20-60 و516-50-20. سهل الأرقام، صار لي بكرر 20 مرة ما أحفظها. عارفي ليش مش قادر أحفظها؟ لأني بأخذها قراءة، بأخذهاش من ذاكرتي، بأخذها من الشاشة قدامي. وعد شيلوها يا شيخ محمود، دير بالك الله يرضى عنك. طيب أحبابنا، يعني اللي بتواصل معنا على الأرقام، وإن شاء الله مشاركاتكم يعني تعنينا كثيرا والله بنهتم فيها أكثر بكثير مما نحن نريد أن نتكلم أو أن نفصل. طب تعالوا خلينا نشوف سريعا هذه السورة اللي بتبنينا أولا في قيمنا الداخلي، بتبنينا من الداخل، بتبني هذا الإنسان في داخله. وأول معيار هو معيار الاستقامة والثبات اللي جاءت الآية تتكلم عنه، حتى تقول لك أنه أنت لازم تلتزم بالمبدأ. والالتزام بالمبادئ يا جماعة ما بتجي في أوقات الرخاء، ديروا بالكم. شوفوا القرآن دائما بيعلمنا، ذكرتوا أنتم في سورة يونس، وحتى في هذه السورة تكلمت لنا كيف يكون موقفنا في الرخاء وفي الشدة. طب أنت بتتوجه لرب العالمين بالدعاء واللجوء إليه في وقت الرخاء ولا في وقت الشدة؟ كلنا في وقت الشدة. طب وقت الرخاء مرة كأن لم يدعنا من قبل، يعني هيك طبيعة الإنسان. لذلك إذا أراد أن يتجاوز هذه الطبيعة ويقصرها على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بدك تكون إنسان أخلاقك أخلاق قيمية مبادئية وليست مصلحية. مش أنا بصدق اليوم لأنه صدق بفيدني، وغدا إذا الكذب بفيدني بكذب، أعوذ بالله. لا لا لا، يلتزم عندما يراقبه الناس، وإذا تركه الناس من المراقبة ينحرف، هذا ليس إيمانا ولا دينا. إذا يستقيم في فترة الضغوط التي تأتيه، فإذا انفرجت عنه الضغوط والابتلاءات رجع كما كان، هذه ليست هي الحقيقة الإيمانية التي يريدها منا ربنا سبحانه وتعالى. الأصل أن تكون دائما على الطريق، وأن تبقى عليه، وأن تبقى محافظا عليه، لأن الالتزام الحقيقي والاستقامة الحقيقية والثبات الحقيقي يظهر أكثر ما يظهر في أوقات الشدة عند الإنسان وليست في أوقات الرخاء. وهذا بدخلنا إلى مسألة مهمة جدا، إنه الظروف التي نمر بها يجب أن لا تدفعنا نحو الانهيار، أن لا تدفعنا نحو الانحسار، أن لا تدفعنا نحو الانكسار النفسي. أنا أقصد هنا يعني يكون في عندنا صبر وثبات، وهذا اللي علمتنا إياه القصص حتى لا نطيل ونعيد ما تكلمنا. اليوم كثير من الناس متى بيفقدوا أخلاقهم ومتى ما بيعودوا قادرين على أن يتحملوا؟ لما بصير في عندك موقف تحدي وظروف. زمان أهالينا كانوا يقولوا الإنسان إذا ما تعاملت معه بالدرهم والدينار، وتؤثر عن عمر رضي الله عنه، إذا ما تعاملت معه في السفر، إذا ما تعاملت معه في الأكل والشرب، في الطعام والشراب، كيف بدك تتعرف عليه؟ كيف تستطيع أن تتعرف على أخلاقه؟ اليوم التحديات اللي تواجهنا في القيم الأخلاقية، سرعة الغضب عنا، العصبية، اليأس والإحباط الذي نصاب فيه في المواقف التي يعني نمر بها، التوتر النفسي والقلق النفسي الذي يصيبنا حتى نتحول إلى أناس قاسين. طب ليه؟ ليه هذه؟ ليه جعلناها تسيطر علينا؟ عارفين ببساطة؟ لأننا ما فعلنا فاستقم كما أمرت، ما فعلنا منهج الأنبياء عليهم السلام، ما فعلنا المنهج القرآني، الدليل القرآني اللي بتعلمنا إياه هذه السورة الكريمة. كيف نستطيع فعلا أن نحقق النجاح رغم التعب؟ كيف نستطيع أن نحقق إنسانيتنا وأن لا نفقد إنسانيتنا وأن لا نفقد أخلاقيتنا؟ والله أنا لا أغبط يعني الناس على كثير مال ولا درهم ولا دينار، والله لا أغبط الناس إلا على يعني أخلاقهم وقيمهم. طبعا أنا أغبط الناس على علاقتهم بالقرآن الكريم أنا شخصيا، وأغبطهم على مستوى علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، لكن أكثر حاجة هي الأخلاق يا جماعة. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولما عرف قبل بعثته عرف بقضية أخلاقية بأنه الصادق الأمين، ولما جاء القرآن يمتدحه ما قال وإنك لعلى صلاة وصيام، لا، قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذه القيمة الإيمانية الحقيقية التي تبرز عند الإنسان في تعامله وأخلاقه. اليوم نحن لما بننادي بهذا الشيء لأننا نريد أن نعيد مركزية الأخلاق في قيمنا وفي حياتنا، حتى لا يكون التفاخر بيننا بالمال، ولا يكون استعلاؤنا على الناس بالجاه والسلطان، وأن لا يكون ربطنا لقيمنا ووجودنا بما نملك. لا، ما تملكه في الحقيقة هو الأخلاق والقيم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه على المستوى الفردي، كيف نصنع أنفسنا هذه الصناعة المستقيمة؟ صناعة إيمانية، صناعة أخلاقية، صناعة سلوكية، صناعة عبادية. إذا حققنا ذلك بنكون حققنا جزء كبير جدا من هذا البرنامج وهذا الدليل التدريبي اللي أعطتنا إياه هذه السورة الكريمة وبيعطينا إياه القرآن العظيم. طيب أعزائنا المتابعين، حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى، فاصل قصير نعود بعده نستكمل معكم ما تبقى من حلقتنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: أحياء أف أم إعلانك عنوان.
2: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومتابعينا ومشاهدينا، مرحبا بكم، عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم والتي نتحدث فيها في تأملات ونظرات في سورة هود. هذه السورة المكية، سورة طويلة فيها من المعاني والدلالات، الأشياء العجيبة والمعاني الثرة والثرية. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن تدبرها، لكن هنا مفاتيح، ونحن قلنا خلينا نأخذ هذا المفتاح تحت عنوان هذا الدليل العملي الأخلاقي الذي ينظم قيمنا وأخلاقنا، وإلا فالسورة فيها من المعاني الأشياء الكبيرة جدا. شعارنا اليوم اللي احنا بدأنا فيه مع هذه السورة: فاستقم كما أمرت. هذه الاستقامة في كل جوانبها في حياتنا، وحاولنا قبل يعني الفاصل نأخذ مداخلات رائعة وممتازة ونركز فيها على البعد النفسي، كيف نحمي أنفسنا من الانهيار بالداخلي، كيف نحافظ من خلال محافظتنا على قيمنا وأخلاقنا وإيماننا وما ينبثق فيه سلوكنا في هذه الاستقامة، حتى يحافظ الإنسان على هويته، حتى يحافظ الإنسان على شخصيته، حتى تحقق أن تكون مسلما. يعني اليوم وإنت ماشي في الشارع وإنت بتتحرك، لو سألك أحد أنت مسلم؟ حتقول طبعا أنا مسلم. طب كيف؟ تشهد الشهادتين فقط، أم أن الإسلام هنا استسلامك لأمر الله ينعكس في أخلاقك وسلوكك وتعاملك؟ هذا هو الذي نريده حقيقة من تأملنا ونظرنا وقراءتنا لآيات ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم. طب نذكر بأرقام الهواتف قبل ما نأخذ أختنا أم داود سريعا: 516-40-20 516-20-20 516-20-60 و516-50-20. نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله، ومعنا أختنا أم داود. السلام عليكم يا أم داود.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بنرجع للآية: فاستقم كما أمرت. في معنى خفي من وراء هاي الآية.
0: جميل.
1: الاستقامة فيها سعادة، وكأنه ربنا يعني بده من أوامره إلنا أقصر طريق وأقصر جهد، لأنه الخط المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين، وكأنه في أوامر ربنا رح تتحقق لنا السعادة وأقل جهد أو أكثر سعادة حين يعني حين نطيع ربنا في أوامره.
0: رائع رائع رائع، مشكورة أختنا أم داود.
1: شكرا،
0: يعني الله يكرمك، يعني لفتت انتباهنا لقيمة رائعة، أنا متأكد إن كنت بهتولها الآن. شوفوا إحنا كل تفكيرنا كان إنه استقم، مطلوب إنك تستقيم، والاستقامة على أي منهج؟ على منهج الله كما أمرت. جميل، أختنا أم داود لفتت انتباهنا، طب لماذا أستقيم؟ لأنني أريد أن أحقق أمر الله. صحيح، لكن في بعد آخر، أنت تريد أن تصل إلى ماذا في حياتك؟ تريد أن تصل إلى السعادة، تريد أن تصل إلى الهناء، تريد أن تصل إلى الطمأنينة. طيب أقصر طريق بين نقطتين الخط المستقيم، أقصر طريق بينك وبين أن تصل إلى هذه الأهداف وهذه الغايات التي أكدها لنا ربنا سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنت لست مخلوقا لأن تشقى بمعنى أن تعذب وأن تتألم. إذا كنت بصحبة القرآن ومع القرآن فأقصر طريق لتحقيق السعادة والطمأنينة والوصول إلى راحة البال هو الاستقامة، الاستقامة على منهج الله وعلى أمر الله. جميل جدا، الله يجزيك الخير أختنا أم داود، بارك الله فيك ولا حرمنا الله نظراتكم جميعا وتأملاتكم جميعا. طيب ممتاز، نستكمل لحين ما إذا كان في أيضا أي مشاركة أو أي متابعة في الجوانب المتعددة في هذا السورة، هذا شيء رائع جدا. طب السورة الكريمة بتعطينا غير القيم على المستوى الفردي يا جماعة، بتعطينا القيم على المستوى الأسري، ويمكن قصة نوح عليه السلام تحديدا في هذه السورة فيها تفصيلات كثيرة. شوفوا الكلمة اللي بتتردد مثل فاستقم كما أمرت، الشعار اللي احنا بنردده دائما وبنخليه في بالنا: يا بني اركب معنا. شو السفينة اليوم اللي احنا بنصنعها في حياتنا؟ ما هي السفينة التي يصنعها كل واحد منا في حياته؟ ما هي سفينته الإيمانية؟ وما هي سفينته الاجتماعية؟ وما هي سفينته الأخلاقية والقيمية التي يصنعها؟ هل اليوم أسرنا تشكل هذه السفينة، سفينة النجاة؟ هل مجتمعاتنا اليوم تشكل هذه السفينة، سفينة النجاة؟ مشروع كل واحد منا هي السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. كل واحد منا اليوم يجب أن يصنع سفينته بوحي من الله وأمر من الله. الوحي والأمر من الله واضح في القرآن الكريم. نصنع السفينة بأوامر الله وتحقيقنا وتنفيذنا لأوامر الله، حينها ستكون سفينة النجاة لكل من نحبهم ونقدرهم. حينها إذا قلنا لأبنائنا، قلنا لأزواجنا، قلنا لأهلنا، لإخواننا، لذوينا، اركب معنا، لأن سفينة النجاة حاضرة، لأن الأهلية التي يريدها ربنا سبحانه وتعالى هي أهلية الإيمان وليست أهلية النسب. ما ربنا يقول لنوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الإنسان قيمته أنه عمل، وسنأتي نفصل فيها إن شاء الله تعالى، لكن هذه اللقطة أنا أريد أن نركز عليها على وجه الخصوص في صناعة هذه السفينة، حتى يكون خطابنا لكل من نحبهم ولكل الناس اركب معنا. كيف ننجي أنفسنا اليوم وننقذ أنفسنا بهذه السفينة؟ هذا هو الواجب المطلوب. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا أخوات شبه إلنا المجتمع كله بأنه سفينة. قال إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم استهموا فركبوا في سفينة، يعني بدهم يسافروا في سفينة، فوقع بينهم سهم، في ناس يركب في أعلى السفينة وفي ناس في أسفل السفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها، شوف هذا معنى مهم جدا، في ناس فوق وفي ناس تحت، إذا أرادوا أن يشربوا الماء يرتقوا إلى الأعلى ثم ينتشل الماء، فقالوا حتى لا نزعج من فوقنا لو أننا خرقنا في السفينة خرقا نأخذ منه الماء. النظرة الأولى المباشرة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة ومنطقية فعلا، ليش يطلعوا لفوق ويغلبوا حالهم ويجيبوا المي؟ ما يخرقوا خرق سهل وبسيط ويشربوا من النهر ويأخذوا الماء ويقطروها وخلاص ينتهي الموضوع. هو خرق صغير لكن هذا الخرق كفيل بأن يغرق السفينة. كم اليوم من خروقات كبيرة وكثيرة في مجتمعاتنا تغرقها. ولذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم فإنهم أخذوا على أيديهم، يعني منعوهم من هذا العبث، نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. هذه المعادلة بدك تعرف المعادلة اليوم، هي هذه المعادلة في كل قيمنا وأخلاقنا. ما تقول لي أنا ما إلي علاقة بالناس، ما تقول أنا ماليش مسؤولية في الآخرين، أنا اللهم نفسي أنا ومن بعد الطوفان، لا، هذه مسؤولية في حسبة نحتسب فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لمجتمعاتنا، لأسرنا، لبيوتنا، لمؤسساتنا. اليوم أنت لما بتحس بمسؤوليتك تجاه المجتمع وتجاه الشارع أنه يكون نظيف، هذا حس عالي جداً. لما يكون عندك حس بالمسؤولية لنظافة المجتمع أخلاقيا وقيميا قبل أن يكون نظيفا ماديا، هذا حس بالمسؤولية، لابد أن تكون حاضرة وأن تكون موجودة. ولذلك هذه العبارة مهم جدا تبقى حاضرة في أذهاننا، يا بني اركب معنا. شوف الرحمة، شوف اللطف، شوف الحوار. اليوم لما بنتكلم عن أسر وبناء أسر، وأنا حريص أنه ما أعطي في كل نقطة أعمق وأفصل، وإلا بنقدر والله نتكلم فيها بالتفصيل، لكن أنا بهمني إشارات حتى نبين قديش القرآن الكريم في تدبرنا له يعطينا عمق هذه المعاني. أنا فقط بدي أقول لك انظر إلى النموذج اللي بتقدم لنا إياه هذه الآيات لما نحتاجه في أسرنا، هذه الرحمة، هذه المتابعة، هذا الأسلوب الجميل من الحوار، هذا الحرص الذي ظهر من الأب، وهو يعني بعد أن ركب السفينة ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ما أحيانا أولادنا بيكونوا بعيدين عنا، بيكونوا هم عازلين أنفسهم عنا، لأنهم بحسوا حالهم أنهم هم اليوم أمامهم الحياة وإقبالهم على الحياة وفهمانين وعارفين كيف الحياة تدار وفهلوجية، وأخذوا تجاربهم وتجارب آبائهم وأمهاتهم، فيعني مش بحاجة لإلنا كآباء وأمهات، خلاص يعني إحنا الأولاد قادرين. ولذلك ونادى نوح ابنه وكان في معزل، شوف الحرص من الأب، وكان في معزل يا بني اركب معنا، يناديه لينجو. لكن انظروا إلى رد الابن لما قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، يرد عليه نوح عليه السلام بالحوار، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ويأتي المشهد هنا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما كان يمكن لك يا ابني إنك تسمع النصيحة، ما كان يمكن لك يا ابني إنك تسمع التوجيه اللي وجهتك فيه، ما كان يمكن لك يا ابني إنك تستفيد من التجربة وتستفيد من كلامي يا أخي، إن كان كلامي صحيحا وجميلا ومفيدا خذ به، ستنجو ولن يعني تهلك ولن تخسر شيء، لكنك إن رفضت قد تخسر، فلما تعاند؟ ومع ذلك يأتي نوح مرة أخرى، شوفوا الحرص من الأب، يناجي ربه فيقول يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت قلت لي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، طب هو من أهلي. فأراد الله أن يبين له أن الأهلية هنا ليست مجرد أهلية النسب، لأنه هو فعلا نسبه هو ابن له من زوجه، ليست كما يدعي الناس في خيانة زوجه والعياذ بالله، أبدا، خيانة زوجة نوح كانت خيانة الدين والأمانة والمسؤولية. وهذا مهم جدا اليوم لما بنتكلم عن الأسر يا جماعة، كيف يكون الزوج والزوجة متفقين على قيم في تربية أبنائهم، كيف يكونوا متوافقين في الأخلاق والقيم اللي بينصحوا فيها أولادهم، ما بينفع يكونوا متشاكسين، ما بينفع تكون هي مش فاهمة عليه وهو مش فهمان عليها، ما بينفع يكون هو عنده مبادئ وهي عندها مبادئ مختلفة، ما بينفع يكون في تشاكس، بدنا يكون في تشارك. وهذا بدعونا ابتداء كيف يختار الزوج زوجته، وكيف الزوجة تختار زوجها، وكيف يتوافق على بناء الأسرة. كلام كبير جدا في هذا السياق نحتاج اليوم إن نحن نستفيده، والله أنا حريص إنه هذا الكلام يصل إلنا جميعا حتى ندرك بهذه المسؤولية. ومع ذلك رغم هذا الخلل الذي حصل في زوجة نوح وأنها لم تؤمن، ورغم أنها لم تحسن تربية ابنها، إلا أن نوح عليه السلام أيضا لم ييأس، لم يحبط، لم يترك النصح والتوجيه حتى في اللحظات الحاسمة. ونحن اليوم رسالة للأبناء ورسالة للآباء من قبل ذلك، لا تتركوا نصح أبنائكم ولا تتركوا توجيههم، وما تقول ابني كبر، حتى لو كبر يا أخي، ما بقولك إذا كبر ابنك خاوي، إيه معنى خاوي؟ يعني أنك أنت تترك نصحه وتوجيهه وإرشاده؟ لا، لكن بالأسلوب الطيب، بالأسلوب الرقيق، بالأسلوب اللين، بالأسلوب الهين الذي يظهر فيه حرصك عليه. ومع ذلك شوفوا يعني نوح عليه السلام من شدة حرصه وهلك ابنه يقول يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت اللي وعدتني هذا الوعد. يأتي التصحيح هنا فيقول له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، بالله عليك انتبهوا هنا، أرجوك يا إخوة. والله لو كانت هذه القيمة اليوم اللي خرجنا فيها من سورة نوح، من سورة هود عليه السلام، في هذه القصة من قصة نوح لكانت كافية. ما هي المعلومة التي أريدكم أن تنتبهوا إليها؟ هنا ربنا يقول إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. بالمناسبة عندنا قراءة أخرى بتقول إنه عمل غير صالح. يا الله ما أعمق هذه الآية، كأنما تخبرنا هذه الآية أن كل واحد منا إنما قيمته الحقيقية أنه عمل. أنت ماذا وأنت ماذا؟ إما أنك عمل صالح أو عمل غير صالح، إما أنك عملت عملا صالحا فأصبحت إنسانا صالحا، أو أنك عملت عملا غير صالح فأصبحت إنسانا غير صالح. علي رضي الله عنه يقول وقيمة كل امرئ ما يتقن، أنت قيمتك الشيء الذي تتقنه، العمل الذي تتقنه. يجب أن ننتبه لهذا المعنى ولهذه القيمة، أنت عمل صالح أم لا قدر الله شيء آخر؟ كيف تكون عملا صالحا؟ كيف تكونين عملا صالحا؟ بما تنطلق فيه من إيمان وصدق العلاقة مع الله، وما يكون في سلوكك وقيمك وأخلاقك. إذا حققنا هذا نكون حققنا المعنى الذي أرادته منا هذه الآية الكريمة. طيب نستكمل حتى لا نطيل عليكم في أننا نؤكد نقطة مهمة جدا، أن النجاة ليست بالنسب ولا بالعشيرة التي ننتمي إليها ولا بالمكان الذي نسكنه ولا أبدا. يعني أنت في هالأرض المباركة هذا عنصر نجاة لك؟ أبدا. أنت من قبيلة صغيرة أو كبيرة، أو أنت ابن فلان أو أنت ابن علان، أنت ابن الوزير الفلاني ولا ابن المسؤول العلان؟ أبدا أبدا. قيمة الإنسان ليس في انتسابه لنسبه، وإن كان هذا أمر مقدر ومهم ولا بد أن نفتخر ونعتز به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النسب وأعظم المكانة وأعظم الشرف يقول لابنته فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، أنا ما بفيدك بشيء، عملك هو اللي بفيدك. أنت يا الإنسان اليوم ما الذي يقدمك أو يؤخرك؟ عملك الصالح يقدمك أو لا سمح الله عملك السيء هو الذي يؤخرك. لذلك الإنسان بينتبه إلى أنني أنا أعتمد على صناعة عائلتي الإيمانية، التي تحفظني وأعتز بها ومظاهر ديني التي أعززها في سلوكي وفي حياتي. يعني داخل البيت في كلام طويل جدا ممكن نتكلم عنه، كيف نبعد فيه عن الصراعات الداخلية، كيف بالحوار، كيف بالنقاش، كيف بالمحبة، بالبعد عن القسوة، بالبعد عن اللوم، بالبعد. بس بالمقابل أولادنا لازم يقدروا، يعني إحنا والله حريصين عليكم يا أولادنا، والله بنحب لكم الخير، والله بنريد لكم النجاح والتفوق، اسمعونا وصدقونا وردوا علينا. قد تكون تجاربنا غير ناضجة، بنخطئ وبنصيب، لكن في النهاية أسلوب التعامل، طريقة التعامل، كيف نتحمل بعض، وكيف يعني نساير بعض ونداري بعض، نستفيد منك وتستفيدوا منا، لكن في النهاية بنصل إلى النجاح ونصل إلى تحقيق مراد الله عز وجل. أختم بكلمة أخيرة في هذه السورة العظيمة الرائعة التي تبين لنا كيف تكون مسؤوليتنا ليست على مستوى الفرد ولا على مستوى الأسرة، بل حتى على مستوى الاجتماعي العام. مسؤوليتنا في الإصلاح المجتمعي، لا ننتظر غيرنا ولا نريد أن تنتشر السلبية ولا التذمر دون العمل، بل لابد أن نعمل وأن نقدم. ولذلك أعظم انتصار للإنسان اليوم أن يبقى صادقا رحيما مستقيما نزيها في زمن كثرت فيه الضغوطات والتبريرات والانهيارات القيمية والأخلاقية. كل الشكر والتقدير لكم أعزائنا المستمعين ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة. الشكر ابتداء لفريق العمل محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وعبد الله دعجة من التنسيق والمتابعة. والشكر لكم أنتم أعزائنا المستمعين، نلتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك بإذن الله من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الثلاثاء والخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس اليوم الساعة 10 مساء، وله إعادات أخرى، فحياكم الله جميعا. ودائما وأبدا نسعد بصحبتكم وبصحبة داعي المهندس نضال البزور، فحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتور محمد،
1: ربي يحفظك ويرعاك. ويعني كنا قد بدأنا الحديث مع سورة القرآن الكريم، مع يعني بعض الومضات من هذا الكتاب العظيم، وعند سورة النمل توقفنا، وكنا قد توقفنا أيضا عند منهجية سيدنا سليمان. قلت في سورة النمل هناك نظرة القيادية، كيف النظرة القيادية وطريقة الطرح القيادي في هذه السورة المسؤول، وعند قصة النملة بعد ذلك مباشرة الهدهد، هنا توقفنا. وبسم الله نبدأ معك.
2: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة سورة الشعراء، النمل، القصص كلها تبرز القيادة، وكل سورة تبرز القيادة من زاوية مختلفة عن السورة الأخرى. أما سورة النمل فهي تبرز القيادة من خلال القائد وأهداف القيادة وكيف تتدرج أولويات القائد، ثم بعد ذلك توحي إلينا كيف يتدرج القائد في العقاب وفي إيجاد الأعذار، في مخارج الطوارئ، كيف تكون القيادة متزنة ما بين الترغيب والترهيب.
1: احنا وين في سورة النمل؟ يعني قصدي احنا في اي مرحلة نزلت سورة النمل؟
2: نزلت سورة النمل في منتصف العهد المكي. شوف، سورة الشعراء في اول العهد المكي، هذه في منتصف، سورة القصص في الآخر.
1: جميل.
2: احنا تكلمنا في سورة الشعراء عن اول العهد المكي، هنا المنتصف، سورة القصص تمهيد للهجرة، مشان هيك جاب لنا قصة موسى عليه السلام الذي هاجر، خرج منها خائفا يترقب لقيها في القصص. هذه السورة أبرزت القيادة، من ألوان هذه القيادة التي أبرزتها السورة قصة الهدهد مع سليمان. وحشر لسليمان عليه السلام جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إذن في انضباط، القائد يتابع أدق التفاصيل، غياب هدهد في جن إنس طير مش إشي كبير، لا هو إشي كبير في منظومة القيادة، لأنه أي خرم لمنظومة القيادة هو خرم للمبدأ ككل. أذكر كنا يعني في بلد عربي، وكان مهندس ألماني، تعرف إحنا من دافع عن الأردن بشكل كبير، وليش عندكم قوانين؟ قلت له عم إحنا عندنا قوانين وعندنا مجلس نواب وعندنا
1: أنظمة.
2: قال لي نضال شد شحالك،
1: هو بقول لك إيش؟

0: اللي في استثناء للقانون؟ قلت له بس بحالات يعني لا يعني بتعرف يعني بدنا نبين حالنا في استثناء. قلت له فيه. قال لي ما دام في استثناء للقانون إذن ما في قانون.
1: هيك بالنسبة
0: آه والله يعني. ذكرت يا أخي إسلامنا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
1: يا الله.
0: ذكرت هذه المشاهد إيه إسلامنا ما في خرق للقوانين حتى في حق رسول الله. لما تيجي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلي شيئا قليلا إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهنا المنظومة القيادية حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. بعدين بيقول لك وتفقد الطير. بدأ سيدنا سليمان بمعالجة الإشكالية. أنا نظرت إلى إشكالية معينة كيف أعالجها؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. يعني بجوز أنا مش شايف الهدهد، المشكلة عندي أنا يا أولاد. أخوك تأخر وينه؟ دوروا عليه شكله هنا بالحوش، شكله عند جيراننا، شكله ف يعني
1: إيجاد بعض المبررات أحيانا
0: لابد أعمل حالي مغمض مش شايف. يعني ما لي لا أرى الهدهد رقم واحد. رقم اثنين أم كان من الغائبين؟
1: ممكن يكون غائب،
0: يكون أخذ عذر بن شنو على السيارة أم ودة تجيب غراند. أم كان من الغائبين؟ لا أعذبنه عذب. ما في، لا هو موجود
1: ولا مش شايفه
0: وهنا متخبي متأخر له دقيقتين يجي، ولا أنه أعطى حدا خبر أنه والله أنا بدي أغيب. أم كان من الغائبين مع عذر؟ لا مش موجود هذا، أنا بدي أبرز قيادتي الآن لأنه في عندي رعية إذا شافت الإنفلات
1: في تمرد معناها
0: بتمرده. لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، حسب منظومة عسكرية مرات ما بتقبل فيها أدنى درجات الخطأ. أو لا أذبحنه أعطى مخرج طوارئ آخر
1: أو
0: ليأتيني بسلطان. فمكث غير بعيد، جاي الهدهد برفرف قريب من سيدنا سليمان، قرب زماني وقرب مكاني.
1: مش خايف،
0: هو علاقة القيادة بالشعب لازم تكون هيك. فمكث غير بعيد، شوف كيف بيخاطب، قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. مستعجل الهدهد يعني حتى تطلع على الكلمات فيش فيها لا إدغامات. وجئتك من سبأ عطول مستعجل من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. مش تحكمهم، تملكهم. الملك شيء والحكم شيء آخر. الملك يعني فيه شيء من الاستحواذ، الحكم فيه شيء من القانون. إني وجدت امرأة تحكمهم في بين القيادة والشعب قانون بنظم العلاقة. إني وجدت امرأة تملكهم، لا أنا أملك الشعب والأرض وما عليها. فالهدهد مستعجب أول شيء من نظام القيادة، وبدأ الهدهد يعطي تقريره المرتب بالترتيب حسب الأولويات. أول شيء منظومة القيادة عند تلك الملكة، إني وجدت امرأة تملكهم رقم واحد. رقم اثنين وأوتيت من كل شيء. إذن النظام السياسي النظام الاقتصادي رقم اثنين في أي مؤسسة أي دولة. وأوتيت من كل شيء رقم اثنين. رقم ثلاث ولها عرش عظيم منظومة اجتماعية. هو مستغرب الهدهد ليش بعظموها، هاي الأصل تخدمهم مش الأصل يرفعوها لهالدرجة، هاي مش الأصل تمشي معها، هل
1: في جاب أو في فجوة بين الحاكم والمحكوم
0: ما بزبط. شوف العالم الغربي اليوم لما استنبط أنه هاي الفوارق لازم تروح بين الذي يقود والذي يقاد، بتلاقي رئيس وزراء دولة محترمة بيركب بالباص مع المواطنين، بتلاقي يعني
1: الناس بنهبلوا لما يشوفوا
0: احنا
1: لا
0: احنا شايفين انه شيء كبير،
1: هو راكب بسكليت كيف يعني رئيس دولة والرئيس وزراء لكن راكب بسكليت.
0: الهدهد في القرآن بيعلق على النقطة هاي ولها عرش عظيم. ليش بيبعد عن شعبها؟ ليش عايشة في برج عاجي؟ بعدين أخر الخطاب في الخطاب الحديث عن الدين، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب هل التأخير من باب قلة الأهمية؟ لا، هو بده يقول لك إذا كان نظامك السياسي كويس، الاقتصادي كويس، الاجتماعي كويس، الدين تحصيل حاصل.
1: يا سلام،
0: إذا جاء نصر الله والفتح مباشرة ورأيت
1: مباشرة
0: مش فرأيت ولا ثم رأيت ورأيت الناس يعني متزامنة مع هذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهذه المنظومة يعني منظومة الإصلاح اللي أرادها الهدهد في خطابه مع سليمان. المشكلة عندهم في أنها تملكهم مش تحكمهم. المشكلة الثانية اقتصادية، وأوتيت من كل شيء بس مش مبين عليها. تجد بعض البلدان عندها خيرات، طب يا أخي هل هذه الخيرات ظاهرة على الشعب؟ لا والله ظاهرة على فئة معينة من الناس 2% 5% 10%. هذا الإسلام ما بده إياها. يعني فكرة أن يجتمع المال في إيد ناس معينين ويتجتمع السلطة معه، هذا الإسلام بيقول لك فتته تماما. فرعون وقارون أخطر منظومة ممكن يتخيلها البشر تطبق في واقعهم. أن تجتمع السلطة السياسية والمال، فهذا اللي بيقوله الهدهد. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس في آخر شيء، ليس لقلة الأهمية، لأنه إذا صلحنا السياسة وصلحنا الاقتصاد وصلحنا الاجتماع دين بيجي تحصيل حاصل.
1: جميل.
0: بعدين بتيجي لقصة يعني ملكة سبأ التي ما امتدح القرآن أحدا بعد الأنبياء كما امتدح هذه المرأة.
1: جميل. أنا بدي قبل ما أتوقف عند هالجزئية إذا سمحت لي، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، كأنه عم ببرر لهم الهدهد إنه الشيطان يعني هو اللي أغواهم مثلا، ولا الموضوع هون؟
0: الهدهد يفهم معادلة الله تماما، يا إما بتكون مع خط ربنا يا مع خط الشيطان. فهي مش مع خط ربنا، وزي أكيد زين لهم الشيطان. هل رأى الهدهد تزيين الشيطان؟ هو كل اللي حلقهم فوقهم شوي
1: شيء 33 ثانية،
0: لكنه فهم المعادلة الإلهية، يا إما بتكون مع حلف الرحمن يا إما بتكون مع حزب الشيطان. ما يعني ما في حل وسط، ما في نقطة إلى منتصف الطريق. فهو هاي المعادلة فهمها الهدهد تماما.
1: طب موضوع الخبأ، يعني ليه استخدم هذا المصطلح ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟
0: هو أتى بمثال يعني لوحدانية الله من خلال قناعته ورؤيته. القرآن يطرح العقيدة الإسلامية من خلال النظر. الهدهد من خلال نظرته، الهدهد يستطيع أن يرى الحبة وهي مغطية.
1: نعم.
0: فهو يعني عظمة الله عنده أنه أنا بقدر أطلع الخبأ وهي مش موجودة.
1: نعم.
0: فهو بده يعني بده يعطي هيك مثال عقدي، فأعطى مثال عقدي مما يرى.
1: جميل.
0: ذلك الهدهد
1: زويته.
0: نعم.
1: جميل. طيب الرد الملكي أو رد الحاكم، رد سيدنا سليمان، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ما قال له والله برافو عليك أنك أنت على السري صدقه، ولا قال له لا أنت مش صح كلامك. فقال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
0: يا الله ما أحوجنا إلى سننظر في كل أمر. ما أحوجنا إلى كلمة سننظر. أنت أجاك خبر والله الدكتور محمد أبو حلقة 1-2-3 سننظر. النبي عليه الصلاة والسلام كان من منهجه سننظر. يعني يأتيه الرجل بخبر فيتأنى عليه الصلاة والسلام حتى يتفحص الخبر. سيدنا عمر كان يأتيه الرجل بقضية كبيرة، قال إنه يأتيني الرجل فيتحدث فأروزه بوزنه، بوزن كلامه ثم أرجئه بخليه يرجع بعدين برجعه. فالمنهج سننظر هو منهج عميق أولى به القيادة. القيادة اللي بتكون عندها فكرة التأني هي قيادة حكيمة، مش القيادة المتسرعة.
1: جميل. يعني مباشرة هنروح للتوكيل الآخر بعد ما قالوا سننظر اذهب بكتاب الآن.
0: نعم.
1: لكن إذا أنت لي فاصل بعده نواصل بحول الله، ابقوا بالخير من حياة تكرمنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. وحياكم الله شيخ رضا مجددا. توقفنا عند اذهب بكتابي هذا، هو قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، قدم الصدق على الكذب، ما قالوش على الكذب، ما قالوش اكذبت ام كنت من الصادقين، يعني حسن الظن سبق عدم وعدم ذلك يعني. تفضل سيدي.
1: من الذي ذهب بالكتاب؟ اذهب الهدهد، صاحب الرساله، صاحب الهم،
0: هو ما بعد حتى ثاني،
1: فيش حدا اسرع من الهدهد فيه، فيش حدا اقوى من الهدهد فيه، فيش سفير يمثل البلد اكبر من الهدهد فيه. لكن شتان بين صاحب الرساله ان يحمل الرساله او يعني ان يذهب بها احد اخر، وشتان بين الناحيه الثكلى والناحيه المستاجره.
0: جميل.
1: هذا انسان يعني صاحب هم، في موقعه قنبله موقوته. هدهد صاحب
0: بالخير
1: هم
0: بالخير طبعا. نعم
1: بالخير. نعم في موقعه انسان حارق خارق، هو جاي بان مهموم، مهموم على دوله عم بتضيع في كل اركانها. اذهب انت يا صاحب الرساله بكتابي هذا. يتخيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمتدح امرأة اسمها عفراء. من هي عفراء؟ هي أم أتت بابن لها بعد أن استشهد خمسة من إخوانه، هم كل أولادها عددهم سبعة، كل أبنائها سيدة عفراء عددهم سبعة.
0: نعم.
1: جابت واحد كبير في المعركة من المعارك ما استشهد، بتقول يا رسول الله ربنا غضبان على ابني انه ما استشهد،
0: يا الله
1: اني اسال الله ان يستشهد ابنائي السبعه كلهم، كان في واحد صغير، فاستشهدوا كلهم.
0: يا الله.
1: فانت يعني صاحبه رساله امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم. من هي عفراء؟ انها ام معاذ ومعوذ.
0: يا الله. الصحابيين اللي قتلوا ابو لهب
1: اللي في معركه بدر.
0: نعم سبقوا على
1: يا عم عبد الرحمن بن عوف. سمعنا أنه يسب رسول الله، أبو جهل،
0: أبو جهل عفوا. نعم.
1: أنه يسب رسول الله، ما لكم لأبي جهل معاذ ومعوذ. عبد الرحمن بن عوف يروي لنا مشهد عجيب، قال اثنين طعنوا أبو جهل، طعنوا أبو جهل، لكن معاذ أبو جهل في آخر رمق ضربوا في إيده في كتفه، فبقي كتفه متعلق بقطعة لحم. بدهم يطلعوا يبشروا سيدنا النبي اللهم صل عليه أنه قتلنا فرعون هذه الأمة. بيقول فرأيت معاذ يطأ على يده نتشها وانطلق كالنسر إلى رسول الله يتعاديان، أنا قتلت أبا جهل، أنا قتلت أبا جهل، قال كل منكما قتل أبا جهل. هذه المرأة امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبة رسالة،
0: تربية،
1: لها موقع في الإسلام. قل عفراء لها موقع. أم عمارة اللي ذكرنا قصة ابنها حبيبي بن زيد،
0: ما أنجبت إلا لي هذا.
1: نعم. فامتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهن ماذا يرضيكن مقابل هذا العمل؟ قالت يا رسول الله لا يرضينا إلا مرافقتك في الجنة.
0: يا الله.
1: رضي الله عنهم جميعا. إذن صاحب الرسالة صاحب الهم هو اللي احنا بنقدمه. بيجي الإسلام بيقول لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح وبعد الفتح، هذا حمل هم رسالة. بيجي النبي في آخر عهده في العهد المدني بيقول فليلني أولو الأحلام منكم والنهى. ليش؟ طب اللي بيجي أول هو اللي بيقعد أول؟ لا، الآن مشهد الرسالة بده يكتمل. أسلم الناس ومشتاقين لرسول الله، طب أبو بكر بيجي متأخر قدامه ألف واحد، لا خلوا هالمكان هذا أبو بكر عمر عثمان.
0: إيش الأحلام والنهى؟
1: الأصحاب، أصحاب العقول واللي أخذوا الإسلام من أول،
0: هم الأحلام أول الأحلام.
1: حتى يكتمل عندي مشهد الإسلام في عندهم. أنتوا الآن جيتوا سمعتوا سورة التوبة نزلت سنة 9 للهجرة.
0: نعم.
1: هذا من اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: جميل.
1: فبدنا المشهد كله يكتمل عنده، فخليه هو وراي. فلذلك يعني المشهد صاحب الرسالة. مين صاحب الرسالة؟ الهدهد. اذهب أنت يا هدهد بكتابي هذا فألقه إليهم. الهدهد قال له جئتك من سبأ بنبأ يقين، مستعجل. سيدنا سليمان مستعجل بنبرة الهدهد. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم.
0: يا سلام.
1: يعني
0: إيقاع الآيات. نعم.
1: نفس طريقة المخاطب أنا بخاطبه.
0: الاستقبال. نعم.
1: أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له هل من أمبر أم صيام في أم سفر؟
0: ليس من أمبر أم صيام في أم سفر.
1: فقلب الأل أم.
0: نعم.
1: وهي لهجة. نعم. فجاوبوا بلسانه سيدنا سليمان. القائد بديكم متعدد المواهب.
0: يا سلام.
1: بدي يعرف يخاطب الكبير الصغير المستعجل الواقف الجالس.
0: جميل.
1: اللهجات النعسة. الله يبارك لك.
0: جميل. الله يكتب أجرك ربنا.
1: الله يبارك لك.
0: طيب اذهب بكتابها فانظر ماذا يرجعون. يعني نمضي بالسورة.
1: وصل الكتاب إلى ملكة سبا فجمعت قومها قالت يا أيها الملأ.
0: أنا ديمقراطية عالية عندها.
1: والملأ هون موجودة على واو الهمزة.
0: نعم.
1: ليس لها نظير في القرآن الكريم إلا واحدة في قصة نوح. الباقي الملأ على ألف.
0: جزء أنه عندها عرش هون.
1: هون الملأ يعني ملأ ملو الثياب. تنم تقول الواو يمتلئ يعني واو. أنت أصلا لما تستعجب حتى في الواتس تقول واو.
0: واو.
1: هذه الواو معبين مكانهم حتى في اللغة العربية. الواو
0: الملأ قد حاله
1: معبين مكانهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه
0: ليه وصفته أنه كريم؟
1: لأنه وصلها بلباقة خطاب الملوك. ما أجا بنظرة استعلاء القوي. أنا بخاطب ملك لملك. هذه طريقة الخطاب بمثل هذا الكتاب.
0: بروتوكول جميل.
1: سيدنا سليمان أعلى منها رتبة ممكن يأمرها أمر. شوف اليوم العالم الظالم العالم الغربي
0: بملة ملاه يملي.
1: كان العالم عنده عبيد.
0: صحيح.
1: بجيب رؤساء الدول مرات بقعدهم في استجواب.
0: نعم.
1: لأني ألقي إلي كتاب كريم. طريقة طرح الكتاب طريقة مضمون الكتاب هو كريم. إنه من سليمان. طيب اشرحي لنا عن سليمان شوي. هو معروف. لما تقول سليمان معروف خلاص انتهينا. فهو اسم لامع في العالم كله. إنه من سليمان. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. العلو مشهد من مشاهد التمرد على القانون الإلهي. والمشهد الأصعب منه هو مشهد من مشاهد التمرد على الذات الإلهية
0: اللي هو العلو.
1: العلو الله عز وجل بيسأل إبليس
0: استكبرت أم كنت من العالين.
1: بيسأل إبليس استكبرت أم كنت من العالين. هل رفضت الأمر أم رفضت الآمر.
0: جميل.
1: فألا تعلوا علي. أنا ما بدي ترفضوني. أنا تعالوا عندي حتى نناقش الفكرة. ما بدي ترفضوا لأنه أنا سليمان يكون بينكم علو على الآمر. تعالوا نناقش الأمر. ألا تعلوا علي مش على اللي أنا كاتبه.
0: نعم.
1: ألا تعلوا علي. والعلو دائما يكون على ذات
0: المعطي.
1: نعم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فأتت واستشارت قومها. إيش قال الملأ؟ قال الملأ جملتين. والملكة استشفت من الجملتين أنه الشعب عندها والملأ فالصو.
0: هي قالت أيهم أفتوني في أمري.
1: نعم.
0: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
1: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس. والأمر إليك. نحن أولو قوة وأولو بأس.
0: نحن أولو مقدر أولو مقدرات قبل القدرات.
1: مين بدرسك من ورانا؟
0: أنا بخصوصي. قدم المقدرات على القدرات.
1: الأمم تقاس بقدراتها ومقدراتها.
0: نعم.
1: أي أمة قدمت قدرات أبنائها على مقدراتها سلاح وما سلاح ومعدات وكذا أمة ناجحة. بالعكس أمة قدمت المكن الآلة على الإنسان أمة ضاعت. مشان هيك هي قالوا نحن أولو قوة. قدموا مقدراتهم.
0: نعم.
1: على قدراتهم. وشتان بين أمة حية وأمة ميتة. هؤلاء أموات حتى في ظهرهم أحياء.
0: دبابات وطيارات وصواريخ كله.
1: بس فيش إنسان.
0: نعم.
1: ما في إنسان.
0: نعم.
1: والأمر إليك بعدين. طب أنا بستشيركم الأصل يكون عندكم. ترى القائد الناجح بحب اللي تحته يعرضوه كثير.
0: يا سلام.
1: حتى يصوبوا. ما بحب واحد يهز راسه حاضر سيدي حاضر سيدي. بعكس هذا بيكون مش ناجح أو بيكون هو ضعيف. القيادة القوية تحيط نفسها بأناس أقوياء.
0: نعم.
1: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كتبت طبعا. شوف إحنا كيف من أصلا من حارب بني إسرائيل مش بمقدراتنا بقدراتنا. قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. نحن أولو قوة وأولي بأس. الله عز وجل ما ذكر قوتنا كلها. ذكر إن إحنا رجال بس. إحنا منحاربهم بأبطالنا فقط. كم قدراتنا أعدوا لهم استطعتم.
0: جميل.
1: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. تفضل سيدي.
0: قالت إن الملوك. هي هون شعرت إنه تكركبت.
1: لا
0: ولا
1: هي في البداية ما هدلنا القرآن إنها ما تكركبت إني ألقي إلي كتاب كريم.
0: قصدي هون هي أيقنت إنه اللي عندها زي ما أنت فضلت حضرتك.
1: بالضبط. هي بتقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هي ما بتحكي عن سليمان، تتكلم عن نظام الملك بشكل عام. لكن في نظام سليمان قالت ألقي إلي كتاب كريم، هو من سليمان حتى ما تظنه، لكن يبدو إنه إحنا كدولة في خطر. والإنسان الضعيف لازم يجي واحد يتسلط على ضعفه.
0: صحيح.
1: فإحنا لابد أن نكون أقوياء، فإحنا بدنا نسوي حلف مع سليمان. إن الملوك ما بتتكلم مع سليمان. طبعا كانوا زمان ترى إذا بالقمة العربية إذا بزعلوا الجمهوريين من الممالك يقولوا هاي الآية ما بغير موقعها، يعني إن الملوك إذا في قمة القمة العربية كانت كثير يعني تصير يزعل صاحب جمهورية من الملك.
0: أسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة.
1: تتكلم بسنن التاريخ. جزء من قيادة القائد أن يعرف التاريخ رقم واحد، أن يعرف المحيط رقم اثنين، أن يستطيع أن يسقط التاريخ على واقعه.
0: جميل.
1: هي بتقول إن الملوك هذا تاريخ وجعلوا أعزة وكذلك يفعلون في كل عصر ومصر.
0: جميل جميل.
1: وإني مرسلة إليهم بهدية، بدي أجس النبض. هل سليمان مشان أنتوا تقتنعوا في قرارة نفسي أنها مقتنعة تماما أن سليمان على خير، إني ألقي إلي كتاب كريم، خلص المشهد في أذهاننا. لكن هي بدها تفحص اللي عندها، بدها تعلمهم، بدها تربيهم. جزء من صفات جميل. القائد أن يربي اللي عنده. أنتم مش مقتنعين، كأني شايفكم في عينيكم مش مقتنعين أنه سليمان كريم وأنه سليمان مش زي الملوك. أنا هعامله زي ما بنعامل الملوك اللي عندنا، بدي أودي له هدية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين.
0: المرسلون. نعم.
1: المرسلون. إذا بتقرأ الآيات بعد أمرك.
0: فلما جاء سليمان قال أتم دون
1: يا سلام، جاء أجل وفد. فكان جواب سليمان كما توقعت فيما أرى، هذا اجتهاد شخصي، كما توقعت هي أنه كريم. هذا سليمان اللي يختلف عن الملوك. أتم دونني فما آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون.
0: ارجع إليهم الآن، رجع مرة تانية،
1: رجع الهدهد.
0: الهدهد
1: صاحب الرسالة. ارجع إليهم.
0: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صغرون. الآن خلاص اختلف الخطاب.
1: تمام. الآن
0: أول شيء بعثنا لهم قلنا لهم
1: لا تعلوا
0: علي وأتوني مسلمين.
1: تمام.
0: لأن اختلف الموضوع.
1: ليش؟
0: صار في يعني تهديد.
1: أنا الآن بتكلم بنبرة قائد. أنا جيت عندك، أنا الله عز وجل أمرني كنبي ملك أن أقيم العدالة في الأرض، أن أقيم مبدأه في الأرض. أنت أخليتي بمبدأ الله، جيت خاطبتك خطاب كريم، ما رديتي على الخطاب الكريم، خاطبتيني بخطاب الدنيا. ترى كل الأنبياء خوطبوا بخطاب الدنيا. كان جواب سيد النبي، قالوا له يا رسول الله بدك مال، جمعنا لك من در أموالنا حتى تصبح أغنانا،
0: من زوجك أحلى بنات مكة،
1: ملك نخليك ملك. قال له أفرغت يا عم، لو وضعت بهم الشمس في يميني والقمر في يسهري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته مع أي نبي خيارين حتى يظهره الله أو أهلك دونه. موضوع إظهار ويظهره على الدين كله هو موضوع شاغل كل الأنبياء، فكيف بسليمان عليه السلام؟ لا هو مشهد، لا أنت جاي تتعاملي مع سليمان بالطريقة هاي، لا الآن أنا لي من الله عليك سلطان. فما أتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
0: قال يا أيها الملوء أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. إحنا جزء اليوم دخلنا بعمق في التفسير، ملاحظ
1: إحنا
0: أنا اللي معك. لا والله أنا اللي بين إيديك.
1: لا بدك ننسح يعني بننسح.
0: لا لا لا لا بالعكس بالعكس. أنا مقصدي الآن يعني قال عفريتهم الآن موضوع العرش دخل على المشهد، لماذا؟
1: شوف إذا سمحت لي قبل فكرة العرش، شو فرق بين أنه تجيبوا لي إياه هسه أو تجيبوا لي إياه بعد 5 دقائق؟ موضوع الوقت عند القيادة. يعني الآن أيكم يأتيني بعرشها، شو يعني شو فكرة الآية، وشو إحنا استخدمنا الآية في حياتنا؟ إحنا استخدمنا الآية في جدال هل الذي عنده علم الكتاب جني ولا إنسي؟ يا إخوان،
0: هل سيدنا سليمان مش سيدنا سليمان؟
1: ما سكت عنه القرآن
0: فيش داعي ننبش فيه،
1: ما فيش داعي ننبش فيه. رقم واحد. رقم اثنين، والله في درر أعلى من هيك. إيش الدرر الأعلى من هيك؟ قيمة الوقت عند القيادة.
0: نعم.
1: الخمس دقائق بتفرق، بتفرق. الخمس دقائق بتفرق، بتفرق الخمس دقائق عند القائد. يعني الآن سيدنا سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ثلاث أربع خمس دقائق عشر دقائق. قال الذي عنده علم من الكتاب، بعض المفسرين بيقولوا سيدنا سليمان، بعضهم بيقولوا غيره، مش مشكلة، مش قضية كبيرة يعني. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الآن في موضوع المهام اللي بدي أنجزها أنا لازم أختار الكفاءة وأختار إنجاز المهمة بوقت قياسي.
0: السلام.
1: بدي أأجل، بدنا نسوي، والله بدنا نحل مشكلة البطالة. طب بعد كم سنة؟ متى؟ واحد بيجي يقول لي حلها بعد شهرين، بقول له تعال. طب حلها بعد سنتين؟ لا بعد شهرين. بعد 40 يوم بجيب أبو 40 يوم. واحد بيجي بيقول لي بدي أنشئ لك خط سكة حديدية ما بين الرمسة والعقبة، قديش بدك؟ واحد بيقول لك سنة، واحد بيقول لك سنة إلا يوم، بختار سنة إلا يوم. موضوع طب سنة إلا يومين، بختار سنة إلا يومين. موضوع الوقت عند القيادة مهم جدا، فالخمس دقائق عند القيادة مهمة جدا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تنتقل الكاميرا، العرش الآن رآه مستقرا عنده، ما حكالكيش كيف جابه، مين جابه، وين جابه، هو إنسي ولا جني، كيف حمله، مش شغلنا.
0: مباشر نقلنا لمشهد
1: الآن العرش موجود،
0: نكروا لها عرشها ولا حتى يعني ما.
1: طب ليش نكروا لها عرشها؟ شو بدنا نسوي يعني؟ كيف ننكر لها عرشها؟ هي الملكة، ملكة سبأ، الآن ستأتي، والآن هي ستأتي بهذا الوفد وتنظر عرشها. الآن عند الملوك الآن حيصير مبارزة عقول، نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي. هي بعتت لسليمان ابتداء بدها تروز سليمان، هل هو ملك ولا هو قائد بأمر الله، هل هو من الملك الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها. فهو الآن بده يروزها زي ما هي رازته. نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
0: جميل. طيب تسمح لنا نتوقف عند هذه الجزئية حتى نكمل بعدها الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل، نواصل بحول الله، تبقى بالقرب من حياة تكرمنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة. خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار هذه الحلقة المباركة من برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ
1: الله دكتور
0: مجددا، وما زلنا معك نتحدث يعني في قصة سيدنا سليمان، ويبدو اننا اخذنا يعني وقتا طويلا وبين يديك، حتى ان شاء الله يعني نمضي في سورة النمل وعندها نتوقف في حول الله، لانه بالحلقات المقبلة سنتحدث عن الحج ان شاء الله. بين يديك سيدي، تفضل.
1: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قال ولا قيل؟ لا قيل. من القائل؟ مش لازم يكون سليمان عليه السلام، القيادة ما بتحكي، ما بتعرف عن حالها، والله سيدخل الآن جلالة سماحة عطوفة واحد بيعرف عليه. أنا لسه بدي أسأل الوفد سؤال، مش الملك اللي بيسأل، مش سليمان عليه السلام، قيل. طب من القائل؟ مش مدير التشريفات؟ جميل. ممكن يكون وزير الإعلام.
0: جميل.
1: قيل. بعدين السؤال، في عندك ثلاث نماذج من الأسئلة، هذا عرشك، هذا عرشك، أهكذا عرشك، تختلف كل سؤال بيختلف، يعني هذا عرشك جوابه أو لا، هكذا عرشك جوابه أو لا، أهكذا عرشك، سؤالين في سؤال واحد. شوف جوابها العميق، ما جاوبت جواب
0: أو لا.
1: لا، في الأمر الدبلوماسي، خطاب الملوك. شفت الدبلوماسية؟
0: طب وين امتدحها الله؟ تقولي اللي امتدحها الله.
1: شوف طول القصة، شوف المشاهد، انت الآن بتتكلم عن إنسان عظيم. شوف الآن مشهد الحوار، جزء من أهداف الحوار في القصص القرآني وإبراز الشخصيات. هل ذم الله فرعون في كل مواضع القرآن؟ لا، حين بذكر لك حوار لكن بذمه في هذا الحوار، بأنه والله أنت يعني إنسان وصلت لمرحلة أنك تهدد بالقتل، كما رأينا في الشعراء. في ذم من القرآن؟ لا، لكن أنت من خلال نبرة الحوار في مدح وفي ذم. أهكذا عرشك؟ شو جاوبت؟ قالت كأنه هو. سؤال قمة في الذكاء، جواب قمة في الذكاء، كأنه هو. قيل، رد، قيل له.
0: أوتينا العلم من قبلها.
1: نعم.
0: وكنا مسلمين. مين اللي بحكي هون؟ أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
1: اللي تكلم أول شيء.
0: اللي قيل.
1: نعم. المشهد اللي بعده.
0: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
1: بعدين قالت.
0: قيل لها دخل الصرح.
1: نفس مدير التشريفات هو اللي ما زال. فلما رأته حسبته
0: لجة
1: وكشفت عن ساقيها. طبعا اطلع على التفاسير، يا الله، قال حتى تغري سليمان.
0: أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم. يعني
0: نسأل الله السلامة.
1: نسأل الله. لا مش هيك الموضوع. الموضوع الآن في عنا يعني حرب عقول شغالة من أول مشهد، حرب عقول، كل طرف بروز الطرف الثاني.
0: نعم.
1: هي دخلت إلى الصرح، حسبته لجة.
0: لجة يعني ماء.
1: ماء، فكشفت عن سقيهم، ما تتبللش، يعني لابسة لباس ملوك، يعني أنا بدي أدخل على الملك. هي لسه الآن ما قال إنها وصلت لسليمان.
0: نعم.
1: بدي أدخل للملك وأنا مبللة؟ بدي أدخل للملك مثلا وأنا فستاني على طين؟ فكشفت عن ساقيها، يعني تصرفت بتصرف يعني مناسب للموقف. أنا بديش أحكي حلال أو حرام.
0: نعم.
1: لكن بالصبغة البشرية مناسب للموقف.
0: نعم.
1: مناسب للموقف. نعم.
0: قال هون، قال إنه صرح ممرض من قوارير. مين اللي قال؟
1: فيما أرى أنه سليمان.
0: سليمان
1: حينما عرف قال غير قيل.
0: نعم.
1: الآن بيجي الجواب الفصل.
0: مباشرة قالت ربي إني.
1: نعم.
0: ظلمت نفسي وأسلمت مع. نعم. سليمان.
1: فشوف شوف الدقة في القرآن الكريم، ما بتخليكش حار.
0: جميل.
1: الله يكرمك.
0: في
1: سورة النمل تتحدث عن كل هذه القضايا، قضية إبراز الشخصية رأيناها في سليمان عليه السلام، رأيناها في قصة موسى، رأيناها في ملكة سبأ، وباقي الآيات تأتي تعقيبا على هذه المشاهد. يعني المشهد القصصي قد اكتمل في سورة النمل، ولكن يأتي تعقيبا على هذه المشاهد الثلاث، مشاهد القيادة.
0: وذكر فيها قصة سيدنا صالح
1: مرورا، ذكرت لنا
0: أيضا قصة. نعم. سيدنا. نعم. لوط كذلك.
1: نعم. لكن لم تبرز القيادة كما أبرزتها ثلاث قصص الأولى، قصة موسى عليه السلام، قصة سليمان ما بين النملة ما بين الهدهد، قصة ملكة سبأ. هذه القصص الآخر هو قصص يعني مرورا يعني مذكور جميل. كذلك في سورة الشعراء مذكور في هذه السورة.
0: جميل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات. الآن مجموعة من الاستفسارات يعني الله سبحانه وتعالى أمن في هذه الصفحة يعني ثلاث أو أربع أمن متتاليات. أمن خلق السماوات، أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. هذا خطاب لقريش.
1: نعم. سورة النمل كونك عرجت على خطاب العقدي فيها. نعم. هي واحدة من سور المحامد المختتمة بالحمد.
0: يعني من أمن يبدأ الخلق.
1: نعم. أن خمس سور مفتتحة بالحمد تتحدث عن العقيدة، خمس سور مختتمة بالحمد تتحدث عن العقيدة.
0: يا سلام.
1: خمس سور مفتتحة بالحمد
0: وقل الحمد لله
1: تتحدث عن العقيدة، وخمس سور مفتتحة بالحمد تتحدث عن العقيدة. العشر سور تحدثوا عن سنن الله عز وجل في بناء المجتمعات واندثار المجتمعات. فعندك خمسة بخمسة. شوف مثلا تجتمع سورة النمل مع سورة الإسراء في ختام الحمد.
0: كم مرة؟ عفوا أنا آسف.
1: تجتمع سورة النمل
0: نعم.
1: مع سورة الإسراء
0: في ختام الحمد.
1: في ختام الحمد
0: نعم.
1: إن خمس سور مختتمة بالحمد. عندك الإسراء
0: نعم.
1: عندك الزمر، عندك النمل، عندك فصلت، عندك الجاثية.
0: جميل.
1: مختتمة بالحمد. خمس سور مفتتحة بالحمد. عندك الفاتحة،
0: بعرف منه الكهف كمان.
1: عندك الأنعام عندك الكهف، عندك سبأ وفاطر.
0: فاطر
1: سبأ وفاطر ومفتتحة بالحمد
0: نعم. وكلهم بيحكوا عن العقيدة،
1: كلها تتحدث عن العقيدة، وكلها تتحدث عن سنن الله في بناء المجتمعات وفي اندثار المجتمعات. فهذه سورة مختتمة بالحمد، لا يعني يستبعد أن ترى فيها الحديث عن العقيدة بوضوح. لكن هنا العقيدة التي تطرح في هذه السور تطرح من خلال المشاهدة. أمن يهديكم، أمن يبدأ الخلق، أمن في سورة الأنعام مثلا أرأيتكم سورة الإسراء كذلك الأمر تجد الرؤيا كثيرة جدا منبثقة فيها.
0: نعم.
1: كذلك سورة الكهف تجد الرؤيا كثيرة فيها مفتتحة بالحمد.
0: نعم.
1: سبأ وفاطر كذلك الأمر مع التركيز على القوانين والنظام في سبأ وفاطر.
0: جميل جدا. يعني وأن أتلو القرآن آخر الآيات إنما أمرت أن أعبد الله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. نحكي عن آيات يعني معجزات. وما ربك بغافل عما تعملون.
1: سور المحامد تختتم دائما بهذه اللفتة. حتشوفوا يعني في سورة الإسراء الله عز وجل يقول للأمة الذين أوتوا العلم يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
0: نعم.
1: ويخرون لأذقان يبكون. شوف يعني هم يرون وعد رب المولى إن كان وعد ربنا لمفعولا.
0: نعم.
1: وهنا السورة أيضا سنريكم
0: وقل الحمد لله. نعم. الذي لم يتخذ.
1: نعم.
0: ولدا. سورة الإسراء.
1: نعم.
0: ولم يكن له شريك والآخر الآيات. نعم. طيب احنا وصلنا لنهاية اللقاء، لكن قبل ذلك بالعادة في عنا هيك وصية نوصيها للمستمعين الكرام قبل أن نختم.
1: والله لو اطلعنا اليوم على تفسير سورة النمل دكتور أحمد نوفل، هو قال لي أفضل ما كتب.
0: سبحان الله.
1: هو أهداني كتابه.
0: جميل.
1: وكتاب يعني بديع جدا. أسأل الله أن ينفع ويرفع به.
0: اللهم الله يكتب أجرك ويبارك لك. يعني إحنا عند سورة النمل سنتوقف في اللقاءات المقبلة بإذن الله. سنبدأ الحديث عن الحج في خمس لقاءات متتالية. ربي يكتب أجرك ويرفع فيك وبعلمك. يعني الشكر الموصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب وكرم المتابعة. وقبل الختام أذكركم وأذكر نفسي بالدعاء لأهلنا في غزة العزة وفي كل مكان، أن يحفظهم الله، أن ينصرهم الله، أن يؤيدهم الله بنصره. اللهم أمين. وجميع المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة بروح رياضية تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM وبالصوت والصورة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك. مرحبا بكم أينما كنتم.

بكل تأكيد كلكم تابعتم المشهد الختامي لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم لموسم 2025-26 والذي انتهى أمس في إربد باحتفالية كبيرة لأصحاب الدار بعد التتويج الثالث على التوالي بلقب بطولة الدوري، وجاء هذه المرة على حساب الفيصلي بعد الفوز بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من منافسات البطولة. ألف مبارك لجماهير الحسين إربد وإدارته وكل كوادره ولاعبيه وجهازه الفني هذا التتويج باللقب المستحق بكل تأكيد وعن جدارة، ونتطلع دائما إلى مثل هذه المنافسات الجميلة في دورينا التي تستمر حتى الرمق الأخير.

لقب جديد لنادي الحسين هو الثالث على التوالي في بطولة الدوري، يؤكد أن مشروع النادي مستمر وبكل قوة بعد موسمين توج بهما بلقب البطولة، ثم الآن الموسم الثالث على التوالي على حساب الفيصلي والوحدات كذلك الذي نافس حتى المراحل الأخيرة من البطولة. نبارك من جديد لكل من يحب الحسين إربد، ونبارك أيضا لكرة القدم الأردنية أن المباراة خرجت نظيفة بكل روح رياضية بين الكبيرين الحسين إربد والفيصلي، وإن شاء الله تستمر المنافسات المحلية بكل جمالية. الآن لدينا نصف نهائي الكأس ثم المباراة النهائية، وبعدها سيزدى الستار على مسيرة البطولات المحلية لنتوجه معا نحو الأهم، المنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

0: جماهير الحسين أربد عاشت فرحة استثنائية استمرت حتى ساعات الفجر الأولى بعد التتويج باللقب، واللقب الذي استقر في شمال المملكة للعام الثالث على التوالي بفضل الحسين أربد الذي لبس عباءة البطل بكل جدارة واستحقاق. ما رأيكم بتتويج الحسين أربد بلقب بطولة الدوري؟ رأيكم بهذا الموسم بشكل عام؟ بإمكانكم أن تشاركونا من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية. سنعرض لكم بعد قليل إن شاء الله لقاءات مع لاعبي فريق الحسين عقب التتويج باللقب. والآن ينضم إلينا الأستاذ المحامي غيث المعاني، نائب رئيس نادي الحسين أربد. مساء الخير كابتن غيث.
1: مساء الخير أخ أنس، الله يعطيك العافية وبارك فيك يا رب.
0: الله يسلمك، ألف مبارك هذا التتويج.

0: الثالث على التوالي إن دل على شيء فإنما يدل على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الإدارة، من قبل الأجهزة الفنية والإدارية في النادي، من قبل الجماهير. مبارك لكم هذا اللقب الذي جاء بعد تعب طويل خلال الموسم كابتن غيث.
1: الله يعطيك العافية أخ أنس، أنا شاكر لك وشاكر للإخوة في قناة حياة أف أم. حقيقة موسم كان موسم طويل، موسم شاق، لعبنا في مباريات كثيرة، ولكن الحمد لله استطعنا أنه ننجز فيه. الحسين بهذا الموسم كان يعني يشارك في أكثر من بطولة وأكثر من مناسبة، كنا في أبطال آسيا نرفع راية الوطن إن شاء الله، والحمد لله استطعنا أن نمثل وطننا الحبيب بطريقة يعني تليق بهذا الوطن إن شاء الله. يعني بنفس الوقت كنا نقدم مباريات متقدمة في الدوري وفي الكأس وفي الدرع، كان في حمل كبير على إيبيتنا، لكن كان عندنا ثقة بمنظومتنا الإدارية والفنية واللاعبين الحمد لله. وبالأخير ربنا أكرمنا بأنه توجنا بهذا التتويج الجميل الراقي اللي كان يعني يعكس صورة حضارية عن بلدنا وعن كرة القدم الأردنية، اللي يعني إن شاء الله يعني أنها قدمت في أعلى المستويات سواء في آسيا ولا في كأس العالم ولا في كأس العرب الحمد لله.
0: صحيح أستاذ غيث، لا شك أن هذا اللقب جاء بعد جهود كبيرة إدارية وفنية خلال الموسم الماضي، وحتى قبل ذلك صراحة بدأت هذه الجهود. هل لك أن تلخص لنا أبرز ما قمتم به في نادي الحسين للوصول إلى لقب الدوري 3 مرات على التوالي؟
1: والله يا أخي هذا مشروع كان يعني يشكل حلم لكل المنظومة الموجودة في نادي الحسين. هذا المشروع طويل، لم يكن وليد صدفة ولم يكن وليد قرار مفاجئ. احنا صارنا بنشتغل تقريبا 5 سنوات متواصل، 6 سنوات متواصلة. كان عندنا مشروع استقرار مادي وإداري، وبعد ذلك بدأنا في مشروعنا الرياضي. الحمد لله الحسين يعني الآن صار علامة فارقة، خلنا نقول مش بس في الأردن وإنما في المحيط الآسيوي، عم نقدم نموذج رائع جدا إن شاء الله. في كان جهود مش جهود عادية، في كان جهود جبارة، يعني ممكن يعني إنك تحقق إنجاز لمرة واحدة، بس إنك تستمر في تحقيق هذا الإنجاز على نفس الرتم ل3 سنوات، أنا باعتقادي إنه إنجاز كبير ضخم. جمهورنا كان يساندنا، كان يتحملنا، إحنا شاكرين إله بهذا الموضوع. وكان عندنا منظومة إدارية متكاملة داخل النادي في المكاتب، وكانت موجودة عندنا منظومة فنية ولاعبين مميزين كمان في الميدان، وإن شاء الله أنه بنقدر وإن شاء الله نقدمنا مستوى رائع من ناحية فنية تليق بمستوى كرة القدم الأردنية الحديثة.
0: نعم أستاذ غيث، لا شك يعني أن هذه الجهود أثمرت وأينعت بألقاب بطولة الدوري 3 المتتالية، لكن هنا الآن سأخرج عن الأسئلة التقليدية وسأذهب إلى ما هو أكثر حساسية ربما. خلال السنوات الماضية تحديدا في القرن 21 منذ عام 2000 وحتى الآن، اخترق قطبية الوحدات والفيصلي، اخترقت 6 مرات في بطولة الدوري، منها 3 مرات للحسين أربد، منها مرتان لشباب الأردن، ومنها مرة للرمثة. هل تعتقد أن احتكار القطبين للألقاب قد ولى إلى غير رجعة وباتت المنافسة الآن بين 3 أقطاب أو أكثر؟
1: يعني هذا أنا باعتقادي يعني إحنا هذا الحكي مرصنا على أرض الواقع. اللي بقرأ اليوم وبشوف فريق الحسين، إحنا مثلا أنا بدي أعطيك موجز بسيط. حسين السنة الماضية كان يشارك بفريق، حسين السنة هذه شارك ببداية الموسم في مباراة كأس الكؤوس اللي فزنا فيها، شارك بفريق متوسط العمار الآن نزلناه من 32 ل 26 تقريبا. اليوم احنا في عنا اهتمام بالقطاع الناشئ، في عنا اهتمام بمنظومة كمان شبابية صغيرة. اليوم في عنا احنا 12 عقد مع لاعب اعمارهم تقل عن 22 سنة، هم اليوم جزء منهم وصلوا للمنتخب الوطني، والجزء الاخر الان في بتم اعداده لانه يكون من ضمن النجوم اللي منقدم لهم لهذا الوطن الحبيب باذن رب العالمين.
0: جميل
1: موضوع
0: جدا.
1: القطبين احنا بنتمنى التوفيق لكل الانديه الاردنيه، لكن طبيعه اخ انس المنافسه لما بتكون بين اكثر بالنادي بتخلق جو كروي ومنظومه كرويه جديده في الاردن، وبتخلق واقع جديد، وهذا انعكس على منتخبنا الوطني.
0: صحيح.
1: يعني اليوم منتخبنا الوطني لما احنا منحبش هذا الموضوع نتحدث فيه كثير، لانه وصول منتخب الوطني لكاس العالم هو انجاز للجميع، لكن لما الحسين نافس على الدوري ودخل كقطب رابع او ثالث او خامس مع مع إخوانه في الأندية، الأردن استطاعت أن توجد توليفة من منتخب يحقق الأمل الأردني بالوصول لكأس العالم.
0: نعم، لا شك هذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لنا جميعا، بمشاركة كل الأندية في بوتقة واحدة تصب هذه الجهود نحو المنتخب الوطني. كابتن غيث، لا شك أن جماهير الحسين في كل مرة يزداد تفاؤلها ويزداد شغفها لتحقيق الألقاب، لكن يبقى ربما هناك بعض القلق. هل مشروع الحسين أربد مرتبط بشخص أم بفكرة أم بعمل جماعي؟ يعني ليكون أكثر وضوحا، فيما لو قرر الآن الأستاذ عمر أبو عبيد أن يرحل عن النادي، ما مصير المشروع؟
1: يعني احنا بالبدايه عامر ان شاء الله مصمم على الاستمرار في المسيره وما راح يفكر بالرحيل، لكن انا بس من ناحيه تامليه. لما انا بنحكي احنا وقعنا 12 عقد وفي عندنا كمان اكثر من عقد لشباب صغار ان شاء الله بيكونوا يعني من ضمن النخبه الموجوده في الاردن. انا باعتقادي هذا يعني هذا اكبر اجابه وافي على هذا السؤال.
0: نعم.
1: احنا من اول يوم يجينا على النادي كان عندنا هدف استراتيجي انه يعني نحل مشكله النادي زيه زي اخوانه بالانديه. اكيد في مشاكل ماديه واداريه، احنا استطعنا بالاول ببدايه مشروعنا ان نتجاوز المشكله الماليه وان نتجاوز المشاكل الاداريه بتفاصيلها وان نرتقي في العمل المؤسسي داخل المكاتب، ومن ثم انطلقنا الى ارض الميدان ولا الملعب. اليوم الحسين هذا السؤال وجه لنا من اول موسم حصلنا فيه على البطوله، وبعد ذلك بكاس الكؤوس برضه وجه نفس السؤال. اليوم احنا بنقول الحسين اليوم كنادي كمؤسسة ابن مدينة ابن وطن، الموضوع ليس متعلق بغيث كنعاني أو بشخص معين، الموضوع متعلق بمنظومة بمؤسسة ستستمر. نادي الحسين مؤسس عام 1964، نادي الحسين قبل ما نحصل على أي بطولة من البطولات الجديدة شارك في 21 نهائي منهم 9 للدوري والكأس الأردن والدرع. إذا نادي الحسين موجود على خارطة، موجود كقطب من فترة زمنية من بداية تأسيس هذا النادي. نادي الحسين بينافس على البطولات من 79 ومن 78 وما زال مستمر. مظبوط كان يغيب لفترات معينة لظروف معينة، كما تغيب بعض الأندية الآن لظروف معينة ولفترات معينة، ولكن ممكن أن تعود. كرة القدم بدها اجتهاد، بدها شغل. احنا بنوعد جماهيرنا، يعني انت لو شفت الفرحة مبارح واكيد شفتوها ونقلوا لكم الإخوة، الفرحة الموجودة في إربد وانا متأكد بالفرحة الموجودة في كل وطننا الأردني كانت فرحة عارمة. احنا لما بنشوف هذه التحية وبنشوف هذا الشكر بعيون جمهورنا، هذا بيمثل لنا كمان التزام أخلاقي وأدبي في الاستمرار بهذه المسيرة تحت قيادة الأخ الحبيب عامر أبو عبيد، اللي مهما قدمنا له من شكر احنا بنكون عاجزين عن أنه في حقه، لأنه إنسان منتمي لوطنه، منتمي لمدينته، منتمي لمؤسسته وناديه. واحنا إن شاء الله يعني هذا الموضوع مستمر، واحنا يعني هذا السؤال عم نجاوب عليه من خلال الميدان اخ انس.
0: نعم تمام كيف. تمام استاذ غيث، لا شك ان الجماهير لا تشبع من الالقاب ولا تشبع من الفرح، تريد افراحا اخرى، والان مسابقه الكاس على الابواب يوم الثلاثاء القادم، كيف تنظرون اليها والجمع يعني بين الدوري والكاس وحتى تحقيق الثلاثيه؟
1: والله احنا الان طموحنا كبير. اولا احنا يعني البطولة الوحيدة في الأردن التي لم يحققها نادي الحسين هي بطولة الكأس، وإحنا هذا الموسم الثالث على التوالي بنكون طرف إن شاء الله ببطولة الكأس، فإحنا مصممين على أنه نضمها لإخوانها وتكون ثلاثية جميلة. وأنا باعتقادي أنه اللاعبين اليوم جاهزين ذهنيا، جاهزين بدنيا، الضغط كان علينا كبير صحيح، لكن على لاعبينا، لكن الحمد لله ان شاء الله انه بنقدر نتجاوز هذا الموضوع. وتعرف تقارب المباريات الموجود على الحسين كان عالي، لكن امبارح لاعبتنا استطاعوا ان يقدموا مباراه باداره حكيمه.
0: نعم
1: قدم اداء واللاعبين قدموا اداء رائع، واجمل ما ذلك كان الحضور الجماهيري الكبير. يعني انا من خلالك الان بشكر جمهور نادي الحسين الجمهور الأردني اللي امبارح استطعنا أن نقدم مباراة جماهيرية كبيرة. الجمهور اللي كان موجود خارج الملعب كان أكثر بكثير من الموجود داخل
0: صحيح
1: الملعب.
0: صحيح.
1: يعني هذا بيغير مزاج المجتمع الأردني، بيغير حالة التفاؤل. اليوم المواطن الأردني بنظر لمنتخبه المشارك بكأس العالم وصار في عنا ثقافة كروية. إحنا كإدارات عنا مسؤولية كبيرة جدا أنه نحافظ على هذا النسق ونمشي تحت ظل الراية الهاشمية، تحت ظل سمو جلالة الملك وسمو الأمير علي ومنظومة الاتحاد إن شاء الله أنه إحنا بعد الكأس كل عيوننا بتوجه لكأس العالم، أنه منتخبنا يمثل الأردن تمثيل رائع ومتقدم، ونبيض وجهنا إحنا والنشامة إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. سؤالي الأخير لك أستاذ غيث، ما هي المكافآت التي تم رصدها من إدارة نادي الحسين للاعبين والجهاز الفني بعد التتويج بلقب الدوري؟
1: يعني المكافآت إحنا بدنا نجمعها مع بطولة الكأس مشان تكون الأمور مرتبة إن شاء الله.
0: لم يتم الإعلان عنها بعد؟
1: والله إحنا يعني ما في إعلان رسمي، لأنه إحنا بدنا يكون في قرار إدارة.
0: تمام.
1: بهذا الموضوع أنا ما بدي أتجاوز إخواني في إدارة نادي الحسين، يعني بتعرف إحنا في عنا عمل مؤسسي، وموضوع المكافآت هذا بحاجة إلى قرارات إدارية.
0: تمام.
1: وإن شاء الله إنه الأمور بتكون في نصابها الصحيح بإذن رب العالمين إن شاء الله.
0: من جديد ألف مبارك.
1: الناس الله يخلي، وبعدين هذول شبابنا وابنائنا، ابناء نادي الحسين اللي صاروا معنا 5 سنوات، يعني انا الفرحه اللي موجوده بعيونهم كانت اكبر مكافاه، بس لكن احنا راح يكون لهم مكافاه متقدمه جدا، وهم على علم بهذا الموضوع ان شاء الله.
0: تمام، شكرا جزيلا الاستاذ غيث المعاني، الاستاذ المحامي غيث المعاني نائب رئيس نادي الحسين اربد. من جديد الف مبارك لكم هذا اللقب، ونتمنى دائما التوفيق والنجاح لكم ولكل انديتنا ان شاء الله بما يليق بسمعه كره القدم الاردنيه وتطورها. شكرا كابتن غيث.
1: شكرا حبيب، شكرا الله يرضى عليك.
0: الله يسلمك، بارك الله فيك.

إذن ثلاثة ألقاب في تاريخ نادي الحسين إربد، وهي ثلاثة ألقاب على التوالي، أصبح رابع أكثر الأندية فوزا بالألقاب متساويا مع الرمثة والجزيرة، في وقت يتصدر فيه الفيصلي قائمة الأبطال بخمسة وثلاثين لقبا، يليه الوحدات بسبعة عشر لقبا، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد ثمانية ألقاب، فيما يملك شباب الأردن لقبين ولقب واحد لكل من عمان والأردن.

0: طبعا بالنسبة لفريق الأهلي ودع دوري المحترفين، بينما شباب الأردن نجح في البقاء في دوري المحترفين بالفوز على السرحان بهدفين مقابل لا شيء على استاد عمان الدولي، وتقدم إلى المركز السابع ليبقى في مصافي أندية الكبار، بينما لا شك يعني فريق الأهلي العريق نأسف لهبوطه إلى دور الدرجة الأولى، وهو النادي العريق الذي فاز ببطولة الدوري كثيرا، وكذلك قدم الكثير من اللاعبين عبر عراقته الكبيرة وتاريخه الكبير في كرتنا المحلية. بالعموم يعني تساءل كثيرون، هل هناك فريق فاز باللقب 3 مرات على التوالي في بطولة الدوري كما فعل الحسين إربد؟ الإجابة بالطبع نعم، وأكثر من ذلك بكثير. فالفيصلي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة الدوري فاز باللقب 8 مرات على التوالي، وذلك بين عامي 1959 و1966، عدا عن فوزه أيضا 5 مرات على التوالي مرتين. والوحدات كذلك فاز بلقب بطولة الدوري 4 مرات على التوالي بين 1994 و1997. الأهلي العريق الذي كما ذكرت هبط إلى مع كل أسف طبعا إلى دوري الدرجة الأولى، أيضا فاز بلقب بطولة الدوري 3 مرات على التوالي بدءا من عام 1949. تأخرنا على اتصالات مستمعين، أعتذر مسبقا على أرقامنا 0656 14 20 و50 20. الأخ محمد طه، سامحنا تأخرنا عليك.
1: لا عادي، كنت حاب بس أسأل الأستاذ غيث المعاني.
0: طب ممكن تعطينا أسئلتك يعني في مرة قد نقد وجهها له لو تفضل.
1: أول شيء أبارك لك نادي الحسين، إدارة وجماهير ولاعبين عفوزهم على بالدوري. بس أنا كنت حاب أسأل سؤال بالنسبة للفئات العمرية عندهم، يعني أطلع على المباراة مثلا كلهم مباراة الحسين، ما في لاعبين حسين من الناشئين، كلهم لاعبين يعني جاهزين بصروح للحسين. هل إنه هذا المشروع بس إنه بس روح أبو عبيد بنته الحسين، أو إنه عندهم إشي لقدام مستقبل فئات عمرية؟
0: هو أجاب عن هذا السؤال أخي.
1: أنا شفته أجاب بس إنه هاي الشغلة مدة.
0: هو تحدث عن تهيئة الآن لفرق في القواعد العمرية، وهو تحدث عن تقليل يعني النسبة العمرية للفريق الأول من 30 سنة إلى 25، والآن مواهب جديدة قادمة.
1: بديش أنا إنه أكون بحب إن أبارك لنادي الحسين. بيستاهلوا الدوري من سوء نتائج الوحدات والفيصل، بيستاهلوا الدوري، والف مبارك له، وان شاء الله الثلاثه يوم الثلاثاء يكون كاس الاردن ديربي بين الفيصل والوحدات بتمنى. طيب. من رب العباد.
0: شكرا جزيلا اخي محمد، شكرا لاتصالك ولمشاركتك معنا، وشكرا لكل من يشاركنا ايضا عبر التعليقات. الان سنذهب لنستمع الى اراء بعض لاعبي فريق الحسين إربد بطل الدوري للمره الثالثه على التوالي بعد تتويجهم باللقب امس في استاد الحسن في إربد، واللقاءات اجراها زميلنا العزيز عدي القاضي مشكورا.
2: هذا الدوري بيعني لي كثير، لأنه إربد على أرضنا بين جمهورنا، يمكن إحنا حصلنا اللقب الأول بالزرقاء، اللقب الثاني بعمان، اللقب الثالث بإربد، كان يعنينا كثير إحنا اليوم إنه ما نروح جمهورنا زعلان، نفرح الجمهور اللي كان حاضر وما نضيع تعبنا اللي إحنا من بداية الموسم بنتعب بنجتهد عشان نحقق الدوري، وربنا أكرمنا فيه الحمد لله رب العالمين.
3: لاعبين الفيصل ما قصروا، ظلهم معنا بالمنافسة لآخر دقيقة، بصراحة أشعلوا المنافسة وعملوا أجواء حماسية للدوري، وهذا كله بصب في مصلحة الدوري ومصلحة المنتخب. نحكي لهم هارد لك، والفيصل نادي كبير، وهارد لك لجماهيرهم، وإن شاء الله أنه يعني يرجعوا أفضل بالسنة القادمة. جماهير نادي الحسين بصراحة اليوم ما قصروا، والحمد لله يعني قدرنا نفرحهم، وإن شاء الله بدنا إياهم يكونوا موجودين معنا في مباريات الكأس إن شاء الله.
4: مبارك للجمهور اللي حضر الكبير اليوم، ما قصر زي ما حكيت لك. اليوم مباراة الوحدات يعني إلها تحضير خاص، هسا بنركز على احتفالنا بفوز باللقب الثالث على التوالي، ومباراة الوحدات إن شاء الله إلها تحضير خاص يوم الثلاثاء، وإن شاء الله يعني نقدر نفرح الجمهور باللقب الثاني هذا الموسم.
2: الحمد لله رب العالمين، مبارك لجمهورنا هذا الفوز. صراحة دوري له نكهة خاصة، لأنه هون بإربد توجنا بين جمهورنا وأرضنا. بنحكي مبروك للجمهور، هو كان الداعم الأساسي للفريق، سبب نجاحنا صراحة الجمهور، وإن شاء الله بنوعدهم في البطولة الكأس إن شاء الله.
0: إذن هكذا عبر لاعبو فريق الحسين أربد عن فرحتهم بالتتويج باللقب، لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي. نجدد المباركة لنادي الحسين كجماهير وإدارة وطاقم فني ولاعبين وكل من عمل في هذا الموسم بالنسبة لفريق الحسين. ننتظر إن شاء الله منافسات قوية أيضا في بطولة الكأس، وسنتحدث عن المباراتين الحسين مع الوحدات والفيصلي مع الرمثة إن شاء الله في حلقة الثلاثاء القادم. الآن سنتحدث عن أيضا الأمور التحكيمية التي أثارت الجدل في مباراة أمس، المباراة الحاسمة في بطولة الدوري. هل هناك كان قرارات مؤثرة على نتيجة المباراة أم لا؟ هذا ما سنعرفه من خلال ضيفنا الكريم الخبير التحكيمي الكابتن حسن مرشود. مساء الخير كابتن حسن.
5: خير أستاذ أنا.
0: لك كل التحية والتقدير. أولا ما رأيك بشكل عام بالقيادة التحكيمية للمباراة، وكانت بقيادة طاقم تحكيم عماني عبر حكم الساحة عمر اليعقوبي والمساعدين أبو بكر العمري وراشد الغيثي، إضافة إلى الحكم الرابع محمد المانعي؟
5: يسعد مساك أستاذ أنس ومساء الأخوة المتابعين والمستمعين لهالإذاعة المهتمة بالشؤون الرياضية في هذا الوقت.
0: الله يبارك فيك.
5: احنا نشكرك ونشكر الإذاعة ونشكركم على هالاستضافة حتى نكون معاكم برضو كمان نخدم المشاهد والرياضة بشكل عام. وبالمناسبة نبارك لنادي الحسين أربد وجماهيره هذا الإنجاز وبالتتويج، والتأكيد على أنه النادي الفيصلي قدم مباراة كبيرة ومنافسة قوية تليق بهذه المباراة اللي كانت نهاية الدوري الأردني، وإن شاء الله حظ أوفر في الاستحقاقات القادمة
0: إن شاء الله.
5: أستاذ العزيز، المباراة مثل ما تابعنا جميعا حملت طابع تنافسي عالي وحضور جماهيري كان متميز، وهذا الشيء يعني مش غريب على كرتنا الأردنية، ولما يكون في تنافس على نهائي من النهائيات سواء بطولة الدوري أو بطولة الكأس وكغيرها من المباريات يكون في هناك بعض الحالات اللي ممكن احنا نحكي عنها، خاصة اذا كان من خلال متابعة المباراة شعروا اللاعبين او الجماهير انه هاي الحالة ممكن يكون فيها شكوك بقرار الحكم، لكن احنا بدنا ناخذها بهيك قراءة هادية وقراءة دقيقة، واكيد نسلح بالقانون، يعني الموضوع مش موضوع وجهة نظر وبعيد عن الانفعال واي ردة فعل على انه هذا القرار كان مناسب للجماهير او مش مناسب. هم يحكي
0: تمام.
5: حالات تحكيميه تتوافق وقانون كره القدم
0: تماما. ابدا بالحاله الاولى كابتن حسن، في الدقيقه 39 شوط المباراه الاول كان الحسين متقدم بهدف، طالب فريق الفيصلي بركله جزاء بعد لمس الكره باليد من قبل مدافع فريق الحسين محمد ابو غوش. هل ترى انها تستحق ركله جزاء؟
5: بالبداية لابد أنه نوصف الحالة قبل ما نوصل للقرار. الموضوع مش أنه نحكي ركلة جزاء أو مش ركلة جزاء. برضو إضافة على الكلام اللي تفضلت فيه بالسؤال، الكرة يعني خلينا نقول ما كانت لمسة يد مباشرة، كانت خلينا نقول في ارتداد. بمعنى خلينا أوصف الحالة اللي احنا شاهدناها وشاهدها الجميع، أنه الكرة عندما سددت على من قدم اللاعب الحسين ما يعني خلينا نقول مباشرة هي لامست إيده، هي صدمت بقدمه خاطرته، بعدين من مسافة قصيرة هي لمست إيده، يعني
0: صحيح.
5: يعني ما كانت اللمس مباشر يعني من كرة ملعوبة بحيث أنها خلينا نحكي صار في لمس باليد حتى إنه يصير التحليل بشكل آخر، لكن الآن الكرة ارتدت من جسم يعني جزء من أجزاء جسم اللاعب اللي لعب الكرة، واضح انه ما كان في تعمد انه يلمس الكره، المسافه قريبه، الحركه ما كان في حركه اضافيه باتجاه الكره حتى اليد تتحرك باتجاه الكره ولا باتجاه ولا ذراعه تحرك، كل الحركه كانت طبيعيه جدا، ما صار عندنا حاله خلينا نحكي بلغتنا الرياضيه نحكيها احيانا تكبير للجسم، الا انه جسمه وحركه جسمه كانت طبيعيه تماما. هذا الكلام احنا يعني خلينا نقول بتلخيصه حسب قانون اللعبه، قانون لمسه اليد في قانون كره القدم انه عناصر احنا بدنا نقيمها على انها تستحق المخالفه او لا. اول شيء لازم يكون في تعمد، لازم يكون في تعمد اللعب، لازم يكون المسافه تكون في مسافه، وهذه المسافه كانت قريبه جدا، يعني خلينا نقول لحظه جزء من الثانيه، وردة فعل اللاعب اللي لمسته الكرة هذه كلها.
0: لكن يد اللاعب كابتن حسن كانت خارج نطاق جسمه، يعني كان في تكبير للجسم.
5: الآن أستاذ يعني خلينا نحكي الآن الموضوع مش لمسة اليد بقدر ما إنها ارتدت من جسمه على اليد.
0: تمام، هي ارتدت من قدمه على يده.
5: هذا الموضوع الرئيسي. ما أنا حكيت لك الموضوع مش موضوع لمسة يد. ليش أنا حكيت لك في البداية يعني حاولت إني كمان أدخل يعني كلمة للسؤال اللي تفضلت فيه في البداية.
0: نعم.
5: يعني الكرة مش إنها لمسة يد، ولمسة القدم وارتدت من القدم على اليد.
0: تمام.
5: يعني بملخص الحديث إنه ما كان في حركة إضافية لإيده حتى إنه تعمد إنه يلعب الكرة. فبناء على هالوصف هذا اللي أنا وصفته والأظن تتفق معي وكل المتابعين اللي تابعوا المباراة والمستمعين حاليا أظن إنهم بتوافقوا معي على إنه هذا الحديث اللي كان اللي هذا الحديث اللي أنا بتحدث فيه هو ما حصل في ملعب كرة القدم.
0: إذن الحالة لا تستوجب ركلة جزاء لفريق الفيصلي.
5: نعم. قرار الحكم كان سليم، استمرار اللعب وما في مخالفة لم جد، يعني بمعنى إنه ما في ركلة جزاء.
0: جميل. أتحول إلى الحالة الثانية. في الشوط الثاني اختراق لاعب فريق الفيصلي داخل منطقة جزاء الحسين، أعتقد أمين الشناينة، وكان هناك تدخل من لاعب فريق الحسين ومطالبة أخرى من لاعبي الفيصلي بركلة جزاء. ما تحليلك لهذه الحالة كابتن؟
5: نعم، هذه الحالة كانت بالدقيقة حوالي 60-61، يعني 60-50 ثانية بالضبط. هذه الحالة اللي كانت هي عبارة عن هجوم اللي تقدم فيه اللاعب نادي الفيصلي اللي هو أمين الشناينة، كان التنافس طبيعي على الكرة داخل المنطقة اللي قريبة من خط المرمى بين مدافع نادي الحسين والمهاجم النادي الفيصلي. لأن المدافع حاول يستخدم جسمه بشكل قانوني لحماية الكرة، وهذا تنافس طبيعي في لعبة كرة القدم. تعرف لعبة كرة القدم هي لعبة رجولية، يعني إلا ما يكون فيها احتكاك، بس بشرط أن هذا الاحتكاك ما يكون فيه نوع من الشد أو من الدفع، أو ما في يعني خلينا نقول يعني أي مخالفة تكون ظاهرة. القانون بيحكي في مثل هذه الحالات يعتبر الاحتكاك احتكاك طبيعي البدني، الاحتكاك البدني هذا احتكاك طبيعي، ما في تجاوز لحدود التنافس المشروع.
0: حتى لو منع المهاجم من إكمال هجمته كابتن حسن؟
5: لا، الآن في كلمة منع تدخل في موضوع أنه في عرقلة، في إعاقة، في تهور، في شد، في دفع. هذه كلمة الإعاقة تعني أنه أنا منعته لما بدي مر مني، منعته بالشد، بالدفع، بأي شكل بالأشكال. الآن هو تنافس، الآن احتكاك اللاعبين بتتداحموا على الكرة، بتنافسوا على الكرة في حدود التنافس الطبيعي. أنا لما بدي أكون حكم وأنا أتابع المباراة بحيادية وبموضوعية بدي أركز على بعض الشغلات. هل ونتناقش نوايات مع بعض، هل كان في دفع واضح باليد أو بالذراع؟ ما كان. هل كان في شد أو مسك أثر على المنافس، على المنافس يعني المهاجم نادي الفيصلي؟ هل كان في عرقلة متعمدة منعت اللاعب من مواصلة اللعب بشكل طبيعي؟ صراحة إنه هذا الكلام يعني ما كان متوفر في الحالة.
0: تمام.
5: الاحتكاك اللي كان موجود كان في إطار التنافس الطبيعي اللي على الكرة اللي دائما اللاعبين يستخدموه في كل مراحل المباراة.
0: تمام.
5: المدافع استخدم جسمه بصورة قانونية بدون تهور، ما كان في استخدام قوة يعني غير مشروعة. فما كان يعني خلينا نقول المؤشر الرئيسي ما كان لا دفع ولا شد ولا عرقلة اللي تطلب من الحكم إنه يحتسب مخالفة. كان سقوط اللاعب هذا المهاجم نادي الفيصلي جاء هو نتيجة الاحتكاك الطبيعي البدني اللي بين اللاعبين.
0: تمام، واضح الحال. إذن أيضا القرار صحيح ولا تستحق هذه الحالة ركلة جزاء للفيصلي.
5: أيضا لا تستحق ركلة جزاء.
0: نعم. هل هناك حالات أخرى يعني أثارت الشك برأيك أو لديك رأي فيها كابتن حسن؟
5: يعني هم هذه الحالتين هم الأكثر حالات كانت جدلية، وكان يعني خلينا نقول اللاعبين نادي الفيصلي حاولوا أنهم يعني يلاحظوا أنه ممكن أن يكون في هناك مخالفة. بتعرف يعني إحنا من طبيعتنا لما نشوف أنه في أي لمسة يد لاعبين أو الجمهور أحيانا بيعتقدوا أنه أي لمسة يد هي ركلة جزاء. ما يعني خلينا نقول البعض ملاش يعني لأنه الجمهور مثقف يعني بصراحة، لكن تغيب أحيانا في التنافسات إنه الآن الكرة هي صدمت بيد اللاعب بالتفقين لكنها صدمت بقدمه بالأول، وهذا موضوع الارتطام بالقدم والكرة لامست اليد، هذا يعني خلينا نقول أعطاها يعني منحها بالقانون أفضلية. والحالة الثانية حالة تنافس طبيعي كانت بين اللاعبين، أما إنه غيرها أخطاء غير مؤثرة على سير المباراة ولا أثرت على نتيجة المباراة.
0: تمام، جميل جدا. والله أشكرك جزيل الشكر كابتن حسن، خبرتنا التي نعتز بها في الحكم الدولي السابق وخبيرنا التحكيمي على كل ما تفضلت به، والجميل يعني أنك شرحت بكل وضوح بالمقدمة بالحالة وبالقرار في النهاية ما يلزم لكل مستمع ولكل مشاهد حتى يتأكد من هذه الحالات. شكرا جزيلا كابتن حسن.
5: شكرا جزيلا لك وللإذاعة ولجماهيرنا ولأنديتنا اللي احنا بنستمتع في أدائها وتطور اللي حصل عندنا في الكرة الأردنية، وإن شاء الله إنه يكون لنا حضور في كأس العالم، وكل احترام والتقدير لك.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي الكابتن حسن مرشود، ولكم أيضا مستمعينا الكرام ولكل من يشارك معنا. الأخرام يقول التحكيم عنا عادل ما شاء الله ظلم الجميع، مبارك للحسين إربد من أحمد. محمد يقول ألف ألف مبروك للحسين الملكي. أحمد أيضا يقول أحمد وليد ملكاوي ألف مبروك للملكي، ونطالب من الجماهير وخاصة في العاصمة عدم الخروج عن الأخلاق والمناكفات خاصة عند خروجها من شخصيات معروفة ما أدى إلى ظهور شتائم وشحن لا داعي له. سعد السعد ألف مبروك للحسين وهارد لك للفيصلي، وإن شاء الله يقول الكأس وحداتي. شكرا لكل من يشاركنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله سنكمل حديثنا عن كرة القدم العربية وكذلك العالمية. لدينا كلاسيكو غدا بين برشلونة وريال مدريد في ملعب كامب نو، مباراة مرتقبة بالنظر لما حدث قبلها من أمور غريبة عجيبة داخل نادي ريال مدريد. التعادل يكفي برشلونة ليتوج رسميا بلقب الليغا. سنتحدث عن كل تفاصيل الكلاسيكو إن شاء الله بعد هذه المحطة الإعلانية، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10/12/2026، من 3:00 عصرا وحتى 10:00 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات، تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم حول تتويج فريق الحسين إربد بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والثالثة في تاريخه، وكذلك سنتحدث عن الكلاسيكو المرتقب غدا الذي سيجمع برشلونة وريال مدريد في بطولة الليغا الإسبانية. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي بشير.
1: الله يمسيك بنور النبي كابتننا.
0: الله يسلمك أخي بشير.
1: وأنت والكادر والشباب والصبايا كابتننا.
0: كله شباب حاليا، برنامج بروح رياضية كله شباب.
1: شو أسباب أزمة ريال مدريد تشومينا وفرفيردي؟ والسؤال الثاني، ما سبب أزمة ريال ليفربول يوم تعادل مع تشيلسي 1-1؟ ما سبب هذه المشاكل أزمة ريال مدريد وبرشلونة وريال مدريد؟
0: تمام مدريد تمام أخي بشير.
1: ما شكرا.
0: عندك رأي بالدوري الأردني بشير؟
1: والله أنا ببارك نادي الأهلي لأنه اجتهد وثابر يعني بيستاهل كل خير نادي حسين إربد.
0: تمام. شكرا أخي بشير على اتصالك، ومرحبا بكل آرائكم واتصالاتكم وآرائكم في هذا الموضوع، وكذلك سنتحدث عن الكلاسيكو المرتقب غدا بين برشلونة وريال مدريد. قبل ذلك لابد من خبرين في الرياضة العربية بشكل سريع. الهلال أحبط بداية قوية للخلود وفاز عليه بهدفين لواحد ليتوج بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، بينما في الجزائر مولودية الجزائر تعادل مع ضيفه مستقبل الرويسات بهدف لمثله ليتوج بلقب الدوري الجزائري لموسم 2025-2026.

0: بعد انتهاء حلمه بإحراز دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2015 يتطلع برشلونة إلى حسم لقبه الثاني تواليا في الدوري الإسباني غدا الأحد عندما يخوض الكلاسيكو على أرضه ضد غريمه اللدود ريال مدريد الذي يعيش أزمة كبيرة. يتقدم فريق برشلونة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد وبالتالي سيكون بحاجة إلى نقطة التعادل ليتوج باللقب مجددا قبل ثلاث مراحل من ختام الموسم، مع إدراكه بأن الفوز غدا في المرحلة 35 سيبقيه على مسار كتابة التاريخ والاحتفال بأفضل طريقة. أزمة كبيرة يعيشها ريال مدريد قبل الكلاسيكو، بينما الأمور تبدو جميلة وباهية في برشلونة. وللحديث عن هذه المباراة ينضم إلينا الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي. مساء الخير كابتن مايكل.
1: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر إذاعتكم الكريمة التي دائما ما أتشرف بالتواجد معك بها.
0: ونحن نتشرف بك دائما كابتن مايكل وبتحليلاتك الجميلة والمنطقية. كيف قرأت الأزمة التي مر بها ريال مدريد عبر شجار فالفيردي وتشواميني، الأزمات الإدارية والتصريحات المتناقضة والعقوبات المتتالية، كيف قرأت المشهد كابتن مايكل؟
1: أنا أراها نتيجة منطقية للخلل الكبير الذي خلفته الإدارة بإعلاء كلمة اللاعبين على المدرب أو على المنظومة ككل. بدأت المشكلة منذ كارلو أنشيلوتي الذي كان يجيد إدارة الأزمة بنوع من أنواع المسكنات، محاباة اللاعبين وكسب حب اللاعبين فقط، لكن لم يحل الأزمة الحقيقية بإرساء نظام حقيقي داخل أرض الملعب. فأتى تشابي ألونسو الذي اصطدم معه الكثير من اللاعبين. عندما تقرأ الصحف وتقرأ التدريبات، أن بعض اللاعبين كانت تنام داخل المحاضرة، تعترض على التدريبات، فالفيردي يعترض على النظام، لاعبين فقط مثل شاومينا الذي كان يدعم التغيير تشعر أن هناك خلل كبير وانفراط في غرفة الملابس. دعم الإدارة للاعبين زاد من المشكلة أكبر، وعلاج الإدارة بعد خروج تشابي ألونسو بإحضار أربيلوا الذي أراه من وجهة نظر ضعيف الشخصية، حتى وضح بات جليا، يعني كان بات جليا للعلن من تصريحاته أثناء إدارته للمباريات، أنه دائما يقول أنا السبب اللاعبين أدوا ما عليهم رغم الخلل الكبير الذي كان يقوم به اللاعبين داخل أرض الملعب من عدم الإسناد الدفاعي أو القيام بالواجبات الحقيقية داخل أرض الملعب. كان لابد أن تصل لهذه النتيجة النهاية أستاذ أنس، لأنك كلما أردت أن،
0: لكن كابتن مايكل يعني تقديمك منطقي، لكن أن تصل لمرحلة الشجار بين اللاعبين، هل هذه نتيجة منطقية في نادي يعني من أعظم الأندية عبر التاريخ كريال مدريد؟ وبعد حصول هذه المشاكل يعني الشيء الأصعب هو تفشي الأسرار التي تحدث في غرفة الملابس وانتشار الأخبار من قبل البعض داخل النادي.
1: إن أردت أن تتحدث بحجم ريال مدريد من المنطق أن لا يحدث هذا، ولكن حدث بسبب السياسات الخاطئة. كنت أقول لك أن كلما ظهرت مشكلة عالجتها الإدارة بمشكلة أكبر. يعني ظهر عدم كثرة النجوم في الملعب فعالجت الإدارة بتشابي ألونسو، وتشابي ألونسو لم يستطع فرض النظام أقالته، أتت بمدرب ضعيف. منطقي أن يذهب الوضع لهذا الشيء، منطقي بتسلسل الأحداث، لكن غير منطقي أن يكون في نادي كبير مثل ريال مدريد. أنا أتفق معك تماما، من المفروض أن نادي مثل ريال مدريد الأقوى في أوروبا أن يفرض سيطرته ويكون منظومة حقيقية، لكن ما حدث عكس ذلك بسبب تخبطات الإدارة. يمكن تحدثنا كثيرا عن هذا الشيء. توجد هناك مشكلتين من وجهة نظري: إفشاء أسرار غرف الملابس، هذه كارثة. معنى ذلك أن أحد من أيا كان لاعب أو أطقم فنية يفشي ما يحدث. الشيء الثاني الحالة المتردية داخل غرفة الملابس بين كل اللاعبين، لا مبالاة مبابي، مشاكله مع فينيسيوس، فالفيردي مع المدرب، فالفيردي وتشاوميني، تشعر أن الغرفة مفككة. مدريد الآن يحتاج إلى مدرب ذو شخصية قوية، له إرث كبير ومدعوم وله كافة الصلاحيات من الإدارة. نعم. حتى يعيد الانضباط.
0: أنت ذهبت ربما لقراءة ما بعد الموسم، لكن لنعيش اللحظة الحالية كابتن مايكل، هل هذه الأزمة التي تعيشها أو يعيشها ريال مدريد ستؤدي حتما إلى خسارة قاسية وإهانة في الكامب نو غدا برأيك؟
1: أنا أعتقد الإجابة على هذا السؤال أستاذ أنس يتوقف على شيء وحيد: كيف عالجت الإدارة ما حدث؟ إن استطاعت الإدارة رأب الصدع واللاعبين شعروا بتأنيب الضمير، يمكن بانان فالفيردي وفيه تناقضات كثيرة، وأنه يعتذر لما بدر ويعتذر للجمهور. إذا شعروا اللاعبين بنوع من أنواع الحسرة أو نوع من أنواع الندم، قد يكون المردود إيجابي داخل أرضية الملعب كنوع من أنواع الاعتذار للجمهور وأن لا يتوج برشلونة على ريال مدريد في ملعبه. أما إذا كانت المعالجة خاطئة،
0: هو أبلوا تحدث في المؤتمر الصحفي قال اللاعبان اعترفا بالخطأ وأعربا عن ندمهما واعتذرا، وهذا يكفيني.
1: لذلك أقول لك نوع من أنواع الدعم النفسي، من المنطقي أن يقول هذا، ولكن هل اللاعبين فعلا شعروا بالذنب؟ الإجابة ستكون في الكلاسيكو. إن لعبوا اللاعبين بشكل جيد معنى ذلك أن هناك إحساس بالذنب يريدون تعويضه والاعتذار للجمهور. أما إذا ظهرت حالة المبالاة التي ظهرت في كثيرا من المباريات السابقة، أعتقد أن المشكلة باقية كما هي، لم تحل من جذورها، وأن الاعتذار كان صوريا للحفاظ على الصورة الخارجية للنادي، وأيضا لتجنب العقوبات الكبيرة التي قد يتخذها مجلس الإدارة تجاه اللاعبين. لذلك أعتقد أن الإجابة تكمن فيما سوف نراه من اللاعبين داخل أرضية الملعب. هل يقاتلون من أجل عدم فوز برشلونة وأن يتوج اللقب على ظهورهم، أم يتركوا الأمر عبثا وأن المشاكل قائمة بين اللاعبين وبين اللاعبين والمدرب من وجهة نظري؟
0: نعم، بالنسبة للجهة المقابلة، الجهة الجميلة التي تبدو الآن مشرقة وتستعد للاحتفال، مدينة برشلونة كلها تستعد للاحتفال، وستكون الفرحة مضاعفة لو تم حسم اللقب أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بالتعادل أو الفوز، لكن هناك أكثر من عامل يجب أن يحفز برشلونة لتحقيق الفوز وليس التعادل، من بينها رد الدين لريال مدريد، من بينها أيضا الحفاظ على سجله بالعلامة الكاملة على أرضه. كيف تقرأ المشهد الكتالوني كابتن مايكل؟
1: أنا أتفق فيما قلته، خصوصا أن لاعبي ريال مدريد في المباراة الأولى رغم المشاكل التي كانت تتحط برشلونة في بداية الموسم بالغوا في الاحتفال وكأنهم ربحوا الدوري داخل أرض الملعب. لاعبي برشلونة يتذكرون ما قام به لاعبي مدريد في أرضهم في في في في في, في البرنابيو، فأعتقد أنها ستكون حافز أكثر. الشيء الأهم أيضا أن تحسم الليغا على حساب ريال مدريد المنافس الأقوى لك، والمنافس الذي أتى بكثيرا من اللاعبين وعنده كثيرا من السلة المالية في تغيير مدربين واستخدام لاعبين من طراز عالي، وأيضا حملة التشكيك الكبيرة التي قام بها ريال مدريد تجاه برشلونة خصوصا في نزاهة النتائج، فأعتقد أن كل هذه حوافز لبرشلونة. لكن دعني أقول لك شيء مهم، أن هناك نقطتان قد يكونوا في صالح ريال مدريد في هذه المباراة. رقم واحد، أن اللاعبين سيخافون من فكرة الإصابات وأنهم مقدمون على كأس العالم ويرون أن المباراة قد تكون تحصيل حاصل، أيا كانت النتيجة يستطيع برشلونة ربح نقطة من أي لقاء من الثلاثة القادمين. الشيء الثاني، أن أهم العناصر القوية كلامين يامال، وأنت تتكلم عن عنصر أساسي مهم يستطيع صنع الفارق، غير موجود، وأيضا رافينيا قد لا يشترك أساسيا منذ بداية المباراة بسبب أنه قادم من إصابة. فأعتقد أن الإصابات وخوف بعض اللاعبين من إصابات قوية قبل كأس العالم قد يجعل برشلونة أكثر هدوءا، خصوصا أنها مباراة ليست فاصلة لحسم الدوري، ولكن هي مباراة قد تعطي شكل كما ذكرت أستاذ أنس أنها مباراة قوية تحسم على صالح ريال مدريد والحفاظ على أنه لم يهزم على ملعبه هذا الموسم، وقد يذهب بأكثر بعيدا أن يحقق دوري 100 نقطة إن ربح المباريات القادمة. ولكن صحيح. هل هذا تفضل
0: صحيح، كلام صحيح، هناك طموح آخر للوصول إلى 100 نقطة بالنسبة لبرشلونة.
1: بالضبط، فهل هذا كافي أن يقاتل اللاعبين أم يخافون من الإصابات؟
0: لكن اعتدنا على الفريقين كابتن مايكل أن يقاتلا ضد بعضهما حتى لو في مباراة ودية، مع أن الود مفقود بينهما.
1: أنا أتفق معك، ولكن في النهاية هناك جائزة أكبر. يمكن تتذكر المباراة الماضية لبرشلونة كان هناك تدخل عنيف على بيدري، كان من الممكن أن تنتهي بإصابة قوية في الركبة، وكما قيل عدت بسلام. فأعتقد اللاعبين سيحرصون على الذهاب لكأس العالم بدون إصابات من وجهة نظري.
0: نعم، الأخ بشير يسألك ما قراءتك لليفربول واليوم تعادل مع تشيلسي بعد السقوط في الأسبوع الماضي أمام مانشستر يونايتد؟
1: حتى الآن ليفربول في المركز الرابع منتظر نتائج بقية الفرق خصوصا أستون فيلا، وأن هناك مواجهة مباشرة مع أستون فيلا الأسبوع القادم. ليفربول يمر بأزمة كبيرة، الجميع يتحدث أن المشكلة صلاح، ولكن صلاح الآن ترك النادي، متروك الأمر لأرن سلوت الذي حتى الآن لم يجد التوليفة الحقيقية للاستفادة من كل هؤلاء النجوم، من كل هذه الأسماء. ليفربول هذا الموسم كان أكثر فريق صرف على الانتدابات للنادي بأسماء قوية بإجمالي صرف تخطى ال 500 مليون استرليني. أنت تتكلم كل هذا الصرف وكل هذه الأسماء لم تصل إلى نتيجة أو شكل مرضي بعيدا عن فكرة الربح والخسارة، فأعتقد أن أرني سلوت حتى الآن يعاني. هل تثق فيه الإدارة كما قالت أم تغيره مع بداية الموسم؟ الأمر متروك لإدارة ليفربول. أما تشيلسي حتى الآن غارق ليثبت أن المشروع منذ بدايته ليس بالأفضل، قد يكون هو الأسوأ. نتائج متدنية للغاية حتى الآن، قد يكون في وسط الجدول ولكن بعض نتائج هذا الأسبوع قد تجده تراجع للمركز العاشر أو الاثناشر. أعتقد أن الفريقين يعانان على المستوى الإداري، على مستوى المشروع، على مستوى إدارة المباريات.
0: شكرا جزيلا للزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي لما تفضلت به حول الكلاسيكو وكرة القدم الإنجليزية. أيضا نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم. شكرا جزيلا كابتن مايكل.
1: بإذن الله، وتحياتي لك يا أستاذ أنس، ودائما ما أستمتع بحوارك الراقي.
0: الله يبارك فيك يا رب. شكرا جزيلا كابتن مايكل، حياك الله. الأخ راتب الباز يقول: الحسين بذل مجهود مضاعف في الدوري والتحكيم كان عادلا، والفيصلي كان من البداية متوترا عجولا لإحراز هدف وهذا جعله غير موفق. أحمد ملكاوي يقول: للأسف أبو كشك كان غير موفق في إدارة المباراة، فقد عمل على استفزاز لاعبي وجمهور الحسين بالإضافة إلى نقل ضغط لا داعي له إلى لاعبي الفيصلي. جميل جمال يقول: السلام عليكم، هل تعلم أنه آخر 22 سنة برشلونة أخذ الدوري 17 مرة؟ فيسكا بارسا فيسكا كاتالونيا. عمر ملحم رسالة توضيحية بشأن أحداث المباراة: حقيقة ما جرى، لاعب الحسين قام بلمس الكرة بشكل قانوني وطبيعي. تحدثنا عن الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي. شكرا لك أخي عمر، وشكرا للأخ خالد جواد أيضا، ولكل من يشاركنا في برنامج بروح رياضية. أختتم مع مواعيد أبرز المباريات.

0: في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يلاقي برينتفورد اليوم الساعة 7:30، بينما أرسنال سيلتقي مع ويست هام غدا الأحد 6:30. في الدوري الإسباني أهم مباراة تجمع برشلونة وريال مدريد اليوم الغد 10:00 PM. وفي الدوري الألماني عدة مباريات تقام اليوم وغدا، لكن الأمور حسمت بالنسبة لبايرن البطل وحتى لدورتموند الوصيف. بالنسبة لنجمنا موسى التعمري، مباراة ستجمع رين وباريس اف سي غدا الأحد 10:00 PM، وكل التوفيق إن شاء الله لنجمنا الكبير موسى التعمري. نهاية حلقة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. حتى ذلك الوقت ودائما تقبلوا أجمل تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. في قلب الصحراء الأردنية وتحديدا في منطقة عطارات أم الغدران جنوب شرق المملكة، ولد واحد من أكبر وأجرأ مشاريع الطاقة في تاريخ الأردن، مشروع العطارات للصخر الزيتي الذي نقل الحديث عن الثروات الطبيعية من مرحلة الدراسات والوعود إلى واقع إنتاج الكهرباء فعليا. فكرة المشروع بدأت منذ سنوات طويلة ضمن سعي الأردن لتقليل اعتماده على استيراد الطاقة، خاصة بعد الأزمات المتكررة التي أثرت على إمدادات الغاز والنفط. واليوم بات مشروع العطارات يمثل تجربة أردنية في إنتاج الكهرباء عبر الحرق المباشر للصخر الزيتي بطاقة تصل إلى 470 ميجاوات تكفي

0: لتغطية نحو 15% من احتياجات المملكة من الكهرباء، في خطوة يرى فيها مختصون دعما لأمن الطاقة الوطني وتقليلا للاعتماد على الخارج، خصوصا في ظل امتلاك الأردن واحدا من أكبر احتياطيات الصخر الزيتي عالميا. لكن المشروع الذي ينظر إليه كأحد أعمدة أمن الطاقة في الأردن يفتح في الوقت ذاته أبوابا واسعة للنقاش حول كلف إنتاج الكهرباء واستهلاك المياه في ظل الشح المائي ومستقبل التوسع في الاعتماد على الصخر الزيتي مقارنة بالطاقة المتجددة، إضافة إلى أثره الاقتصادي والتشغيلي على سوق العمل الأردني. حول كل هذه التفاصيل أرحب بالمدير الإداري لشركة العطارات المهندس منهل العقلة. حياك الله مهندس.
1: أهلا وسهلا بك.
0: حياك الله. ربما من المواضيع المهمة الذي يجب يعني أن نتحدث عنه بشكل مفصل، بداية إذا ما أردنا الحديث عن فكرة العطارات، كيف جاءت هذه الفكرة وكيف جاءت أيضا فكرة التمويل لهذا المشروع؟
1: اهلا وسهلا سيدي.
0: اهلا وسهلا بك.
1: يعني كبدايه خليني بدي اشرح لك شو هو الصخر الزيتي.
0: جميل.
1: الصخر الزيتي هو عباره عن صخور رسوبيه بتحتوي على ماده عضويه اللي هي الكولاجين، فبيكون فيها قيمه حراريه. يعني هي الصخر الزيتي احنا اللي عندنا
0: هذا هو
1: الصخر الزيتي.
0: تمام.
1: هذا الصخر الزيتي ماده صخور موجوده في الاردن، يعني يقدر كميتها في الاردن من 40 ل 70 مليار تقريبا طن. موجوده عندنا في الاردن. هذا الصخر الزيتي طبعا كونه فيه المادة العضوية القابلة للاحتراق، يمكن استغلاله في عدة طرق. في طريقتين يعني هم الأساسيات لاستغلاله، الطريقة الرئيسية اللي هي تقطيره لاستخراج البترول منه.
0: تمام.
1: والطريقة الثانية اللي هي طريقة حرق المباشر لغايات توليد الكهرباء. هلا فكرة المشروع إذا بدنا نحكي بلشت يعني من 2006، كان في هذيك الفترة سلطة المصادر الطبيعية اللي كانت موجودة طرحت فرص الاستثمار في الصخر الزيتي في الأردن، وهذيك الفترة دخلت شركات كثيرة، يعني شركات عالمية من جميع الدول، وكان من بينها طبعا شركة أردنية اللي هي شركة الشرق الأدنى اللي تعاونت مع فيما بعد مع شركة إنفت الإستونية. هلا إنفت في دولة إستونيا هي أكثر دولة لاستغلال الصخر الزيتي في العالم.
0: جميل.
1: يعني وصلت في مرحلة من المراحل كان توليد الكهرباء عندها يصل إلى 90% من الصخر الزيتي. فعندهم خبرات طويلة في مجال الصخر الزيتي، يعني تصل إلى 100 عام. هلا بال2000 كان التوجه بهذيك الفترة كان لاستغلال الصخر الزيتي لغايات تقطيره واستخراج البترول منه.
0: تمام.
1: لحين ما بلشت في عنا الفكرة تتغير في الأردن، خصوصي مع انقطاع الغاز المصري في هذيك الفترة. لما ينقطع عندك الغاز يعني شركة الكهرباء الوطنية بتضطر تبدله في الوقود الثقيل اللي هو تكاليفه كثير عالية، بتصل إلى 3 إلى 4 أضعاف التوليد بالطرق التقليدية. من هون بدأت فكرة مشروع العطارات لتوليد الكهرباء.
0: أي سنة؟
1: هي تقريبا نحكي من 2010 بلشت، يعني تغير التوجه وصار التركيز
0: التوجه.
1: نعم.
0: تمام.
1: وفي 2010 كمان في نفس السنة دخل معنا الشريك الماليزي اللي هي شركة YTL. شركة YTL من أكبر الشركات في شرق آسيا، هي شركة متعددة تملك محطات طاقة، تملك منتجعات، عندها استثمارات في دول عدة، في بريطانيا، في ألمانيا، في اليابان، في أستراليا، في كذا في في في, في, في كذا قطاع. يعني شركة YTL دخلت وبلش بهذيك الفترة مرحلة التطوير لمشروع توليد الكهرباء.
0: جميل.
1: بهذيك الفترة طبعا انطرحت العطاءات اللي كانت عطاءات دولية لبناء المشروع، عطاءات التعدين، عطاءات البنية التحتية، كانت فيها مقاولين عالميين ومحليين، ورسل المشروع على اللي هو المقاول الصيني، وفي مجال التعدين رسي على ائتلاف أردني أسترالي لشركة أردنية أسترالية، وما تبقى من البنية التحتية كانت جميعها مقاولين أردنيين محليين.
0: جميل.
1: هذا بنحكي هنا طبعا بهذه الفترة في مرحلة التطوير وفي مرحلة التفاوض مع شركة الكهرباء الوطنية على سعر تعرفة الكهرباء.
0: ليش اليوم الصين على وجه التحديد؟ لماذا الصين؟
1: أنا هلا راح أحكي لك إياه.
0: طيب. إذا قبل ذلك اليوم هل الصخر الزيتي يتركز في هذه المنطقة فقط في الأردن؟
1: لا لا لا، إحنا منطقة يتركز في معظم مساحات الأردن. إحنا بنحكي عن 40 ل 70 مليار طن المقدر في الأردن صخر زيتي، وموجود في كميات كبيرة. يعني إحنا المنطقة اللي إحنا أخذناها منطقة امتياز بلشت ب70 كيلومتر مربع، حاليا لمحطة الكهرباء نحكي عن 38 كيلومتر مربع. يعني المنجم هو عبارة عن 11 كيلومتر مربع، هذا المنجم 11 كيلومتر مربع يكفي محطة العطارات ل30 سنة زائد 10 سنين قابل للتمديد، يعني حسب الاتفاق مع الحكومة الأردنية. يعني بتحكي أنت مساحة 11 كيلومتر مربع بتكفي محطة تزود كهرباء للأردن 17%، جزء تحكيت 15 لا هي فعليا كانت 17% فقط في بالنقطة الصغيرة من هذا التعديل. هلأ لما احنا قلت لك احنا لما عملنا العطاء وكان في طبعا هناك في ذيك الفترة احنا كانت عطاءات غير المقاولين، كنا نحاول نتواصل مع جميع الممولين لغاية تمويل المشروع. تواصلنا مع ممولين من أوروبا، ممولين من حتى من العالم العربي، حتى ممولين من الأردن، يعني عرفت كيف، من كوريا. بالآخر يعني المكان الوحيد اللي التزم معنا بالتمويل كانت هي الصين، اللي هي البنوك الصينية في هذيك الفترة.
0: لذلك وقع الاختيار
1: وقع الاختيار على التمويل من الصين، فكان التمويل صيني والمقاول عندنا صيني. يعني طبعا اتفاقياتنا احنا زي ما حكيت لك بال 2011-13 كانت فترة التطوير، بعدها بلشت فترة التفاوض مع الحكومة لوصول لاتفاقيات شراء الطاقة اللي هي تمت في شهر 10 2014.
0: جميل.
1: من هون هون صار عندنا اتفاقيات. هلا بعد الاتفاقيات ان عندك انت بتيجي مرحله اللي هي الاغلاق المالي. مرحله الاغلاق المالي كانت شوي صعبه كمان، لانه اول شيء بتحكي عن مشروع اول من نوعه. هلا كصخر زيتي كمشروع تجاري هو الوحيد في كل العالم. يعني اللي موجود في استونيا هي محطات لكن تملكها الحكومه الاستونيه، فما في نموذج مالي لاي محطه في العالم كله في مجال الصخر الزيتي.
0: النموذج الأول كان في الأردن.
1: النموذج الأول كتجاري كمشروع تجاري لقطاع خاص كان في الأردن. هذا الموضوع طبعا أنت بالنسبة للممولين بيصعب الموضوع. دائما الممول بيتجه لإشي متعارف عليه وموجود عندك عشان يقدر يلتزم معك بالتمويل ويضمن التزامك وأنه ينجح المشروع. الحمد لله، يعني
0: الحمد لله أنه الأمور يعني تسير على ما يرام حتى هذه اللحظة. يعني أنا بدي أسألك عن العقبات اللي يعني بدأت مع المشروع ومع التفاصيل اللي ذكرت لي.
1: هلا أول عقبة كانت اللي هي مرحلة اللي هي التمويل. زي ما قلت لك التمويل كان صعب، انك توصل لتمويل من الصين، حتى يعني تمويل بهذا الحجم اللي بتحكي عن مليار، قيمة التمويل كانت 1.6 مليار، قيمة المشروع ككل كقيمة رأسمالية 2.1 مليار، فمليار و600 حتى بالنسبة للبنوك الصينية هو يعتبر رقم ضخم، بيحتاج لموافقات يعني من الحكومة الصينية من توصل لرئاسة الوزراء في الصين.
0: تمام.
1: الحمد لله تمت كلها ب 2017 بلش العمل الفعلي في المشروع بشهر 3 2017، اللي هي عملية الإنشاء في المشروع.
0: تمام. أنا بدي أسألك كيف يتم إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي وصولا إلى التوليد؟ هذه أنت قلت لي إحنا بنحكي الآن هذا هو
1: صخر بيتم استخراجه موجود تحت باطن الأرض بأعماق تصل من 50 إلى 60 متر. يعني هو تحت عمق الأرض. فإحنا أول سنتين لما قلت لك 2017 بلشنا، إحنا أول سنتين لغاية 2019 كان في عملية اسمها فتح المنجم اللي توصل لطبقة الصخر الزيتي.
0: أنا بدي يعني هذه لو ولعتها إيش بصير؟
1: هلأ بتشم ريحة ولعتها.
0: ريحتها إيش؟
1: بتشم يعني ريحة الديزل بتشم.
0: طيب خليني بس واحد من الشباب يزودني بقدها، أخونا عبد الله، شكرا.
1: شمها
0: احنا راح يطلع لها ريحه.
1: طيب لما تقربها عليك هلا بصير سودا.
0: هيك بتصير عمليه الحرق.
1: هذه عمليه الحرق بس احنا ما بنحرقه زي ما هو بهذا الحكي، هذا الوضع يعني مراحل استخراج بتم تكسيره وطحنه. بتحب تشم ريحه ديزل او شيء زي
0: فيها صحيح.
1: هذا لانه هو بيحتوي على يعني ماده عضويه.
0: طيب
1: هي كيروجين زي الديزل.
0: تمام. كيف
1: تم استخراج زي ما قلت لك؟ المرحله الاولى فتح المنجم للوصول لطبقه الصخر الزيتي. احنا اول ما وصلنا لطبقه الصخر الزيتي ب 2019 قعدنا سنتين لحد ما وصلنا لطبقه الزيتي.
0: حلو.
1: لانك بدك تشيل 50 ل 60 متر من الردم العلوي اللي فوق الصخر الزيتي. ببلش استخراجه بعدين بنقوم في ثلاث مراحل طحن بحيث يصير بالاخر زي تقريبا زي البودره. وبتم تخزينه في مسميها اللي هي فيول يارد. بتم هناك خلطه لانه انت بدك توصل، لانه مشكله الصخر الزيتي مش متجانس. فالوصول لقيمه حراريه تناسب البويلر او المحارق بتم خلطه وادخاله في البويلر. هلا بالبويلر اللي هو عباره عن بحرق الصخر الزيتي وبيولد بخار مضغوط. هذا البخار المضغوط بيروح على التوربينات اللي هي مربوطة مع مولدات وبتولد كهرباء.
0: هيك الطريقة
1: بطريقة كاملة. مبسطة.
0: طيب اليوم يعني يمكن يتم الحديث انه موضوع استخدام المياه في الشركة يعني في ظل شح الموارد المائية اليوم في الأردن، كيف تتعاملوا اليوم مع استخدام المياه، خصوصا انه يعني يمكن الموضوع المياه يعتبر عامل اساسي في عملية التبريد؟ صحيح.
1: المشروع انه طبعا احنا كمشروع كبير، مشروع بيئيا كان من يعني معمول على اعلى المواصفات، لانه احنا كنا لما عملنا الاي اي او اللي هي دراسة الاثر البيئي كان ما كنا عارفين لأي ممولين نروح، فكان محطوط في قدامنا مثلا ممولين زي البنك الدولي وعندهم مواصفات صارمة جدا في مواضيع البيئة. فكان دراسة الأثر البيئي كانت صارمة عندنا. من ناحية استخدام المائي مثلا التبريد، احنا ما بنستخدم تبريد مائي، احنا بنستخدم تبريد هوائي.
0: تمام.
1: في المشروع. استهلاك المياه طبعا عندنا احنا في موقع المشروع احنا في آبار بنستهلك المياه، والحمد لله يعني احنا بنكون بالبدايه حاطين قيمه مثلا مقدره لاستهلاك المياه، احنا ما بنوصلها ابدا، يعني دائما بنحاول قدر الامكان تقليل استخدام المياه. استخدام المياه ما يعني يستخدم، لانه هناك انت صار عندك زي قريه مدينه وعالم عايشه هناك، فهو لحاله في شيء جزء منه بيدخل في العمليات لتوليد الصخر الزيتي، والباقي بيدخل في عمليات اللي هي عشان موضوع اللي استخدام العادي للناس اللي ساكنين هون والموظفين، بالإضافة لاستخدام جزء منه لغايات اللي هي بسمي إزالة الغبار أو الديدستنج في المنطقة.
0: طيب.
1: فاستخدام المياه عندنا يعني محدود قدر الإمكان. إحنا كل الأنظمة أي نظام يمكن استبداله بنظام غير مائي احنا عم نعمله، وهو اهم واحد. انت حتى انت سالت عنه نظام التبريد، هو نظام هوائي عندنا.
0: يعني اذا هذا هو الاهم السؤال اليوم، انه التبريد هو نظام التبريد الهوائي. طيب كم يشكل اليوم انتاج العطارات من حجم استهلاك المملكه من الكهرباء؟
1: 17%.
0: 17% اليوم الطموح الى اين؟
1: هلا احنا المحطه قدرتها فقط 470 ميجا وات.
0: تمام.
1: اوكي.
0: هذا المشروع هو نواه لمشروع اكبر؟
1: طبعا يعني طبعا دائما هذا المشاريع لما اقول لك انه اول مشروع واثبت نجاحه فنيا على الرغم من كل التحديات اللي مر فيها، يعني هو مر في تحديات كثير صعبه، كونه يعني كصخر زيتي بدي اقول لك يعني صخر الزيت الاردني مش من افضل الانواع، يعني لو تقارنه احنا حكينا عن استونيا، صخر الزيت الاستوني 2.5 تقريبا ضعف المحتوى الحراري من الصخر الزيتي الأردني. بالإضافة يعني بتستغرب إحنا عن الصخر الزيتي عندنا بالأردن، مع أنه إحنا بالصحراء المحتوى المائي مثلا بوصل 17-20%، بينما بإستونيا أقل بكثير، أقل بجوز 7-5%. السلفر الرصاص فيه كميات كبيرة كمان، يعني هذا مواصفات الصخر الزيتي اللي عندنا شوي صعبت العملية ورفعت الكلفة.
0: يعني إحنا الصخر الزيتي متواجد عندنا بكثرة لكن
1: مش بكواليتي،
0: مش في الجودة
1: اللي
0: تمتلك هدول.
1: ومع هيك احنا الحمد لله يعني
0: ما بشكل هذا الموضوع عقبة،
1: بالعكس احنا لكل المشروع تصمم لصخر الزيت الأردني، وفعليا حل هي اليوم بيشتغل ب 470 ميجا وات.
0: لو كان اجود التكلفة
1: طبعا تكون طبعا طبعا طبعا طبعا. يعني لو تقارن مثلا احنا كتكنولوجيا حرق الصخر الزيت بيشبه تكنولوجيا الفحم، يعني الفحم بيوصل من 6-7 اضعاف جودة احسن من الصخر الزيتي. يعني بتخيل مشروعنا لو نحط فيه فحم ما بيولد 470، بيولد 6 اضعاف ال 470.
0: تمام.
1: يعني هاي الفكره. فكل شيء عندنا ضخم، بتلاقي عندنا البويلر، يعني انت البويلر عندي 60-60 في ارتفاع 67 متر وعندنا وحدتين. يعني ضخم جدا لغايات انه تعالج العقبات والصخر الزيتي اللي الاردني يتم حرقه.
0: طيب مهندس اليوم هل هناك نيه لرفع معدلات الانتاج في المستقبل؟
1: هلا رفع بدها يعني هي عباره عن يعني مشروع اخر. عرفت كيف؟ يعني بدها
0: يعني تعمل المشروع هاي قدرته فقط.
1: فقط. نعم. بده مشروع اخر، وطبعا انت دائما المشروع الاول بتكون دائما الحاط اللي هي المخاطر، بحساب المخاطر. هلا المشروع الثاني لانه صار في تجربه سابقه فبتكون عنده الامور اسهل، حتى من ناحيه التمويل، حتى من نواحي الانشائيه، لانه انت في التصميم بتضطر تغير كثير شغلات عشان توصل للمنتج النهائي. بس هذا كل شيء، اي مشروع جديد ما راح يكون فيه هاي العقبات موجوده عنده او تحديات.
0: وين من الممكن انه يكون في مشروع اخر؟ هل في نفس المنطقه مثلا؟ هل من الممكن انه يكون بسرعه اكبر بما انه
1: طبعًا
0: احنا
1: طبعًا
0: خدنا الشيء الصعب سويناه؟
1: طبعا طبعا طبعا بسرعه، بسبب الخبره، بوجود عامل الخبره عندنا كشركه عطارات، ويمكن يعني في نفس المنطقة كونه أنت أوردي أنت أسست لبنية تحتية لصناعة الصخر الزيتي في المنطقة، وممكن في مناطق أخرى يعني في عنا مش بس بالعطارات، في مناطق اللجون قلت لك في مناطق كثير واسعة في الأردن فيها صخر زيتي. بس يعني زي ما قلت لك كونه صار عندي أنا نواة لصناعة صخر زيتي فبنية تحتية يمكن الاستفادة منها في أي تطوير لهذا المشروع.
0: مؤخرا الحكومة أعلنت عن وجود مشروع ثاني، إيش دور الشركة اليوم؟
1: عم ندرس الموضوع يعني في فكرة إنه هذا الموضوع يتم دراسته، يعني ما صار في إشي بس إنه تعرف فكرة موجودة، وإحنا يعني بالعكس إذا كانت فرصة كويسة عندهم استعداد ومستعدين يعني إنه نباشر في هيك إشي.
0: طيب اليوم هل الاعتماد اليوم على الصخر الزيتي بشكل كامل، خصوصا أن الأردن يعد من أكبر يعني كما تفضلت احتياطيين صخر زيتي في العالم، يخفف سعر الكهرباء على الأردن؟ هذا شق مهم، لكن في شق آخر اليوم، هل نستطيع فقط الاعتماد على الصخر الزيتي فقط؟
1: هلا إذا وصلنا لمرحلة عندي كل محطات الطاقة صخر زيتي نعم، بس لازم أقول لك إنه بالعادة الأنظمة الكهربائية في كل الدول بتعتمد على تنوع مصادر الطاقة، يعني ما بزبط إنه أنت فقط تعتمد على مصدر الواحد لأنه أنت بالنهاية مستورد، فالمحيط فيك بيأثر فيك، فدائما كل الدول تعتمد على إشي تنوع مصادر الطاقة، وهذا يعني إشي يسجل. يعني إحنا في الأردن غير الصخر الزيتي في عنا كمان طاقة متجددة 27% والباقي يتم توليده عن طريق الغاز، فهذا التنوع هو الأساس مش إنك تكون معتمد على مصدر واحد وعلى تكنولوجيا واحدة.
0: طيب هنا يطرح سؤال، إذا انقطعت الإمدادات من الغاز ومن الديزل ما مصير اليوم الكهرباء في الأردن يعني في الوجود الأردن في محيط ملتهب؟
1: بضل عندك الصخر الزيتي شغال بكافة طاقته 24 ساعة بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة المتجددة، بس مشكلة الطاقة المتجددة زي ما تعرف متذبذبة إنها مش ثابتة، فدائما يلزم وجود محطات تقليدية زي محطة العطارات للصخر الزيتي.
0: إيش الفرق بين الطاقات التقليدية والمتجددة؟
1: هلا الطاقة المتجددة عندك شو، طاقة الرياح وطاقة الشمس، هاي بتعتمد على العوامل البيئية، أنت اليوم عندك رياح بتزيد طاقة الطاقة المولدة، نفس الشيء الشمس بالنهار في طاقة بالليل في ما في طاقة، فأنت دائما لازم يكون عندك اللي هي بسميها محطات التقليدية اللي بتعمل لك حمل أساس تغطي هذا الفارق، يعني التشجيع على طبعا الكل بيشجع على الطاقة المتجددة، بس الطاقة المتجددة لازم تكون بدورها متكامل، أو محطات الطاقة التقليدية زي العطارات أو الغاز، ومين للعطارات هي محطات بتعمل على تكامل مع الطاقة المتجددة عشان تقدر تشتغل الطاقة المتجددة بكفاءة، لأنه الطاقة المتجددة زي ما قلنا متذبذبة، فأي تذبذب لازم يغطيه محطة أخرى اللي هي محطات الأساسية الحمل الأساسي.
0: لا قدر الله اليوم صار في انقطاع على زي ما حكينا قبل شوي كم المدة اللي بتستطيع اليوم المحطة أنه تغطي؟
1: يعني 17% بتحكي، لو حكينا ب 24 ساعة هي 5 ساعات من توليد الأردن، يعني بتضلك مشغل لو لا سمح الله صارت أسوأ الظروف، يضل عندك أنت 17% من الطاقة بتولد لمستشفياتك لكل إشي في الأردن بحيث يحافظ على
0: يعني استقلالية، بضل عندك كهرباء
1: طبعا
0: بس مدتها 5 ساعات فقط،
1: يعني 17% بقول زي ما قلت لك هي 17% من حاجة الأردن.
0: يعني اليوم من المهم أن يكون في عندنا محطة
1: طبعاً.
0: أخرى مثلا تكون مثلا بذات القدرات أو ربما صحيح. أكبر من ذلك بكثير.
1: صحيح. يعني صحيح، هذا بيرجع لتوجهات يعني عند قطاع الطاقة في الأردن أو الحكومي في الأردن.
0: اليوم المشروع هذا حتى بدأ بالضبط كم سنة قاعد؟
1: من 2017 زي ما قلت لك لما بلش أول بداية الكونستراكشن أو بداية الإنشاء في المشروع حقق تشغيل تجاري في عنا وحدتين، وحدة في شهر 10/2022 والوحدة الثانية في شهر 5/2023. لما أقول لك تشغيل تجاري إنه بشهر 5/2023 صار يشتغل في طاقته القصوى.
0: في حال كان القرار اليوم إنه بدنا ننشئ محطة ثانية هل سيأخذ نفس الفترة؟
1: لا طبعا أقل طبعاً. كم لا تنساش إحنا كمان من 2017-2022 مرينا بالكورونا وصار في طبعا تحديات الكورونا بالإضافة لتحديات الفنية اللي عالجناها كانت تأخذ وقت. لا المشروع القادم راح يكون طبعا في فترة أقل يعني بكل تأكيد.
0: طيب إحنا بنطلع لفاصل قصير، بعدها في عنا بعض المحاور أيضا سيتم تناولها مشاهدين ومسمين الكلام. فاصل قصير بعدها نواصل ما تبقى من صباح الحياة.
2: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
4: التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم،
5: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقاً إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً. 079 780 3780.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت الس-

اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع المدير الإداري لشركة العطارات المهندس منهل العقلة. حياك الله مرة
2: أخرى. حياك الله يا سيدي.
1: احنا كنا نتحدث انه اليوم يعني الانتاج الكهرباء عبر الحرق المباشر للصخر الزيتي بطاقة تصل الى 470 ميجاوات تكفي لتغطية 17% من احتياجات المملكة من الكهرباء، لكن بدي أسألك عن تكلفة الكيلووات، كم تكلفة الكيلووات؟
2: هلا حسبة الكيلووات يعني هي مش حسبة شوي معقدة، هي مش متغيرة، لكن اللي بنقدر نقول لك إياه إنه كمعدل معدل سعر على عمر المشروع تقريبا 7.3 قرش لكل كيلووات، هذا اللي هو اللي بنحكي عنه السعر المعدل اللي هو سموه ليفلايز تاريف للمشروع على عمر المشروع.
1: طيب اليوم يعني كما يقال هل التعقيدات في موضوع التمويل
2: طبعا
1: رفعت من سعر الكيلو، خصوصا انه كان يعني الحديث كان عن حوالي 5 قروش للكيلو وات.
2: هسه شوف كتمويل طبعا هذا جزء كبير من التعقيدات اللي في المشروع كانت موضوع التمويل، زي ما قلت لك انه كونه المشروع الاول حتى سعر الفائده اللي بتاخذها انت ما بتاخذها كسعر فائده لمشاريع اوريدي سابقه، يعني تيجي تقارن انت مشاريع عندنا مشاريع الطاقه المتجدده في الاردن المرحلة الأولى اللي تبعتها كانت أعلى حتى أعلى من السبت وصل 11 قرش، بينما في المراحل الثانية وصلت لقرشين، فدائما المشروع الأول لأنه بيتحمل مخاطر اللي هي مخاطر البداية فبيكون دائما هذه المخاطر يعني تحسب في كلها في المشروع
1: مناسب السعر اللي ذكرته 7.3 صحيح؟ وهذا
2: يعني الليفلايز تاريف أو هو سعر المعدل.
1: طيب اليوم في حال رفعت الشركة من قدرتها الإنتاجية أو تم إنشاء مشروع جديد، السؤال اللي يطرح هل المواطن سيلمس يعني انخفاض في الأسعار؟
2: لا طبعا رح يكون فيه، لأنه زي ما حكيت لك احنا عالجنا كل العقبات في المشروع الأول، فبالتالي حتى كلف التمويل بتقل، كلف التصاميم يعني رح تكون انت متحفظ في كثير شغلات، كنا في البداية في المشروع الأول كنا متحفظين بكثير شغلات لأنه ما كانت واضحة بالنسبة لنا. بس إذا صار عندي مشروع جديد طبعا رح تكون كلفته أقل.
1: كم تقريبا
2: يعني ما عملنا حسبة عليها، يعني بدها حساب يعني بجوز تنزل 20% 15% عن الحالي ممكن، بس ما عندنا حسبة على هذا الموضوع. بس هي توقعات يعني كونه أنه أنا عندي موديل أو نموذج اللي هو مشروعنا بسهل علينا في مراحل التمويل وبسهل علينا حتى في التنفيذ وفي سرعة التنفيذ.
1: طيب اليوم يمكن يعني كثر بيسألوا عن الفائدة اليوم اللي تعود على الأردن من وجود مشروع كمشروع العطارات، أسألك عن كم عدد العاملين اليوم يعملوا بشكل مباشر في هذا المشروع؟
2: لا بشكل مباشر وغير مباشر، احنا في شركة العطارات في عنا كمان مقاولين شركة العطارات للخدمات المساندة بكثير، بوصل 1500 فرصة عمل موجودة، يعني دائما موجود عندي 1500 فرصة عمل والغالبية من العظمى منهم أردنيين.
1: هذا الرقم دائم موجود؟
2: هذا دائم موجود اللي هو بين شركات العطارات بالإضافة للشركات اللي هي خدمات المساندة لشركة العطارات
1: حتى مع العطاءات الفرعية
2: طبعا هذا بالإضافة طبعا. أنا مش بدي أقول لك يعني بدي أركز على شغلة، من بين 1500 كان للمشروع تركيز على أهل المجتمع المحلي وأهل المنطقة، يعني في عندي أنا من 1500 في تقريبا 200 موظف من أبناء المجتمع المحلي في المنطقة.
1: تمام.
2: ومش كلهم يعني بيشتغلوا في وظائف مساندة، لا في يعني في صلب عالم المشروع منهم في المجالات الفنية في المجالات الإدارية في المشروع، 200 تقريبا 200 موظف عندنا في المشروع.
1: إذا اليوم نحكي إذا مشروع آخر يعني قام نفس العدد
2: نعم.
1: راح يكون في
2: طبعًا
1: نفس
2: طبعًا
1: العدد
2: طبعًا طبعًا
1: ايضا طبعًا في هذا المشروع.
2: يعني مشروع طبعا انت بتحكي عن مشروع تكنولوجيا جديده, احنا يعني تكنولوجيا الحرق المباشر مش موجوده عندنا في الاردن, فاحنا هذا كتير ساهم في تدريب الكفاءات الاردنيه. فان هلا عندي 1500 واحد بيشتغلوا في صخر الزيت الاردني, في مهندسين في في في كافه في كافه المجالات في التعدين. فخبره الحرق المباشر او توريد الكهرباء بتكنولوجيا الصخر الزيتي ما يعني كان دور كبير لشركه العطارات في تدريب وتاهيل كفاءات, وهذا شيء طبعا كمان بيساعد في في في, في المستقبل.
1: اليوم يعني هناك من يسأل إنه هل التمويل من الصين أثر على أسعار الكهرباء؟
2: هلا
1: بمعنى اليوم لو تنوعت مثلا مصادر التمويل
2: في البداية
1: الأثر اللي راح يكون على المواطن؟
2: هلا بالمشروع الأول لأنه زي ما قلت لك يعني هي كانت المتوفر والموجود الوحيد كان التمويل الصيني, وكونه المشروع الوحيد في العالم كتجاري فهذا رفع التكاليف. فإحنا بنتوقع دائما في المشروع في أي مشروع آخر راح تقل طبعا, بس دور التمويل نعم له أثر كبير, كونه أول إشي براعي مخاطر المشروع وإنه مشروع أول من نوعه, فبتكون طبعا تكلفة التمويل شوي أعلى.
1: اليوم يعني كل الإشكاليات اللي بنحكي عنها اللي صارت هي كانت في المشروع اللي يعتبر اللي هو النوى.
2: أيوة
1: نعم. الآن أي مشروع آخر في حال أرادت الحكومة إنها تذهب إلى مشروع آخر كل هذه العقبات كلها ستزال؟
2: كلها صفر نعم.
1: طب اليوم يعني بدي أسأل اليوم بحكم عملك وموقعك اليوم هل ترى بأنه من واجب الحكومة أو من المفترض على الحكومة أن تنظر وترى بأنه لازم يكون في أماكن أخرى مشاريع كهذا المشروع؟
2: لا طبعا يعني أنت زي ما أنت شفت يعني أنت الأردن في محيط يعني وأثبتت المشاكل اللي قاعدة بتصير سواء في المنطقة أو في الفكرة دائما التأثير المباشر على سلاسل توريد الطاقة. فوجود مشروع بيولد كهرباء من مورد وطني من أرضك طبعا هذا إشي ضروري في كل بلاد العالم يعني, وتوسعه طبعا وزيادته طبعا. زي ما قلت لك انه دائما النظام الانظمة الكهربائية بتعتمد على تنويع مصادر الطاقة, بس في مجال نعم للتوسع في مجال الصخر الزيتي لزيادة الاعتماد على الذات وانه استقلالية قطاع الطاقة في الاردن. زي ما قلت لك 17% بتحكي عن 5 ساعات من 24 ساعة, كمان 17% طبعا انت بتحكي عن 34%. فوجود مشروع من مورد محلي اشي مهم جدا, خاصة في اللي قاعد بصير بنشوفه بالعالم, اول اثر مباشر سلاسل توريد الطاقه. والحمد لله يعني احنا بالاردن يعني ما عم نعاني منها الحمد لله.
1: طيب اليوم يعني لماذا لا نبحث عن مصادر تمويل جديده؟
2: هلا
1: سؤال يطرح,
2: اذا كان في مشروع طبعا راح يتم البحث عن مصادر تمويل جديده, يعني ما راح نكون محدودين فقط في الصين. اذا كان في فكره مشروع جديد طبعا,
1: لانه اليوم بنحكي عن قرض احنا من الصين بمليار و600 مليون,
2: وقيمه المشروع
1: كم الفائده كانت عليه؟
2: يعني اللي بتذكره 7 أو 8% يعني هيك اللي بتذكر, بس ما عندي الرقم النهائي, هذا اللي بتذكره.
1: هل تعتبر هذه النسبه كبيره؟
2: طبعا نسبه كبيره جدا, بسبب زي ما قلت لك انه مشروع اول من نوعه. دائما انت لما تمول اشي جديد فانت بتراعي كبنك انه شو مخاطر هذا المشروع, فبالتالي بيرفع تكلفة التمويل.
1: بعد كم من الزمن سيعود ملكية هذا المشروع الى الحكومة الاردنية؟
2: 30 لا عمر المشروع 30 سنة قابل للتمديد حسب العقد, يعني في صلاحية للتمديد لكمان 10 سنين,
1: 40 سنة,
2: وفي نهاية الأربعين سنة بيرجع بصير طبعا بيرجع الموضوع للحكومة لشركة الكهرباء, اما ازالته بالكامل او انهم هم ممكن ياخذوه مثلا. وهذا الاشي عم بيصير في محطات كثير اللي هي صار عليها مثلا انتهى عمرها الافتراضي,
1: هذا لا بعد 40 سنة
2: بنتهي عمره الافتراضي فقط, خلاص بنتهي عمره الافتراضي وبيبطل. وهذا الاشي يعني هذا اشي متعارف عليه في كل محطات الطاقة, يعني احنا في عندنا كثير محطات في الاردن, اذا بتسمى محطة العقبة محطة رحاب انتهت عمرها الافتراضي, بس ما وقفت انتاج, انتقلت لملكية الحكومة بهدف تشغيلها لو بالحد الادنى عند الحاجة.
1: حتى يعني تكون الصورة أوضح, اليوم هذا المشروع بنحكي عن 30 سنة يمدد ل40 سنة,
2: نعم
1: أي 10 سنوات إضافية. المعدات اللي راح تكون موجودة راح تكون عمرها الافتراضي انتهى,
2: بس يمكن يعني يمكن تأهيلها بحيث أنها تمدد, يعني ممكن يعني هذا الشيء بيرجع للقدرة والتكاليف طبعا.
1: والسؤال يعني هذا السؤال يطرح اليوم بمعنى أنه هل اليوم استفاد من استفاد وانتهى الموضوع, وإذا لما تعود ملكيته للحكومة اليوم ما راح يكون فيه الفائدة الموجودة.
2: لا طبعاً فيه
1: إلا إذا
2: استمر يعني ممكن الاستمرار فيه بعد 40 سنة يعني بقدرة ممكن بكفاءة أقل ممكن بقدرة إنتاجية أقل بس يمكن استخدامه يمكن إعادة تأهيله طبعاً بس يعني هو النظام نظام محطات التوريد دائماً إلها عمر افتراضي محدد بيكون اتفاقيات توقيع اللي هي شراء الطاقة مع الحكومة مع شركة الكهرباء الوطنية محدودة في زمن معين اللي أنا قلت لك إياه 30 سنة وفي صلاحية للتمديد لمدة 40 سنة.
1: طيب إيش هو المردود المالي من هذا المشروع للحكومة اليوم؟
2: هلأ طبعا زي ما هلأ أول إشي أنت قاعد مورد محلي ما في استنزاف للعملة الصعبة، أنت ما مش قاعد تستورد طاقة بهدف توليد الكهرباء، أنت هنا قاعد تستخدم مورد محلي ما في استنزاف للعملات الصعبة. في طبعا مورد محلي أنت قاعد بتشغل 1500 موظف، في شركة بتساهم في دعم المجتمع المحلي، بنعمل مشاريع معهم، بنحاول نأهلهم حتى كمقاولين، احنا عندنا قاعدين في عندنا مقاولين من المجتمع المحلي بيساعدونا في في في المشروع. بجوز كمان يعني انت في عندي كمان تقريبا غير المجتمع المحلي في 100 مقاول اردني بيشتغل في الاردن في كاج في كافة المجالات، في خدمات مساندة، في كلهم هذولا، فهذا بيحرك الاقتصاد يعني دوره في تحريك الاقتصاد. وانت روحت على منطقة يعني بنينا زي كأنه مجتمع مع كامل متكامل لصناعة الصخر الزيتي في في في قلب الصحراء الأردنية. وغير مردود اللي هو بتحكي انت مثلا عوائد التعدين، احنا لانك انت قاعد بتعدن الصخر الزيتي اللي هو احنا بندفع كمان عوائد التعدين، حتى المي اللي بنستهلكها احنا بندفع من ضمن اتفاقياتنا مع الحكومة ندفع تكاليف استخراج المي زينا زي اي شركة اخرى.
1: السؤال هذا سألته لانه اليوم الإشكالية دائما في اي مشروع اقتصادي دائما يسأل ما هو العائد اليوم او كيف سينعكس ذلك على المواطن؟ هل تعتقد بأنه اليوم شاهدنا انعكاسا بأي شكل من الأشكال على المواطنين؟
2: 100% أنت في حال زي يعني أهم شغلة زي ما حكيت لك أنه مصدر محلي. عدم شوف عدم انقطاع الطاقة الكهرباء في أي بلد هو يعني علامة فارقة في أي دولة. إحنا في الأردن الحمد لله الحمد لله من الدول القليلة، أنت تشوف محيط الأردن هي بجوز الدولة الوحيدة اللي ما بنقطع فيها الكهرباء بسبب استراتيجيات عنا كانت سليمة اللي هي أهمها تنويع مصادر الطاقة، وجود الصخر الزيتي، وجود الطاقة المتجددة، بالتالي هذا بنعكس أثره على المواطن إنه المواطن الأردني ما بنقطع عنه الكهرباء أبدا، هذا أهم انعكاس. من ناحية أخرى زي ما قلت لك 1500 موظف، في انعكاسات أخرى إنه أنا قاعد بطور صناعة جديدة ممكن تأثر في المستقبل وتزيد المنافع الاقتصادية.
1: طيب اليوم في المتابعين بيسألوا عن هل العمر الافتراضي اليوم للبويلرات ستبقى عاملة بعد هذه الفترة الطويلة؟
2: هلا عمرها الافتراضي اكثر من 30-40 سنة، يعني بتصميمنا احنا عارفينها ممكن تعمل اكثر من 30-40 سنة. بس احنا بحكم الاتفاقيه فقط احنا اتفاقيتنا محدوده بهذا العمر. بغض النظر عن العمر الافتراضي للبويلرات والمشروع نفسه، نعم يمكن استمراره، يعني ما بقول لك لا طبعا يمكن استمراره، بس احنا فعليا بحكم الاتفاقيه فقط موجودين من 30-40 سنة. بس يمكن استمراره أكثر من ذلك، واستمراره بإدارة الحكومة بإدارة أي مستثمر آخر بعد انتهاء العمر بعد انتهاء الاتفاقية. أنا بحكي لك 30-40 سنة هي مش العمر الافتراضي للبويلرات، هي عمر الاتفاقية.
1: اليوم يعني لو سألتك يعني بحكم اليوم الموقع الوظيفي المدير الإداري لهذه الشركة، لو طلبت منك إنه إيش الإشكاليات اليوم اللي ممكن إنك لو رجع الزمن في توقيع هذه الاتفاقية ممكن إنك ما توافق عليه؟ إيش الشيء اللي ما بتوافق عليه؟
2: يعني بشوف حجم الدراسات اللي صارت على المشروع، يعني إحنا قبل ما يبلش المشروع قلت لك في فترة الدراسات إحنا أنفقنا تقريبا 70-68 مليون دينار فقط للدراسات، يعني كل إشي ندرس في المشروع بطريقة يعني عالمية، يعني حتى
1: كم المبلغ؟
2: 68 مليون دينار فقط،
1: 68 مليون
2: فقط دراسة. في مراحل هاي ما قبل بدء المشروع هاي دفعها المستثمرين في، يعني مثلا يعني عملنا تجارب، احنا تجربة الحرق عشان نحرق عشان نصمم المشروع زي ما قلت لك الصخر الزيتي مش مادة معروفة لسه للأردن أو في العالم، فكان لازم نعمل إشي بسموه بايلوت بلان أو محطة تجريبية عملت في ألمانيا فقط لحرق لتجربة حرق الصخر الزيتي، وعملنا كذلك تجارب لكستك لتكسيره ولطحنه في كذا في كذا دول. فالمشروع لا أخذ يعني عمق في الدراسات بحيث إنه الحمد لله صار ناجح اليوم.
1: في إشكاليات اليوم يعاني منها المشروع؟
2: يعني الحمد لله ما لا الأمور يعني بنقدر نحكي
1: بالمجمل
2: لا الحمد لله الأمور
1: ما في أي إشكالية،
2: لا الحمد لله الأمور مستتبة، المشروع عامل والحمد لله ما في أي شيء.
1: طيب اليوم يعني لما بنحكي عن هذا المشروع تحدثت انه عدد العاملين اللي موجودين فيه كامل 1500 بالمجمل كامل متكامل، اليوم إذا سألت يعني السؤال العريض كما يقال, ما الفائدة اليوم من العطارات؟
2: الفائدة من العطارات أول شيء مشروع وطني, هو أول مشروع وطني في الأردن توليد طاقة يحقق استقلالية الطاقة في الأردن. هذا يعني دائما أهم مشروع. بالتالي أنت ما عندك استنزاف عملة صعبة, أنت قاعد بتولد من أرضك ومن صخرك. الفوائد الثانية اللي هي زي ما اللي هي أول شيء تأهيل صناعة الصخر الزيتي في الأردن عن طريق تأهيل الأردنيين وتوظيف العمال الأردنيين 1500. أنت بتحكي عن 2.1 مليار كمان اللي هي الكلفة الرأسمالية لبناء المشروع. هاي 2.1 مليار انضخت في البلد, يعني كلها اندفعت جوا البلد, بالتالي حركت الحركة الاقتصادية في الأردن. بجوز الناس يعني احنا بنحكي قاعدين عن تأثير غير مباشر, بس هذا كله تأثير فعلي وبحس فيه المواطن, بس بجوز مش زي ما أنت تتوقع انه يكون مثلا تاثير مباشر, بس كل هاي اثر بياثر على تنشيط الحركه الاقتصاديه في الاردن وتاهيل زي ما حكينا صناعات واستقلاليه الطاقه في الاردن.
1: بدي اسالك عن سؤال ربما يعني يثار بشكل كبير, هل هناك مغالطات حول هذا المشروع؟ يعني الناس كانت تتحدث ببعض التفاصيل, هل هناك مغالطات يعني سمعتها تستطيع أنك ترد عليها اليوم؟
2: يعني في فترة, طبعا في فترة من الفترات كان كثير تطلع مغالطات. أول إشي مثلا أنه يعني مثلا أنه المشروع كان يملكه الصينيين, هو فعليا لا, المشروع زي ما أنا قلت لك هو بلش بشركة أردنية دخلت فيه معهم شركة إنفيد الإستونية اللي هي شركة, على فكرة شركة حكومية, شركة كهرباء إستونيا تابعة للحكومة الإستونية, ودخل YTL الماليزي, وإحنا في 2017 بجوز فاتني الحكي دخل معنا كمان مستثمر صيني. فحاليا إحنا 45% للمستثمر الماليزي, 45% للمستثمر الصيني, و10% للمستثمر الإستوني اللي هي شركة إنفيد. فكان في فترة من الفترات الكل يحكي إنه هذا مشروع صيني, لا هو مشروع استثمار دولي.
1: يعني حتى لأنه عند بدء العمل في المشروع يعني وصف المشروع بأنه جريمة اقتصادية.
2: هو كانت يعني في كثير مغالطات لأن ما كانت الناس فاهمة التعقيدات اللي في المشروع, ما حدا زار المشروع. يعني أنت لما تيجي تزور المشروع بتشوف حجم الاستثمار اللي حط فيه والتعقيدات اللي فيه. يعني كان هو مشروع مذهل. يعني أنا بقول لك البويلر فقط لحرق الصخر الزيتي, إحنا عندنا البويلر ارتفاعه 70 متر تقريبا, وقياسات هذا الواحد 60x60 في ارتفاع 70 متر. فأنت بتحس في ضخامة المشروع لما تيجي تشوفه. وللعلم احنا مع انه كان المقاول صيني, بس احنا المعدات الرئيسية في المشروع كلها أوروبية. يعني البويلر من شركة فوستر ويلر اللي هي الفنلندية, المولد والجنريتر من شركة سيمينز الألمانية. فكان في كثير مصادر, مش فقط المعدات, لا كان واحدة من أساسيات المشروع أن تكون على أعلى مستوى. بالتالي احنا اللي حددنا تكون المعدات الأساسية في المشروع تكون من تصنيع هاي شركات أوروبية.
1: تسمحوا لنا إن شاء الله في يوم من الأيام نيجي نزور.
2: أهلا وسهلا, ضروري يعني ضروري جدا. يعني بنرحب دائما في أي زيارة.
1: دائما الأهم هو يعني أي شيء ينعكس على الوطن والمواطن بالشكل الصحيح, هذا هو المهم. وإن شاء الله ستكون يعني للإذاعة زيارة إلى هذا المشروع للاطلاع بشكل أكبر
2: إن شاء الله
1: على كل تفاصيله. جهودكم مقدرة, شكرا لك المدير الإداري لشركة العطارات المهندس منهل العقلة. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
3: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول, التقنية لصناعة الزجاج, نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حياة أفهم 20 عاما وفرعها في السماء.

عاما وفرعها في السماء. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: مستشفى الاستقلال، مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية

0: Inca Agua. إنت أقوى مع أنس الطنطاو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-20-20-516-50-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط عمان 101.1، اربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة إنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين، معي بالاستوديو شاب أردني نشمي قد حاله. بقول له يا عهد، ليش وافقت تطلع على الهواء وتطلع بوجهك وتحكي تجربتك القاسية مع الإدمان؟ قل لي أنا مش طالع عشان أعمل ترند، ولا طالع بدي شهرة، وأنا ما

0: بدي لايكات. وقول واحد قال لي دير بالك يا عهد تطلع، اذا بتطلع يا عهد انت بتفضح حالك. قلت له اول اشي انا بعتز بحالي وبفتخر بنفسي وبعالج اقراني، وانا غلطت وتوبت والله بقبل التوبة وراح اطلع وراح اطلع، وعجبني وراح نسمعها منه. انه قال له واذا بدك تعتبر اني بدي افضح حالي، ها انا مستعد افضح حالي مليون مرة مشان يتوب واحد. فظيع رائع، اهلا وسهلا فيك يا عهد.
1: العافية وشكرا لكم انتوا على استضافتي بالبرنامج، وانا فخور بنفسي وفخور فيكم كمان.
0: الله يكرمك.
1: فخور بنفسي لانه انا قمت بتجربة دمرتني بهدلتني دمرت حياتي.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك سيدي.
0: والحمد لله على سلامة ابنائك اللي راح نحكي عنهم ان شاء الله،
1: الله يسلمك
0: خلال هذا الحوار باذن الله.
1: الله،
0: بس انا حاب بعهد تحدث الناس عن تعرف الناس اكثر بنفسك.
1: انا عهد العتوم سكان جرش سوف.
0: والنعم منك ومن اهل سوف واهل جرش.
1: عمري 37 سنة.
0: ما شاء الله عنك.
1: الحمد لله رب لأسرة 6 افراد.
0: ما شاء الله.
1: وفضل لله تعالى حياتي الان بخير. الآن بعد ما بعدت
0: الآن بخير.
1: نعم حياتي الآن بخير.
0: وتعمل الآن؟
1: عامل. نعم
0: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. أنا فخور بنفسي لأنه أنا خضت تجربة شطت حياتي دمرتني وساكت عن الحق شيطان آخر.
0: صحيح.
1: أنا الآن إذا بدي أسكت عن شغلة شايفة بتدمر بشبابنا بأولادنا.
0: صحيح.
1: بكون من الزلمة مش مرضي ربنا ولا مرضي ديني إذا ما حاولت أوجه الشباب. الحمد لله شبابنا واعي.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: بسمع من الكلمة بيستحوا على أهاليهم وإن شاء الله غير يستحوا على أهاليهم.
0: طب عهد يعني بدي أدخل معك بسؤال، مدة التعاطي قديش قعدت؟
1: أنا تقريبا من سنتين لثلاث.
0: من سنتين لثلاث.
1: أكون صادق فيها.
0: بهاي التجربة بالستين أو الثلاث وانت ماشي بالشارع بيجي ببالك شغلة، بتيجي ببالك كلمة، الكلمة بيحكوها الناس، الكل الناس بيقولوا مخدرات. لما تيجي ببالك هاي الكلمة إيش المخدرات يا عهد
1: بالوقت الحالي؟
0: نعم
1: أنا بعد ما جربت المخدرات.
0: نعم.
1: المخدرات دمار خراب بيوت، خراب بيوت، ضياع للشباب، دمار بشكل عام يعني قد ما توصفها. شخص أنت عاقل فبالغ راشد كيف بتبهدل حالك؟ كيف بتجيب حالك لطريق بتدمرك بتخرب بيتك بتجبرك تسرق أهلك تسرق دارك تسرق حالك تشك بمرتك تشك بأولادك؟ طب أنت وين كنت وين صرت؟ شوف أنت من سين عاقل بالغ فهمان الناس بتحبك وبتحترمك لسين رخيص من الزلمة ولا قادر تتخذ أي قرار بحياتك.
0: كل هذا
1: شطب دمار قد ما أوصف لك يعني. هي كلمة واحدة يعني بتقدر تقولها عن المخدرات بتسكر كل الوصف. إنك بتصير إنسان فاشل، فاشل بكل شيء.
0: بتذكر الجرعة الأولى؟
1: بتذكرها كانها الآن.
0: شو كانت المادة؟
1: كبت،
0: حبوب الكبت.
1: نعم.
0: شو حكوا لك عنها؟
1: كنت شغال واشكي انه انا بتعب بنام بالليل كثير وكذا وانه مش قادر امارس حياتي مع زوجتي وكذا. خذ هاي الحبة بتصحيك يومين وثلاث وبتخليك جنسي وتخليك. والله جربت، انا فكرت حالي انبسط بس انا جريت لبحر. يا ريتني ما جربت، يا ريتني ما جربت. على واي يرجع هذاك اليوم واقضى بالحبة واحطها اقول لك ديش أزعل اللي أعطاني إياها وأبحثه وأبعد عنه من أول يوم على واني ما جربت. أنا لما كل ما أتذكر حياتي مع المخدرات أنا عملت مشاكل كثير بحياتي وانحبست كثير، لكن اللحظة اللي فتت فيها على المخدرات هون حسيت أني أنا مش زلمة.
0: شو حسيت؟
1: أني مش زلمة، أنا مش زلمة. أي واحد بتعاطى وبشوفني اليوم بحكي الحكي هذا وبيكمل تعاطي بيكون مش زلمة، مش زلمة نهائيا.
0: مين أعطاك إياها الجرعة الأولى؟
1: صديقي لي.
0: تعتبره صديق لازلت
1: حاليا؟ هو اول واحد قطعت معه وهو اول اخر واحد يعني بفكر انه يوم الايام استقبل منه اتصال على تلفوني او الاقيه بشارع وسلم عليه.
0: ابدا،
1: لانه لو صديقي وبيحبني ما اعطانيش المادة هاي ولا جرني لها.
0: حبوب الكبت انت قلت
1: بعد حبوب الكبت الان صرت احس انه بدي انام بدي اريح.
0: اما هي العيون مفتحة والعقل نايم.
1: نعم. فنصحني رجع نصيحة، لو تشوف النصيحة كيف منها
0: شو.
1: نصايح جهنم هاي. مر عليك باللي بيقول لك نصايح جهنم؟
0: صحيح.
1: ما في نصيحة بتفوتك الجنة وفي نصيحة بتفوتك النار. فهو نصيحته دمرتني وخربت بيتي. في الحشيش بيهديها، كيف بيهديها؟ بيخليك أحسن، بيخليك أروق، بيخليك كذا. جربنا الحشيش فهم رجع جرني بعد الحشيش شوفي ايش احسن وكذا. البودرة انت وين رحت فيه؟
0: اي بودرة؟
1: بودرة الجوكر
0: اخت الجوكر.
1: نعم انت وين رحت فيه؟ انا وين رحت بحالي؟ فانا اللي شو قاعد بعمل فيه؟ من انسان منتج لانسان عاطل عن العمل، من انسان كنت اقل ما فيها يعني اعمل مشاكل، لكن في احترام بيني وبين امي، بيني وبين ابوي، في بيني وبين زوجتي، بيني وبين اخوتي، لحتى توصل فتره لاخوي اللي يقول لي انا بفتخرش فيك انك تكون اخوي.
0: هيك
1: يا سلام، وحقه. انا اليوم بوجه له تحيه له هو شخصي، لانه حقه، هو زلمه. ليش تكون عنده اخو متعاطي هامل مثلي؟ هامل وامنا ترجع للتعاطي، ترجع تجر حالك لبحر. انت عارف انه خراب.
0: ردت فعل الاهل لما كشفوك
1: بالبداية؟ حاولوا معي.
0: خلينا نقول الزوجة، الاب، الام، شو ردت الفعل؟
1: حاولوا معي انه انت بني ادم اخطيت وكل البشر خطائين، وارجع هسا هون تعال انك افهم انه ارجع، استحي على حالك وشوف الناس الواقفة معك، احترمهم واستحي عليهم، استحي على اخواتك، استحي على دارك. انا ما استحيتش، صحيح ما استحيت، واصلت تعاطيت، بلشت ابيع باثاث بيتي، بلشت اشك بزوجتي.
0: معلش خلينا بالله عند الاهل. اثناء محاولاتهم او اثناء فتره التعاطي، يعني احنا بدنا بس بهدف التوعيه، اسأت لهم؟
1: نعم كثير، غلطت عمي، سبيت عمي، سبيت على رحمه ابوها.
0: لا حول ولا
1: قوه. نعم سبيت على رحمه امه لابوي. انا مفكر حالي صح، ما اشوف انا حسايات يعني بوجهها لكل اصحابنا ولكل اخواننا. اوعى تفكر حالك وانت بتتعاطى صح، اوعى تفكر انه الاهل غلط، اوعى تثق انه صاحبك هو الصح وانت الغلط، لا لا لا لا.
0: طيب اثمان المخدرات منين كنت تجيبها؟ معلش
1: بالبدايه انا زي ما قلت لك كنت اشتغل واعتمل واجي محط، بعد فتره صرت اركن على قرايبي، ارن فلان عمو عندي شغله فلانيه، اكذب عمو بنتي مريضه بدي، فلان بدي، وعمامي وقرايبي يعني كويسين كويسين كانوا.
0: هاي مرحلة كيف. الاستدانة بالبداية. نعم.
1: فجأة بعد البودرة صرت أول بأول أبيع بأثاث بيتي. وين في قدامي شغلة بالبيت يعني أخذها وأبيعها. ها ها ها ها لحتى يعني أقول لك إحرامات البيت بعتن وعيتي اللي أنا بلبسها، بدلة رياضة أنا مشتريها لحتى ألبسها، يلبسها تاجر مخدرات أحسن مني، لأنه أنا اللي خليته أحسن مني. يعني لو بفهم وبس تاع حالي بخليش اي شخص بالدنيا احسن مني. مين احسن مني؟ انا ابن تسعة وهو ابن تسعة. لا بالعكس، هو مجرم، هو مجرم، خرب بيتي. انا لو بستحي على حاله وبخاف الله، برضى يبيعني ويدمر اولادي وداري؟ برضى ياخذ بدله اللي انا بلبسها مقابل يعطيني جرام بودره؟
0: طيب الاشياء اللي كنت تاخذها من البيت، هاي الاشياء بلا مؤاخذة اسف هالكلمة يعني هاي ما بتنسرق، يعني مش ذهب ولا خلوي، هاي شاشة او فرن، عينك عينك، كنت تزومها قدام المرأة والاولاد قدامهم؟
1: شوف كثير كنت اتهاوش انا ومرتي على اساس بيتنا. يا عهد ولك انا بجيب احسن منه، وانا بجيب
0: هاي الكلمة.
1: تنجبر تصبر عشان اولادها، تنجبر. نسواننا كثير مستورات
0: الحمد لله،
1: وبحكيها لكل المتعاطيين، ديروا بالكم نسوانكم مستورات، لا تفرطوا فيهن، لا تخربوا بيوت حالكم. انا اولكم، انا رحت ما افرط بعيلتي لولا الله سبحانه وتعالى رجع لي عقلي، وبعد ايش؟ بعد برضو ما دمرت نفسي، لكن الحمد لله داركت نفسي.
0: طيب عهد بدنا نروح لمرحلة الشك، الكبتاجون حبوب الكبد تحديدا معروف عنها انها بتخلي شخص عايش نظرية المؤامرة.
1: يا سلام.
0: نعم
1: بشكل مش طبيعي، فجأة بتحس انه حتى بتحس انه زوجتك على علاقة باخوك.
0: اوف اوف اوف.
1: انا صارت معي زوجتي يعني عادي، احنا اهلية بمحلية، احنا ساكنين بقرية.
0: نعم.
1: فمن القرية متعودين على بعضنا انه فلان بيطلع الحيط عادي، فلان بربي حمام فلان. انا بحياتي ما اعترضت عايش زي هيك، يعني عادي تقعد مرتي مع خواتي برا، تقعد مع بالحوش
0: معروف بالبيت. معروف مقنع.
1: فجاه صرت اسال مرتي اسئله، في الزلمه بيسالها لمرته، في الزلمه بيسالها لمرته، ويا رب لو يرجع هالزمن فيه وما اسال مرتي اسئله مثل هاي. ليش؟ لاني انا بحبها لمرتي، واخذتها عن حب اصلا. تاجي يوم من الايام اقولها انت ليش قاعده هون وفلان واقف على الحيط،
0: وتحت تاثير الماده.
1: نعم نعم.
0: اذا موضوع الشك متواصل عايش.
1: يا سلام، دمار، بدمر البيت، بخرب البيت، بصير تشك بأقرب الناس إليك. بقول لك أنا بأخوي شكيت.
0: زعلت عند أهلها؟
1: نعم، فراحت عند أهلها وما كانت بدها ترجع لي نهائيا. ما كانت نهائيا بدها ترجع لي. وأبوها حكى لي كلمة الله يرحمه وسامحه،
0: الله يرحمه،
1: اليوم بتذكرها. جيت بدي أفوت أنا ومجموعة ناس الرجع زوجتي من عنده، قال لي وقف أنت لا تفوت داري، اللي بشك مرته بطلقها، وإذا أنك زلم يطلق مرتك.
0: أبدا.
1: بالضبط.
0: ما فوتك؟
1: لا ما رضي يفوتني. ما رضي يفوتني.
0: طيب موضوع بالله البنت والبلكونة كنت حكي لي إياه، إيش قصته؟
1: أنا بعد ما فلت عيلتي من البيت إجوا أهلي بدهم يفهموا شو قصتك، أنت وين رايح بحالك؟ أنا متعاطف هذاك الوقت، بقول لهم أنتوا بتفكروا حالكم أحسن مني، أنا ما فيش حدا أحسن مني، أنا أحسن من الكل، اطلعوا من دار، دمرت أولادك ودمرت أولادي. قضبت البنت، بقول لهم أنتوا شو لكم دخل بأولادي، وبدي أكب بنتي كنت عن بلكوني 5 متر.
0: طابقين هذولمه.
1: نعم الحمد لله كان أخوي قريب مني، كان أخوي الثاني قريب مني، فأنا متعاطب كمان، المتعاطب بدرش يعابط ولا يباطي. واحد منهم بطحني والثاني أخذ أولادي.
0: موضوع الحبس، مين سلمك للشرطة؟
1: أهلي. أهلي قرفوا. كان آخر خيار إنهم منهم يسلموني، حاولوا معي. بتذكر حجيتي جابتني لعندها لبيتها. يا ميمتي مشان الله، أي مركز علاج بدك إياه، وإحنا منقوم بولادك ومرتك وبدارك، وشو ما بدك أي نوع علاج، إذا بتحب تتعالج عنا هون، دخانك أكلك شربك بيصلك للغرفة اللي بدك إياها، لكن تعالج مشان الله. هذاك الوقت أنا أبو عنتر، يعني يا ريت الشباب يفهموا هالكلمة. أنا أبو عنتر، وأنا على واك كنت أبو عنتر بهذاك الوقت، أنا مش أبو عنتر، أنا أسفل السافلين بهذاك الوقت، ولا برد على أهلي. ليش ما رديت عليهم قبل لا أوصل لمخاسر أكبر؟ ليش ليش أحط حالي قيد مخدرات الآن، وين ما بدي أصل على أي مكان بستحي أطلع أنا وأهلي، أنا ومرتي صحيح. الآن أنا إذا بدي أسوق سيارة وأطلع أنا ومرتي بستحي، بستحي توقفني دورية شرطة. مشكورين كل شرطتنا وحكومتنا، بس لأنه على اللي عليه قيد مخدرات وين ما لقط بده يتفتش، فوين ما وقفي قدام بناتي ومرتي إني أسوق فيهن توقفني دورية طيح تفتش. على واني ما حطيت حالي قيد مخدرات، على والد رديت أهلي.
0: فترة الحبس أثرت فيك؟
1: يا سلام كثير كثير. الحبس ذل بهدلة، مش انه داخل نفس السجن، احنا كنزلاء، الضيق اللي بنمر فيه، التفكير، الاهالي، الوضع الداخلي، كل اشي يعني. وشوف
0: والوقت،
1: حبسة المخدرات اشي، وشو ما انحبست على اي اشي ثاني اشي. بتحس حالك تافه داخل السجن، انت فايت على ايش؟ شو اللي جاي عليه؟ شو عملت عشان تفوت السجن؟ ما حداش كبل عليك وضربته وفتت لأنك جهت بلاك، انت فتت على تعاطي على شغلات تافهة، انت جريت حالك على السجن ببلاش، حبست حالك انت ببلاش. وكان وكنت قادر انك، خاصة لما في شغلة بتيجيك بالسجن تفكير انه ليش ما رديت على أهلك، لو رديت على أهلك ما وصلتش لهون، فهم؟ هاي
0: طيب لما طلعت من الحبس شو لقيت الوضع عندك؟
1: لما طلعت من الحبس لقيت دمار ثاني.
0: طيب
1: خراب، بدك مين يعرف يلمه؟ البيت اللي أنا مستأجره فيش إيجار، صاحب البيت رافع علي دعوة بالإيجار المكسور، أثاث ما فيش، أولاد وين؟ أولادي مبرة أيتام.
0: أولادك
1: مبرة أيتام؟ كان عندي معتز ومحمد وهيا، ثلاث مبرة أيتام. مالكيش عتبة حدا ليش راحوا على مبرة الأيتام؟ عتبك حالك، أنت اللي وصلت حالك لهون، وأنت اللي وصلت أولادك لهون، فاهم؟ قد ما بدي أساوي الآن من هون ورايح، بس بدي رب العالمين يغفر لي هاي، بس إنه أولادي راحوا على مبرة أيتام وأنا عايش وأمهم عايشة.
0: ونعم بالله.
1: وبشكر كل واحد وقف معي بهذاك الوقت لحتى رجعت أولادي. ولو إنك شفت مواقف أولادي لما رجعوا، يعني أنا لما رجعوا أولادي موقف صار معي ما بنساهوش لغاية اليوم. أول إشي ما قبلوناس بالبداية الثلاث
0: الأولاد.
1: نعم ما قبلوني لا أنا ولا أمهم، فهم؟ تنساش اللي مروا فيه من ورانا وأطفال. بعدين اقنعنا معتز ومحمد قربوا لنا، بنتي هي ما قبلت نهائيا، وركضت على أمها اللي كانت تربيها بالمبرة، مشكورة والله يستر عليها، بتقولها ماما أنا بدي أرجع معاك، أنا بديش إياهم هذول، ميت يعني ترجعي. والأم اتدخلت والناس اتدخلوا لها حتى قدرنا نقنع البنت ونجيبها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. قديش قعدوا بالمبرة؟
1: 7 شهور. شهرين وأنا بالحبس، وخمس شهور يعني زي ما تقول الحكومة كانت بتربي فيه، لأنه تستحق النعمة هاي اللي عندك، هاي نعمة
0: أنا حتى يتم تسوية.
1: نعم مش إنه يتم تسوية، تتعلم كيف تتعامل معهم، تتعلم تعرف إنه عندك نعمة، غيرك بدفع ملايين وآلاف المؤلفة لحتى يجي ولد، أنت الله أعطاك ولد، روح تتعاطى وتركته وهملته، الله أعطاك ولد العشر ليرات اللي بتدخن فيهن حشيش مش هو أولى فيهن، غيرك قاعد بدفع عشرات الآلاف تيجيبوا الولد هذا، وانت الله أعطاك إياه كامل مكمل صحة.
0: نعم. تعرف يا عهد، يعني انت قد ما قاعد بتحكي حكم وخلينا بتحكي وبتزرع بالنص أمثلة مع قيم، أنا بطلت أحاورك، أنا سكتت والله والله عيني بقسم مش ملزم أقسم على الهواء، وأنا قاعد بستفيد منك
1: سيدي. تجربة سيئة، تجربة سيئة والله ما بتمناها لشخص، صحيح والله لعدوي ما بتمناها، تجربة سيئة ونهايتها نهاية من الثنتين معروفة، يا مجنون وداير بالشارع والكل بكرهك ومنبوذ فاهم، يا حبس على أي جريمة من الجرائم وانت مش داري عن حالك.
0: طيب شو قصة الخاتم؟
1: سيد العزيز بيوم الأيام بكون أنا قاعد ببيتي وتايب الحمد لله رب العالمين،
0: نعم
1: باب بيتي بطق، نفتح الباب إذا بمرأة وابنها، يا خالتي دخيل عليك، بقولها وصلتي ابشري، أنا آسف كثير اللي جيتك بمثل هيك وقت، قلت تفضلي خال البيت بيتك. فاتت قعدت المرأة بتقول لي جايهك بالله إنك تساعدني موضوعي، بيش موضوعك شو خالة ابشري بدك إياه، واللي هي بتقول لي فلان الفلاني، بقول أنت شو بعرفك فيه فلان الفلاني، ولا هي بتقول لي هو هالهامل اللي عندي خلانا خلى هامل ما نعرفه مش، بقول لها ليش ماله، ولا هي بتقول لي جرتنا اللي بناكل بنشرب عليها،
0: هذا ابنها
1: نعم
0: نعم،
1: شاشتنا اللي بنحضر عليها أنا وخواته وأخوته الصغار، وهذول مش مهمات يا أهد، خاتمي اللي ورثته عن أمي يا أهد، جايهك بالله أنك تساعدني وترجع لي إياهن، قلت لها بعون الله غير أعمل اللي بقدر عليه، بس كيف أخذن يعني أنت وين؟ ولا تقول لي وإحنا وين يعني، في بصير فرح بصير عزاء بصير إشي بنطلع، الحاصليته حكيت مع الشاب اللي هو مبدلهن عنده، تواصلت معه قلت له جايك اللي عندك طلب يعني،
0: تاجر مخدرات،
1: تاجر مخدرات نعم، وصديقي لي سابق كان، ولولا المرأة ومنظرها بيشرفنيش أتعامل معه يعني، يمكن يسمع حواري هسا وهو عارف إني بحكي عنه، بالفعل بيشرفنيش أن أتعامل معه إلا إذا تاب ورجع لرب العالمين ورجع لنفسه قبل رب العالمين فهم. فرحت أنا وابنها بسيارة ابنها ورحنا على المنطقة، فتنا عند الشاب يعطيك العافية الله يعافيك، قعدنا سولفنا له الوضع شو هو، والله هو بقول لي شو هسا يا كيف بدي ارجع لكم اياه الخاتم، طب وين الخاتم اللي بقول لي هديته لمرتي، سبت لنا 100 تعطي مرتي، وقال والله عجبني الخاتم هديته لمرتي، سامي شو المشكلة، قعدنا اكثر من نص ساعة واحنا نستنى فيه وهو يقنع مرته لحتى يسلحها الخاتم، نص ساعة واحنا نستنى بالاخ مرته ما رضيتش تسلح الخاتم الا لحتى اقنعها، هو بطريقته يعني بديش اقول لك كيف اقنعها فاهم، فجاب الخاتم ناولنا اياه واستغنينا عن الشاشة والجرة،
0: سامحتوه بالشاشة والجرة
1: إجباري وطلعنا، بس أنا كل الحوار اللي صاركم والأخ اللي كان معيكم ثاني قول لي شوف يا عهد
0: ابنها الثاني
1: شوف يا عهد همالت أخوي لوين وصلتنا، بقول له شو مالك، لو بقول لي مرت تاجر مخدرات أهم من أمي تلبس خاتمها وبالموت رضيت تسلح خاتم أمي،
0: لا إله إلا الله،
1: تعوذت من الشيطان
0: يعني، شو بدي أقول
1: أعوذ بالله من
0: طيب. الشيطان، فاصل قصير ثم نعود.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين في أنت أقوى، ونكرر ترحيبنا مجددا بعهد. أهلا بك يا عهد، وأنت على العهد إن شاء الله، لك من اسمك نصيب إن شاء الله. طيب عهد، في عندي سؤال على الفيسبوك. طبعا الفيس تأخرنا عليه كل يوم. أبو عبد الله القيسي، يسعد أوقاتك بكل خير. نعم والله خراب بيوت. عندي سؤال بقول لك، أصعب فترة مرت عليك بوقت الإدمان، شو أصعب فترة بالإدمان، ومتى اتخذت قرارك أنك تتعالج؟
1: أصعب فترة مرت علي بالإدمان إني لما شفت أهلي كلهم استغنوا عني. لأنه شيخ انبلا ربعه،
0: شيخ انبلا عزوته، قال لك مرت مراجيله.
1: نعم فهم، وما في الزلمة بدون أهله وناسه. هاي واحد. اثنين، أنا قررت أبطل التعاطي لما شفت اللي صار بأولادي وبأهلي وبأمي وبأبوي وبخواتي. مش ضروري الواحد يعني يصل لمراحل دمار اكبر من هيك، شو بدك اكثر من
0: صحيح
1: الدمار.
0: صحيح صحيح.
1: اولادي انا ما برا وانا عايش وخشمي مش من الهواء، فاهم؟ او امي مكسوره وبتبكي قاعده وانا زلمه. اذا انا الله خلى امي تجيبني لا حتى اكون سند وعزوه لها، مش لحتى ابكيها.
0: يعني فتره اهلك كانت وتاثير، خلينا نحكي، تاثرت نفسك بانه اهلك كلهم رفعوا ايدهم عنك
1: وناس استغنى.
0: اسف بهالكلمه طبعا بحكي وقتها. اصبحت منبوذ بالمجتمع ونظره الناس، هذا اثر فيك كثير.
1: انا قديش انحبست بحياتي، طول عمره ابوي اول واحد بركض وراي. حبسه المخدرات ابوي قال اللي بيصلح امه طالق.
0: اوف
1: يا سلام.
0: يعني اذا انت عهد خلال فترة وجودك بالحبس ما يجاك حدا
1: ولا واحد منحهم ابوي نهائيا. لو انحبست على اي شيء ثاني ابوي بتركنيش الا مخدرات. ولغاية اليوم لو اتعاطى اليوم امي بتسلم لي بكرة، وحقها
0: قولا واحدا،
1: حقها الله يعطيها العافية.
0: طيب عهد، قبل ما نروح للمرحلة القادمة، انت الان قاعد بتشتغل بعلاج الاقران يبدو.
1: نعم.
0: شو عم تعمل؟
1: انا الان بحاول اي شخص يتواصل معي بده ياني اروح لعنده احكي معه اوصل له اشرح له عن اللي قاعد عن اللي صار معنا كيف انا تعالج.
0: اذا فاقد للاراده وتواصلوا الاهل معك، يعني تواصلوا اهله
1: بروح.
0: ممكن تجلس معه.
1: نعم
0: نعم. كمل لي
1: بحكي له عن تجربتي، بحكي له كيف انا تعالجت، بعرض عليه تعالج مثل ما انا تعالجت، بساعدك مثل ما انا صار معي، بطبق عليك واحد. وان شاء الله انه قادرين. وفي يعني صارت معي مرحلتين من اول ما بلشت اطلع على الفيسبوك لليوم، مرحلتين لغايه الان ان شاء الله ماشيين صح.
0: بالله
1: ان شاء الله.
0: على فكره انا شفتك على الفيسبوك، انت شجاع ومؤدب.
1: الحمد لله. والله فضل لله تعالى
0: للأمان.
1: انا مش طمعان حاليا بشيء ولا بشيء طمعان، وحكيت وبرجع احكي، انا لا بدي لايكات ولا بدي اعجابات ولا بدي شهره. انا اسمي عهد العتوم، والله نص الاردن بتعرفني الحمد
0: ما
1: لله
0: شاء الله عنك. ما شاء الله.
1: فاهم؟ لكن بدي الأردن الآن تعرفني مش عهد القديم. كانوا يعرفوني على الهمال والمشاكل، الآن بدي يعرفوني على الاحترام والأدب، مش كرمالي لا، كرمال أولادي كرمال بناتي.
0: طيب كنت بدي أسألك عن تاجر المخدرات أبو خاتم اللي بيهدي هدايا لمرته، وظفه
1: بالسجن، نهاية الطريق هاي سجن. بالسجن لأنه محكوم 15 سنة أتوقع.
0: حكمه 15.
1: نعم بالسجن ومحكوم 15 سنة، هاي نهاية الطريق. هاي
0: هو نفسه اللي انطخ أخوه.
1: نعم.
0: بدون ما نذكر، هو نفسه
1: سبحان الله. اثنين أخوة
0: بدون ذنب، ذنب التاجر.
1: نعم اثنين أخوة تجار مخدرات، وشخص فيهم هو الكويس والمليح واللي ما كان يقبل هاي الاشي. سبحان الله، اجت سبحان الله، اجت بالكويس وكأنه رب العالمين قالهم خذوا. ظلكوا حاسبوا طول عمركوا وحسوا بالذنب تبع أخوك المحترم.
0: طيب عهد، انا عرفت انك كسرت خطك القديم. نعم. غيرت مواقع تواصلك. نعم. شطبت الناس من حياتك.
1: نعم.
0: ونظفت كل شيء موجود.
1: هاي يعني بتقدر تسميها الخطوة الاولى بالعلاج، وهي اهم
0: يا سلام خطوة. عليك مأروعة.
1: وهي اهم خطوة. اي شخص بده يتعالج الان، انا ما بقدر، كيف بدي اتعالج وفي شخص بجنبي بيقول لي يلا نروح نتعاطى؟
0: كيف بدي اتعالج والمروج بيحكي معي تليفون؟ كيف بدي اتعالج واللي بتعاطى هو هاي مثيرات؟
1: حتى اثناء وانت تتعالج اذا ببعث لك رسالة بذكرك فيها.
0: بذكرك فيها. نعم. مثيرات. نعم. الأشخاص والأماكن والمادة هم مثيرات.
1: والحمد لله رب العالمين، أنا ربنا يسر لي كل الأشخاص الكويسين الصح اللي ساعدوني بترجيع أولادي وبتبطيل المخدرات. طيب. كل شيء.
0: طيب الفيسبوك أيضا هيام العبادي بتمسي عليك والجميع بيمسي عليك.
1: والجميع
0: بيسألك.
1: مسا النور للجميع.
0: بالسلامة. طيب عهد، بدي قبل ما توجه كلمة للمجتمع، تحملنا يا ناس عهد، بدي توجه كلمة للوالد والوالدة والعيلة، أشقائك وإخوانك ولزوجتك وأولادك، شو بتحب تحكي لهذول؟ بنص دقيقة.
1: أنا أول شيء بشكر أمي وأبوي كثير على حياتهم وعلى اللي تحملوني فيه. ثاني شيء بشكر زوجتي وأولادي على اللي أنا سويته فيهم وتحملوني فيه، وأخوتي بشكل عام بقولهم إن شاء الله ما برجع لطريق الغلط نهائيا، ومعكم زي ما بدكم، أنا أخوكم الكبير، طلبتوني عزوة لكم إن شاء الله غير أكون عزوة.
0: زوجتك
1: أولادك. زوجتي حبيبتي الغالية علي،
0: ربنا يحفظها.
1: أنا بقول لهم
0: جزيها الخير.
1: أنا بقول لهم معتز شكرا لك على كل شيء سويتيه بحياتي، بس أكثر من هيك بقدرش.
0: مؤثر أنت ترى يا عاد للأمانة، أنك
1: الله يعني
0: خالك اللي رجع لك البيت وفتح البيت وآخرين معه.
1: اللي رجع لي البيت ابن عم إلنا،
0: ابن عم
1: نعم. أنا بحب
0: أوجه
1: تحية لو تسمح لي أن أذكر اسمه بالذات، هذا الشخص
0: ما في أي مشكلة،
1: زيد العتوم أبو سند،
0: شكره
1: جزيل الشكر على كل وقفاته معي، شكرا له،
0: رجع كل شيء زي ما كان،
1: ساعدني بكل شيء لحتى زوجتي من عند أهلها.
0: طيب يعني يا عهد والله انك ان شاء الله انك يعني
1: إن شاء الله.
0: قلت لك مره ثانيه بقول لك انك على العهد، يعني تجربه قاسيه مريره، ثقتك بالله. قبل ما ندخل على الاستوديو كنا نحكي انا ومدير البرامج الدكتور فريد سرسك، بنوجه له تحيه، كنا نحكي عن واضحه ثقتك بالله ومن ثم ثقتك بنفسك.
1: ما خذلني ربنا،
0: لا اله الا الله، لا اله.
1: طب ليش لجأت لناس خذلوني؟ رب العالمين ما خذلني.
0: طب 20 ثانيه للشباب، شو بتقول للشباب؟
1: الشباب بقول لهم ديروا بالكم، انتم شايفين كيف احنا دمرنا قبلكم، لا تصلوا للمراحل اللي احنا وصلنا لها. ديروا بالكم على اهاليكم، ديروا بالكم على زوجاتكم، على ابنائكم، على خواتكم، على سمعتن، على اخواتكم اللي محترمين اللي ما لهمش ذنب بحياه التعاطي والمخدرات.
0: اشكرك،
1: دير بالك.
0: اشكرك، بدي اصافحك باليد على الهواء.
1: الله يسعدك
0: حبيبي حبيبي، الله يحميك دانك. الله يحميك ونفتخر فيك.
1: الله يسعدك، انا اللي بفتخر فيك.
0: الله يعزك. بس اشكر الشباب اللي كانوا معنا بالاستوديو، كريم وانس عربد وعبد الرحمن ابو رياش. دائما بنقول الحمد لله الذي احل الطيبات وحرم الخبائث. هذه تحيه مني انا محدثكم انس الطنطاوي، الى اللقاء.
2: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: العائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: يا حامل القرآن.
6: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعب عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفضل.
2: حياك دائما، بارك الله.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسول سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن ومأدبة القرآن، وفقهنا في القرآن، وجعلنا نسعد بهذا القرآن وننير حياتنا بالقرآن يا منزل القرآن، اللهم آمين. وبعد، أردت أن نقف مع آية وهي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وآية أخرى:
1: أفلا يتدبرون القرآن.
2: آيات تكررت حوالي 4 مرات: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، سورة محمد. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، تكررت. إذن القرآن من فضل الله يتحدى. أنتم يا عرب أرباب البيان وأصحاب البلاغة، وأنتم يعني ممن كانت الكلمة في أفواههم يعني مباريات، فأين أنتم من القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن هذه التكرارات مثل ما قلنا 4 مرات على الأقل في القرآن من أجل التحدي، لتثبت ربانية القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا أو كفروا، قطع دابر. إذن ما معنى يتدبرون؟ أن تمشي مع النص إلى نهايته.
1: جميل.
2: من هذا القول يعني من الدابر. أفلا يتدبرون القرآن؟ التأمل العميق والنظر الطويل في النص القرآني حتى تصل إلى النبع. يعني واحد ضرب ضربتين فاس مطلعش مياه، اللي عاوز يطلع النبع بده يحفر عميقا.
1: جميل.
2: وهذا كمان الكلام القرآني يعني يحتاج إلى بحث عميق حتى تستنبط منه الجواهر والدرر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول هو القرآن يعني، أم على قلوب أقفالها. ولم سكر معكم، نسأل الله العافية. على كل حال، إذن كلمة أفلا على سبيل المثال 4 حروف، ما لها؟ أجهلوا فلا يتدبرون، أغفلوا إلى آخره. إذن بين الهمزة وبين الفاء في محذوف، هذه اللغة العربية اللي مبنها على التضمير يعني مضمرة، مش لغة مترهلة في زوائد، مثل كلمة نايت بالإنجليزي KNIGHT، ولو إيش نايت NITE وخلصنا. لا، بالإنجليزي K الخلاصة. القرآن الكريم أفلا في مضمر مقدر، أجهلوا فلا يتذكرون يتدبرون، وهكذا. أفلا يتدبرون، إذن أن تمشي مع النص إلى منتهى الطاقة الإنسانية، منتهى الطاقة اللغوية حتى تصل للنبع. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان

0: أنا من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن القرآن 114 سورة. طيب ابحث في القرآن الكريم في تناقض؟ يستحيل يستحيل. هذا قرآن ماشي كم درسه المستشرقون، كم درسه الكافرون، كم درسه الدارسون في سبيل أن يجدوا فيه مغمزا. لا مستحيل طبعا. إذن هذا القرآن يتحدى الكون. أفلا يتدبرون القرآن؟ الكلام لمين؟ للأمة كلها العربية اللي نزل فيها القرآن. ولو كان من عندي غير الله الخلاصة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مش قفل، قفل فوق قفل فوق قفل، أقفالها يعني مغلقة معهم بالمرة. العصبية العربية للأسف يعني
1: حالت بينهم وبين التدبر والتفكر.
0: نحكي عن زمان.
1: آه طبعا
0: الآن مختلفين جدا، مختلفين جدا،
1: متدبرين.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مش قفل، قفل فوق قفل فوق قفل، أم على قلوب أقفالها. الخلاصة، فإذا استفهام، وهذا كثير في القرآن الكريم. وهذه الكلمة يعني شوف، أأنتم مثلا أفي قلوبهم مرض إلى آخره. أفلم يدبروا القول مطلق، أفلم يدبروا القول، لكن قمة القول القرآن الكريم. بس هو خذها قاعدة، أي كلام سمعته فلتمتحنه. والقرآن يا عرب القرآن يتحدى، إذا فيه مغمز بيكون يعني ما أردتموه من إبطال الدعوة الإسلامية صحيح، لكنكم لم تجدوا فيه مغمزا، ولذلك صمتتم صمتا مطلقا. خلاصته، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول، هي آية أخرى. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، سورة المؤمنون. هذا جاءكم فعلا، هو ما لم يأتي آباءكم، ولذلك ما عرفتموه فاستغربتموه للأسف يعني. وهكذا، إذن أفلا يتدبرون القرآن، تدبر جمعي تدبر فردي، خذ راحتكم، أم على قلوب أقفالها. وخلاصته، إذن مبنى القرآن على الإيجاز، واللغة العربية تختزن أكثر مما يبدو من الحروف، يعني النص قصير. أفلا يتدبرون القرآن يعني حروف معدودة، الآية كلها يعني يمكن الحروف 51 حرف، لكن تكتب فيها والله كتاب و13 كلمة فقط الآية هاي. محدودة جدا، لكن بالمعاني ليست محدودة. الخلاصة، إذن وهناك وراء الهمزة إذن كلمة مقدرة يدركها العربي ببلاغته العربية. أجهلوا فلم يتدبروا مثلا، أتعصبوا فلا يتدبرون، أستكبروا فلا يتدبرون، إلى آخره احتمالات كثيرة. أيغفلون فلا يتدبرون، أيهجرون فلا يتدبرون، يعني فعل العقل. هذا مقصد القرآن، أن يحرك راكد العقول، ماء الراكد. شغل يعني العقل والنظر. أيهجرون فلا يتدبرون، الأخير أيكتفون بظاهر المعنى ولا يتدبرون، أتكسل هممهم فلا يتدبرون. الخلاصة، نكتفي بهذه الاحتمالات ولدينا مزيد. فالدابر نهاية الشيء. قطع دابر القوم
1: الذين ظلموا،
0: الذين ظلموا
1: ظلم.
0: والكافرين قطع دابرهم. الخلاصة، إذن الدابر نهاية الشيء، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والفاء كما سلف حرف عطف. أفلا، ولا حرف نفي يفيد انعدام الشيء، وهو هنا التدبر. أفلا يتدبرون القرآن، ويحضهم على التدبر. التدبر التأمل والتفكر وسوق الاحتمالات، يعني المعنى له احتمالات، فإن تفعل عقلك حتى تستطيع أن تستعرض كل هذه الاحتمالات. إذن سنذكر أحد المعاني، وهو أن تصل في إدراك المعنى إلى أقصى طاقة اللغة وما وضعت الكلمة لأجله. كلمة القرآن، هذا الاسم الأشهر للقرآن، الذكر من أسماء القرآن. الكتاب الحكيم، القرآن. الخلاصة، هذا الاسم الأشهر للقرآن، القرآن، أهل كتابنا العظيم، ومن أسمائه الذكر والكتاب. والتدبر يكون فرديا، بمعنى أن يعمل القارئ فكره ومخزونه من اللغة والمعاني والاحتمالات، والأحسن أن يكون جماعيا. ولذلك قال أفلا يتدبرون، تدبر جماعي، كل من هون كل من هون، بيت شعر يدعم المعنى، تفسير للرؤية أشمل وأكمل وأوسع. والقرآن يحضهم، يتحدى، لو في القرآن في مغمز لا يدعوهم إلى التدبر، بالعكس القرآن يتحدى من فضل الله. وهكذا الأحسن أن يكون التدبر جماعيا، بمعنى أن يفيض كل واحد من المتدبرين الدارسين بما فتح الله عليه، ثم نجمع ما يقبل الجمع من الأقوال والأفهام والاستبصار. في آية جاء التعقيب أم على قلوب أقفال، وفي آية يعني أكثر من تعقيب يختلف.
1: نعم.
0: وفي آخر لوجدوا فيه اختلافا، أما وإنه القرآن فإن وجدون الائتلاف بدل الاختلاف، والنسق والتناسق والترابط والتوافق والتواثق بدل التناشز والتنافر، معاذ الله ما فيش، إنه القرآن ومن معجزاته البيانية هذا التواثق، كلام مترابط. كثيرا جاءت متممة لكلمة اختلافا، اختلافا
1: كثيرا
0: كثيرا. أما وأنه القرآن فلا يتطرق هذا الاختلاف لكلام القرآن، أما وإنه كلام الله فمن علاماته هذا النسق والائتلاف.
1: جميل.
0: هذا جميل. بعض ما في الآية من كلام
1: الله
0: من
1: معاني. دكتور نواصل إن شاء الله بعد فاصل
0: على خير
1: قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من أحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة. ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-2020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: الله يحييك.
0: نواصل في التفسير دكتور.
1: ماشي.
0: وصلنا عند الآية 61
1: ماشي
0: من سورة آل عمران، اللي هي آية المباهلة. فمن حاجك فيه
1: من بعد ما جاءك من العلم،
0: فقل تعالوا.
1: أيوه. مش مقتنع انه هذا القرآن كلام الله. طب ليش يا رب؟
0: فمن حاجك فيه اظن في ادم دكتور، لانه ان مثلا في عيسى
1: من بعد ما جاءك من العلم.
0: نعم.
1: الحق من ربك. فقل تعالى وندعو ابناءنا وابناءكم، والمحاجة في القرآن اصلا يعني.
0: نعم نعم.
1: هذا وهذا يعني. نعم. مش متناقض الكلام اطلاقا. فمن حاجك فيه ادم، في عيسى، في الرسل،
0: في القرآن الذي تحدث عنهم. نعم.
1: يعني كله تمام. من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا المباهلة وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، التحدي مفتوح، وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. لاحظ لعنة جاءت بالتاء المفتوحة، مش لعنة التاء المسكرة، لا، لعنة مفتوحة على المدى وسع الكون. يعني ثقة، العرب يعرفون أنه لو فعلوها راحوا، ولذلك جبنوا وهربوا. فهذا معنى الآية باختصار شديد.
0: يعني حينما دعوا إلى المباهلة لم يستجيبوا
1: قطعا.
0: نعم.
1: دلالة عنهم فلسين.
0: نعم.
1: ومدام فلسين أسلموا لك يا أخي. العناد العربي سيء.
0: نعم.
1: يريد العناد مع إسرائيل. هل عنادة هذه والصرافة تكون مع إسرائيل؟ يا ريت، مش موضوعنا خلاص. أقول العرب يقولوا من زمان: من نام بجوار الأفعى فليكن يقظا وليحضر العصا.
0: نعم.
1: فنحن يمين جنب الأفعى للأسف. يعني إذا في آية ما عندناش مشكلة.
0: لا في عنا أسئلة بس لما
1: لا مرحب. لا ماشي.
0: الله يكرمك دكتور. طيب أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، بيقول: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قال يا أيها الملأ
1: أيكم
0: يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سؤالي: كيف عرف سيدنا سليمان عليه السلام بأن الملك لها عرش، ويمكن لأحد أن ينقل هذا العرش من مكانه إلى مكان آخر؟
1: لا سهلة يا أخي. أيكم يأتيني بعرشها، يعني هو لما الطائر هذا
0: الهدهد،
1: الطائر جاء بالخبر، يعني بتكلم عن ملكة، مدام ملكة لها عرش
0: أكيد
1: بديهي، يعني ما في ملك ولا ملكة من غير عرش. فهذه من بديهيات الملك بساطة.
0: وجيب لي الكرسي تبعه أو العرش تبعه، فطبيعي ينتقل من مكان لآخر.
1: نعم.
0: جميل.
1: يعني برضو هنا قيمة المعلومة.
0: نعم.
1: فالعصفور رمى كلمة وظفها سليمان: يا جن، يا اللي هو من يأتيني بعرشي عشان حضر لها مفاجأة من العيار الثقيل.
0: نعم.
1: فلما جاءت قيل لها: أهكذا عرشك؟ لو قال أهذا عرشك بكون غششها الجواب.
0: نعم.
1: لكن أهكذا مثل هذا بشبهه قريب منه،
0: فقالت أهكذا. كأنه
1: شوف أخواني البلاغة، أهذا أهكذا الفرق، أهذا تغشيش، يعني صارت تعطيه الجواب،
0: بعطيه المعلومة. صحيح.
1: أهكذا بشبهه.
0: يا سلام،
1: الذكاء هنا. جميل. حرب الذكاء ما بين الملك والملكة.
0: جميل.
1: سليمان. جميل. وملكة سبأ، وهي ذكية قطعا.
0: نعم.
1: وأنقذت قومها، يعني كان بإمكانها التنح، لا بنحاربهم، لا، هي نظرت فوجدت أنه البون شاسع والنتائج محسومة، لا طاقة لنا بسليمان وجنوده، ولذلك اختارت المسالمة. ولذلك احنا اخترنا المسالمة. العالم العربي اختار المسالمة. ليه؟ 700 مليون أمام 10 مليون، ليش يعني اخترنا المسالمة؟ ليش؟ وعندنا عقول، عندهم عقول. الخلاصة
0: طيب نأخذ سؤال الأخ محمود أبو رجب، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: يقول تعالى في سورة النمل عن قصة قوم سيدنا صالح عليه السلام في نهاية تآمرهم على نبيهم، قالوا تقاسموا بالله.
1: تمام، تقاسموا من القسم مش القسمة.
0: نعم، هل كانوا يؤمنون بالله حتى يقسموا به وقد عقروا الناقة؟
1: شوف، هو الكفر عناد.
0: نعم،
1: يعني هم يعرفون أنه في إله للكون، لكنهم عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش عاوزين يؤمنوا. والعربي كان حج على البيت عشان إيش؟
0: وبتكلم عن قوم صالح هنا
1: مثلا. نعم، يعني بحكي عن التناحة.
0: نعم، حتى العرب أيام سيدنا محمد كانوا يعرفون الله ويؤمنون به ويقسمون به
1: ويعظمون البيت.
0: نعم، ويعظمون البيت، لكن بدهم وساطات يعني.
1: الإسلام يعني. نعم، مشكلة غريب. طب محمد عليه الصلاة والسلام يا عرب، أليس أصدقكم؟ قالوا بلى. أليس الأمين؟ قالوا بلى. أيكذب؟ قال أعوذ بالله. طب آمنوا؟ قال جينا على الأمور الصعبة، لا نؤمن. يا الله، ما أسوأ التناحة.
0: سبحان الله. السؤال الثاني بيقول، يقول الله تعالى في سورة الشعراء أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين
1: يأتوك.
0: نعم،
1: بكل سحار عليم.
0: وفي عندنا في سورة
1: ساحر،
0: هو مش هذا سؤاله، سؤاله عن ابعث وأرسل، يعني في سورة الأعراف أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، في سورة الشعراء وابعث، في سورة الأعراف أرسل. الفرق.
1: أها، أرسل فيها نوع من الاسترخاء.
0: نعم.
1: ابعث من
0: فيها
1: البعث.
0: فيها عجلة.
1: مش البعث الحزب، لا.
0: نعم.
1: وابعث، إخواني البعث قوي، ولك سمى ربنا القيامة البعث.
0: نعم.
1: يوم البعث، وابعث في المدائن.
0: سرعة يعني. نعم.
1: وقوة.
0: نعم نعم.
1: أي.
0: جميل.
1: وأرسل فيها استرخاء.
0: جميل. طيب نأخذ السؤال الأخت نسرين. أبو خلف بتقول بتفسير الآية في سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآية، فإحنا بدنا ندور على الآية. إن الذين، هي لو كتبت لنا رقم الآية من باب التذكير، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن نلاقي الآية. لو بدأنا فيها بها بداية دكتور. أيوة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. تريد تفسيرا دكتور لهذه الآية؟ بس خلينا أجيبها كاملة الآن.
1: مرحب
0: إن شاء الله. دقيقة. طيب الأخ نعيم يقول جزاكم الله خيرا، قول له وإياكم إن شاء الله. والآن منجيب رقم الآية بالضبط. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. طيب يعني احنا الصابئين منهم دكتور يعني بشكل عام؟ هل هم يعني الان في فرقة موجودة الان هم بيقولوا عنها الصابئة، هل الصابئون الوارد ذكرهم في القرآن الكريم هم الصابئون اللي بيتكلموا عن نفسهم هم صابئين؟
1: لا. نعم. الصابئون الان ما لهمش علاقة بالدين.
0: اها،
1: لا دينيين دولا. الصابئة هذه فئة أولا قليلة جدا.
0: نعم.
1: محصورة جدا، محدودة جدا الصابئة، ولا دين لهم، دين إلهي سماوي لا، هم لهم دينهم الذي اخترعوه هم.
0: نعم.
1: هذا ولا الصابئة. الصابئون في القدم.
0: نعم.
1: من صبأوا، واللي كانوا يقولوا صبأ محمد، ترك دين الآباء
0: وأسلم.
1: تمام. صبأ فلان الصديق مثلا.
0: طب الوارد الآن هون الآية 62 هي من سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف.
1: والصابئين بمعنى الذين تركوا عبادة الجاهلية وتركوا قومهم الكافرين إلى آخره، إلى الدين الحق، أي الصابئين.
0: ممتاز. طب
1: يمدحهم الله.
0: وطب الذين هادوا والنصارى أيضا في نفس
1: من آمن
0: بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: تمام. يعني منتهى البساطة،
0: يعني
1: تركوا الدين الباطل الذي كانوا عليه.
0: نعم.
1: إلى الدين الحق.
0: نعم.
1: لأنه في دين تلوعب به.
0: نعم.
1: يعني لما نقول احنا الآن عيسى ابن الله، لا، الله ليس له ولد.
0: نعم.
1: عيسى رسول الله فوق الرأس والعين.
0: نعم.
1: تمام، ما احناش مختلفين، لكن ابن الله ملوش ولد، يعني الله تعالى ليس له ولد.
0: إذن كل يعني كان الآية تقول كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا حسب الآية حسب نص الآية آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب هل يستقيم دكتور أن نقول إن فلانا مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر ويعمل من الصالحات لكن في الوقت ذاته يؤمن مثلا بأن لله ولدا على سبيل المثال، هل يستقيم؟
1: لا يستقيم.
0: يعني إذا آمن بالله آمن بالله بأسمائه وصفاته وكماله المطلق،
1: يعني دعوت نفسك سميت نفسك بأنك آمنت تمام ثم نسفت ما أقررته أنت بنفسك.
0: نعم.
1: الله له ولد أي لا، أنت آمنت بالله جميل بعدين خربتها. نحن نحتاج الولد لأنه نحن نموت، الله الحي الباقي والقدير بدي ساعدني أنا القدير المطلق.
0: نعم.
1: العظيم المطلق العليم المطلق القوي المطلق، ما حاجتي لي ولد، إحنا نحتاج الولد لأنه في عندنا أطيان وين بتجي بعرفش عندنا أرصدة في البنوك وين في المريخ، المهم فنحتاج الولد لأنه إحنا ميتين، الولد يرثنا لكن الله هو الوارث
0: سبحانه
1: والذي خلق الكون ومن أسوائه الوارث، هو الذي يرث الأرض ومن عليها والسماوات ومن فيها.
0: يا سلام.
1: فما حاجتي إلى الولد؟ نونيد
0: إذا آمن بالله معناته آمن بالله ربا وإلها وبأسمائه الحسنى وصفاته الواحدا أحدا
1: فردا صمدا لا شريك له ولا ولد له ولا زوجة له ولا معين له ولا مساعد له، لأن كل هذا نقص نحن نحتاجه.
0: جميل.
1: إذا احتاجه الله أعوذ بالله.
0: جميل جميل،
1: يعني
0: جميل جدا،
1: صرنا سواء تعالى الله. طبعا مستحيل. طبعا ما ينطبق علينا لا يجوز بحال أن
0: يعني
1: أن نطبقه
0: نسبه لله سبحانه.
1: أعوذ بالله. الله استراح يوم السبت، إيه شو الحكي؟ أتعب الله؟ الله يخلق بالكلمة
0: سبحانه وتعالى،
1: ولذلك استراح يوم السبت وعمل العطلة يوم السبت لأن الرب استراح يوم السبت. شفت شلومه ولا مش اسمك إيه؟ شفت إن الله استراح يوم لا. السبت؟ هل في قرآن الله إنه في الله استراح يوم السبت؟ لا طبعاً.
0: نعم.
1: كل هذا إخواني يعني دسوه على الدين، لماذا؟ لكي يحوله دين شرك منتهى البساطة، ويشبه الإله العظيم بالبشر
0: سبحانه وتعالى.
1: فهم غلفوا كفرهم بما يسمونه إيمان، لكنهم نسفوا هذا اللي سموه إيمان بكفرهم. نعم. إذ نسبوا إلى الله ما لا يليق بالله. نعم.
0: جميل.
1: نخلص.
0: جميل. الأخ أبو نور بيقول قال الله تعالى عن الكافرين إلا أن تتقوا منهم تقى في سورة آل عمران، ما معنى التقى وكيف التعامل
1: تحذروا منهم شيئا محذورا تقى؟ يعني احنا مثلا نتقي من إسرائيل أن تغدر بنا في سوريا، تغدر بنا في الأردن، تغدر تقى، فدائما نكون حذرين. مثلا
0: تقى نفس مبدأ التقية دكتور؟ يعني
1: لا لا لا، متقية اللي بعرفها نوع من الانتهازية.
0: نعم.
1: لكن يعني ممكن أن أبتعد عن الصدام مع قوم حتى أستعد
0: أتحاشى شرهم في الفترة الحالية لحد ما أعد العدة بشكل جيد.
1: بالضبط، لما أعد التمام بقابلهم، لكن هو الآن إعدادي ناقص ممكن أتحاشاهم وممكن أسكت وهم يتطاولون إلى أن نكتمل البناء. تطاولتم وتجاوزتم وسكتنا عليكم، الآن بدأت المواجهة.
0: جميل جميل جميل جدا.
1: إن شاء الله نحلم حلم قاعدين.
0: جميل جميل. نسأل الله أن ييسر الأمور. طيب دكتور، إلى أن تأتينا يعني أسئلة أخرى، أعود إلى سورة آل عمران في التفسير، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، الآيتان 62 و63 دكتور.
1: تمام. إن هذا لهو القصص الحق، ما سبق.
0: نعم.
1: عن عيسى وغير عيسى
0: ومريم
1: عليهم السلام الأخير، إن هذا لام المزحلقة.
0: نعم.
1: تؤكد.
0: نعم.
1: إن هذا هو، لا إن هذا لهو.
0: نعم.
1: هو مؤكد لهو صار دبل.
0: نعم.
1: دبل تأكيد. لهو القصص الحق، كل كلمة حق، فش تعديل فش تصويب، معاذ الله. وما من إله إلا الله، ما في إله إلا الله، لأنه لو كان فيه ما آلهة إلا الله
0: لفسدت
1: منتهى البساطة. أما وأن الكون ماشي المريخ محله
0: إذن هذا
1: محله
0: دليل على وحدانية
1: الشمس على نظامها والقمر على نظامه. إذن الإله واحد. لو كانوا آلهة مضطربين ومختلفين متناقضين كان الكون ملخبط.
0: نعم.
1: معاذ الله. وإن الله لهو العزيز الحكيم. لاحظ لهو نعم التوكيد.
0: توكيد.
1: العزيز الحكيم. العزيز القوي والمكتفي والحكيم كل أفعالي حكمة.
0: نعم.
1: إذن ما حاجتي إلى المساعد أو المعين.
0: نعم.
1: معاذ الله. فإن تولوا لم يستجيبوا يعني. فإن الله عليم بالمفسدين. إذن من يتولى عن هذا الدين في داخله في فساد وإفساد.
0: والله عز وجل أعلم به.
1: أي نعم.
0: كما قال الله أعلم. الله يعلم المفسد من المصلح. وهون بنفس المبدأ. والله عليم بالمفسدين.
1: صحيح. لأنه كل من يرفض دين الإسلام ناوي يعني الآن المؤامرة العالمية على الإسلام مين بيقوم فيها؟ الصهيونية. ليه؟ لأنهم خبثاء، لأنهم يريدون فساد العالم، وهم يحكمون العالم باقتصادهم الربوي. طالما هم يملكون العالم إذن لابد من محاربة الإسلام، لأن الإسلام نقيض مطلق لهم.
0: نعم.
1: لأنه هذا حق وأنتم على الباطل، أنتم تنهبون أموال الناس، الإسلام يعطي الحقوق لأصحابها، ولذلكم يحاربون هذا الدين لأنه الحق
0: وقيم.
1: ويعرفونه الحق.
0: جميل. إيه؟ نواصل دكتور بعد فاصل آخر ثم نعود إن شاء الله. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات، تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله بك.
0: نعود إلى التفسير دكتورنا الفاضل.
1: مرحب.
0: يعني نقطع بشكل كويس الآية 64 دكتور. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: يا سلام على القرآن. قل، ما فيش قل هنا.
0: قل يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب بدون قل. لا نعم. قل يا أهل الكتاب.
1: قبلها.
0: نعم.
1: قل بعديها يا أهل الكتاب.
0: نعم صحيح. بعديها صحيح.
1: قل يا أهل الكتاب. قل فعل أمر للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه تعالى. قل ماذا يقول يا أهل الكتاب؟ ولاحظ رسمت يا ألف صغيرة.
0: نعم.
1: مش يا منفصلة ثم نعم. ألف لا. هذا الإملاء رباني، يعني الذي يحافظ عليه كما هو. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. تعالوا كلمة
0: تجمعنا
1: بيننا وبينكم سواء، نحن وإياكم على الحق. طبعا ما بيقبلوا شما، يا إما يمشوا يعني وثنيتهم ولا شركهم ولا أو منهم استعمارهم ولا غيره. لا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. مرضوش، إحنا بنعرض وهم يرفضون ولا يقبلون. براحتكم. تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة قسط، كلمة عدل، كلمة يعني إنصاف، كلمة خير. الخلاصة بيننا وبينكم كلمة واحدة، ألا نعبد إلا الله. وين الغلط؟ وين التعديل؟ وين؟ أن لا نعبد إلا الله. ودينكم هذا هو، وديننا هذا هو. إذا منين جبتوا المخترعات المناقضة لهذا الكلام؟ أن لا نعبد إلا الله، من فضل الله بياننا بفلق الحجر مثل ما بقولوا. منطق. الله واحد مش ثلاثة. بصرش لا تقولوا ثلاثة. طب ليه ثلاثة؟ ليه؟ معناها محتاجين بعض. والله القوي المطلق، القدير المطلق، العليم المطلق، الخبير المطلق. ما حاجة إلى ثلاثة؟ لا تقولوا ثلاثة. لا، براحتكم. احنا عرضنا اللي عندنا وانتم رفضتم، مع السلامة. إذا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني لا أنتم أرباب علينا ولا نحن أرباب عليكم.
0: حلو.
1: فإن تولوا، وهذا المتوقع، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نحن على ديننا. رفضتم دعوتنا،
0: لا نحن على ما نحن عليه.
1: لا نقصركم قسرا، لا معاذ الله، هذا مش من ديننا. لا إكراه في الدين. أنا بقول دائما لطلابنا لما كنا ندرس، يعني من أعظم قواعد الدين
0: لا إكراه في الدين. جميل.
1: أي نعم.
0: جميل. طب دكتور، لو نظرنا إلى هذه الآية من زاوية أخرى، يعني إذا كان بالإمكان أن يكون بيننا وبين أهل الكتاب كلمة سواء، أليس من باب أولى أن يكون بين المسلمين أنفسهم كلمات
1: بلا إذن صحيح.
0: لماذا يتفرق المسلمون فيما بينهم إلى ملل ونحل وشيع، وهذا يخرج هذا من دائرة أهل السنة والجماعة، وهذا يريد أن يخرج الآخر، ويعني تصارع يعني على خلافات يعني تاريخية قديمة
1: وتافهة. الحقيقة هو كله جهل أخي، كله جهل. يعني لو كنا نعقل لما نكون إخوة أحبة، لكن تنابز ويكفر بعضنا بعضا. نكلو إيش يعني؟ ما حالق لحيته كافر، وشو الدعوة؟ إذا مزح اللحية بيخليني كافر، شو الدعوة؟ يعني هذا التشنج مش من الدين، تشنج من العادات، تشنج من التفكير، مش من الدين.
0: جميل.
1: هم بيظنوا أنه هذا الدين. لا يا عمو، مش انت تمثل الدين. الدين كلمة سواء، كلمة عدل. مش معقول عشان لحية كفرك وتكفرني. أي لا، إذا البنطلون كفر والجلابية هي الإيمان. أي لا. أي لا، هذا لباس يعني أيا كان، يعني ونحن بنقلد الغرب ولا غيره. يعني هذا كان برضو لباس قديم، يعني كفرني على بنطلون وكفرك على الجلابية، هذا مش منطق.
0: حتى يعني لباس النبي عليه الصلاة والسلام كان كلباس أبي جهل، يعني يعني بالنهاية كان المجتمع هكذا يلبس، لكن المهم أن يحقق الشروط الشرعية من ستر العورة وما إلى ذلك. يعني
1: على كل حال احنا صرنا نحزق على أشياء نعم. يعني ثانوية وهامشية.
0: يعني كأني أريد أن أقول دكتور أنه هذه الآية ترسل رسالة حتى ليس لأهل الكتاب فقط، وإنما هي رسالة للمسلمين أنفسهم
1: شامل. نعم. لأنه أحيانا حدتنا على بعضنا أشد من حدتنا على الآخرين.
0: نعم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
1: تمام. تمام. ويكفر بعضنا بعضا للأسف، مش إحنا معاذ الله، إحنا فضلنا من يوم من خلقنا وبتذكروا طلابنا، وإحنا دائما نقول لهم إحنا الأمة الوسط، خير أمة أخرجت للناس، لا تشنج ولا تشدد. نتحدى إذا كان في يوم موصوم هذا العبد الضعيف بتشدد أو تطرف أو مطلقا، إحنا كنا نعلم طلابنا الاعتدال وحسن الفهم والكلمة السواء من فضل الله تعالى. الحمد لله مش دعاية فتح معهد ولا
0: الأخ عيسى العمري يعلق بيقول كويس، بيقول كويس اللي ما بيكفروا أبو حلقة على شعره عشان شعره طويل من باب الدعاء. نعم. أيضا بدي أشوف إذا يعني عندنا بعض التعليقات الجديدة، لأنه مش كله عم يظهر عندي. لو تشيكوا لنا شباب إذا في شيء. نعم. الأخت هنا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توضيح لسؤال سابق بالنسبة لأهل الكتاب، نعلم إباحة الزواج من الكتابية، هي تشير إلى سؤال في الحلقة الماضية، ولكن السؤال رغم نعتهم بالكفر وأيضا بالشرك قد وقعوا، طيب ما زالوا أهل الكتاب رغم كل هذا؟ لماذا فالكفار في الجاهلية يقرون بربوبية الله والنصارى كذلك، فلماذا يعدون أهل الكتاب أم هناك اختلاف؟ يعني الآن كانت سأل الأخت أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني قال بوضوح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني صرح بكفرهم،
1: أو إن الله والمسيح ابن مريم،
0: أو إن الله والمسيح ابن مريم، هذا تصريح واضح بكفر من قال هذه المقولة.
1: طيب
0: فهل يعني يعني يظلون بعد هذا القول
1: أهل الكتاب
0: ويجوز الزواج من الكتابية؟ إذا كان نعم، طب ما العرب المشركين يعني كانوا يقرون بالربوبية، ليش يعني كانوا هؤلاء مشركين لا يجوز التعامل معهم ولا الزواج منهم، بينما أهل الكتاب يجوز الزواج منهم حتى لو يعني صدرت منهم كلمات الكفر؟
1: العرب الجاهليون لا يستندون إلى كتاب.
0: صحيح 100%
1: مطلقا. جميل. مستند شعر عنترة.
0: نعم صحيح صحيح.
1: الخلاصة
0: صحيح.
1: لكن هذا أقول لك قال المسيح، وبعدين أقول لك المسيح هو الرب. طب ليش المسيح هو الرب؟ المسيح مخلوق، مريم حملت به، كيف
0: يعني؟ إذن هم انحرفوا عن العقيدة الصحيحة، لكنهم في الأصل هم
1: بيظلوا أهل الكتاب،
0: بينما المشركون العرب
1: مش إحنا اللي اجتهدنا. بينما الله الذي أراد وقال يا أهل الكتاب، سماهم أهل الكتاب، مو إحنا اللي سمينا، ونحن بنقسم ولا بنوزع.
0: جميل.
1: هذا
0: جميل.
1: كلام رب العالمين.
0: جميل.
1: نرضخ له ونرضى ونقر ونتعامل بما قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
0: نعم.
1: لا تستعمرونا ولا نحن نستعبدكم، يعني نحترم بعضنا، تبقى بدي أنا لا أقصرك على ديني وأنت لا تقصرني على استعمرون الغرب باسم الصليبية باسم الدين المسيحي.
0: نعم.
1: وهم لا ينتمون لا دين مسيحي ولا غيره، يعني نعم. بريطانيا في الظاهر هي مع الدين المسيحي، لكن هي دولة مستعمرة لا أكثر ولا أقل. نعم. وصهيونية مختصر. المسيح اللي يقر أن ينصر أعداء المسيح؟ لا، هؤلاء اليهود أعداء المسيح. كيف أنتوا طيب أنصار المسيح وتناصرون من يعادون المسيح؟ كيف أنتم؟ مش منطق.
0: ثم يعني قبل أيام دكتور أحد المستوطنين اعتدى على راهبة في القدس، راهبة فرنسية، ويعني أسقطها أرضا وبدأ يعتدي عليها بالضرب، يعني وهذا قبل أيام يعني، وعرض على الشاشات
1: لأنهم دلعوهم. نعم. إلى أن فجروا عليهم.
0: نعم.
1: لكن أنتم اللي أوجدتموه في أوطاننا، أنتم زرعتوا هذا السرطان في قلبنا.
0: نعم.
1: تلقوا النتائج. طيب هم شايفين بريطانيا، أنا مش شايف أمريكا نفسها.
0: نعم.
1: شايف ترامب كم خدمهم وبتمسح فيهم. أنا يهودي ترى، أنا مثلكم. نعم. أنا خلاصة ما لناش علاقة. المهم ومع هذا إن ما مشى لهم مش مصلحة، بنخل وتنخيل.
0: نعم. نعم.
1: اسمع ملفك صوت وصورة.
0: جميل. طيب وصلنا إلى النهاية دكتور، الله يجزيك الخير وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. آمين. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعين على إذاعة حياة اف ام، ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة اف ام، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فلنحيا بالقرآن الكريم. هذا البرنامج التفاعلي التواصلي، سنعطيكم أرقام البرامج الآن، أرقام الهواتف للتواصل معنا في هذا البرنامج، لكن نحب دائما أنه نكون نحن وإياكم في هذه المساحة المفتوحة لنا ولكم خلال ساعة تقريبا أو أقل في حلقة مباشرة تفاعلية، نريد أن نستمع من خلالها إلى تدبراتكم، إلى تأملاتكم، إلى نظرتكم التي تنظرون من خلالها إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فهما وتدبرا وتطبيقا.

يعني اللي كانوا تابعوا معنا في حلقة سابقة كنا تكلمنا عن سور عدة، وآخر وقفة كانت لنا مع سورة يونس عليه السلام، وتعلمنا منها أشياء كثيرة، واستمعنا لكم ولبعض مداخلاتكم الرائعة الإيجابية اللي عززت عندنا فعلا بعض المفاهيم والقيم التي ينبغي أن نعيشها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقفتنا اليوم أيها الكرام مع سورة هود، يا ترى ماذا تعطينا هذه السورة من قيم، سواء كانت قيم فردية، قيم اجتماعية، قيم خاصة، قيم عامة، قيم أسرية، ما هي المعاني التي نعيشها مع سورة هود؟ هذه السورة لماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها؟ كيف نستشعر قيمة هذه السورة وعظمة هذه السورة ومعاني ودلالات هذه السورة ومكانة هذه السورة في نفوسنا؟ كيف نقرأها؟ كيف نتأملها؟ كيف ننظر إليها؟ كيف نستطيع أن نتفاعل معها وأن نعيش معها في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى، لينعكس ذلك على حياتنا مع هذه السورة الكريمة، ليس فقط في هذه الدقائق وإنما في كل الأوقات. إذن وقفتنا اليوم مع سورة هود كما عودناكم وكما عودتمونا، يمكن تكون آية لفتت الانتباه عندك وأنت تقرأ هذه السورة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك مثلا. قد يكون مما لفت انتباهك قصة من قصص هذه السورة، قصة نوح عليه السلام التي جاءت وفصلت كثيرا ولفت انتباهنا فيها أشياء متعددة، هذا الخطاب الأبوي الحاني وذلك الموقف من الإبن الذي حصل منه ما حصل، وأبوه يناجيه ويقول له يا بني اركب معنا، وهو يقول سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. يا ترى هذه المشاهد وهذه المواقف قد تكون أثرت فينا ووقفنا معها ووقفت في نفوسنا بمعاني ودلالات عميقة. يأتي في هذه السورة قوله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. لماذا هذا الخطاب ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ لماذا يأتي فيها خطاب مفصل مثلا في قصة شعيب عليه السلام ويأتي التركيز فيها بشكل مباشر في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنقصوا المكيال والميزان، هذا النهي عن نقص المكيال ونقص الميزان. لاحظتم قديش في عندنا، بديش أقول مئات ولا عشرات بل آلاف الدلالات والمعاني التي يمكن أن نستنبطها من هذه السورة الكريمة، كما هو الحال مع جميع سور القرآن الكريم. هذه الفكرة باختصار التي نعيشها دائما في برنامجنا وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، نقف مع سورة من سور القرآن الكريم، ننظر في تأملنا لها وفي معانيها ودلالاتها. يهمنا أن تشاركوننا أنتم، يهمنا أن تتفاعلوا معنا أنتم بتدبراتكم الخاصة الجميلة، ونحن إن شاء الله تعالى هنا نتأمل معكم، نوجه الكلام، نستثمره، نعمقه، نفصله، نبين ما فيه إن شاء الله تعالى. حياكم الله مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم متابعين على إذاعة حياة FM ومشاهدين على تلفزيون حياة، ونذكر بأرقام هواتفنا للتواصل معنا على 06-516-40-20 و-516-20-20 و-516-20-60 و-516-50-20. بإمكانكم التواصل معنا دون حرج، نحن وقفتنا هنا دائما كما نقول نريد أن نرفع عن أنفسنا الحرج، نريد أن نؤكد وأن نعمق أن التدبر مسموح لنا جميعا، ونقصد بالتدبر هنا أن نعمق فهمنا في دلالات الآيات، ليس من الناحية التفسيرية التأويلية ولكن من الناحية العملية التطبيقية، هذا هو التدبر الذي نريده. كأننا نريد أن نقول ما الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى منا عندما يخاطبنا بهذه الآية، مثل هذا الخطاب عندما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا الخطاب الإلهي، هذا الخطاب المباشر مثلا، ماذا نتأمل فيه؟ كيف نفهمه؟ الحمد لله رب العالمين، ليس المقصود أن نفسره بقدر ما أن نقول أن المطلوب منا أن نحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في أي آية، لما ربنا يقول لنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أنا قد أدخل في تفصيلات معانيها التفسيرية والدلالية الكثيرة، لكن الذي يهمنا بشكل مباشر أن أعرف
هذه الدعوة المباشرة في

0: هذه الآية للاستقامة وكيف نحقق هذه الاستقامة في حياتنا. طيب نأخذ أول اتصال معنا قبل ما نفصل من أخينا عمر أبو زيتون. سلام عليكم يا عمر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخنا.
0: حياكم الله، بارك الله فيك أخي عمر.
1: الله ربنا يزيدك علم ويفتح عليك فتوح العارفين
0: علينا وعليكم يا رب.
1: إن شاء الله يفتح عليك علوم القرآن الكريم اللي هو
0: تمام.
1: أفضل العلوم على وجه الأرض
0: يا رب. يلا يا شيخ عمر، شو وقفتك اليوم مع هالسورة؟
1: والله انا اجت بال الايه اللي قراتها شيخنا، وانا يعني سبحان الله ماشي سمعت الايه اللي قراتها انت اللي هي فاستقم كما امرت.
0: جميل.
1: ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. والايه اللي بعديها ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون.
0: يا سلام.
1: اللي فهمت انا حسب مفهوماتي العددي البسيطه اللي
0: ما شاء الله عليك.
1: الله يكرمك سيدي. اللي هو رب يعني عز وجل الله عز وجل بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، واكيد للنبي هذا الخطاب موجه، انه يعني كيف تتصرف في اذا صابك بؤس، اذا صابك شقاء، اذا صابك محنه. انه استقم.
0: جميل.
1: يعني اصبر واستمر بالدعوه، مع انه الواقع الواحد لما يصيبه بؤس خلاص بيأس. فكيف بدي استقم وكيف بدي استمر بالدعوه؟
0: جميل.
1: وانا يعني كل اللي حوالي يعني مش معاي، ما في شيء مساند الي. يعني والامر من الله عز وجل بيقول له يعني استمر واصبر. فهون يعني بعطينا الدرس انه انا يعني مهما صابك من محن، في من محن الدنيا او المصائب اللي بتصيبنا، هذا لا يثنيك عن الدعوه والاستمرار بالدعوه لله عز وجل.
0: جميل. معنى غايه في الاهميه والروعه، وبخاصه انك انت اشرت اخي عمر الى المعنى اللي بعده، يعني ليش قال ربنا هنا فاستقم كما امرت ومن تاب معك، وبعدها مباشره يقول لي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، لانه نعم الاستقامه والثبات على الدين يحتاج الانسان فعلا ان لا يبيع دينه، ان لا يبيع مواقفه، لانه العدو يتربص فيك، هو بده اياك تميل لعنده، لذلك قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا انفسهم. ما شاء الله عليك يا شيخ عمر.
1: شيخنا يعني انا هذا اللي كنت بدي اطلبه منك انت توضح لنا اياه، انه ربنا
0: حاضر على حاضر حاضرين
1: لما قالوا في الايه
0: المعاني اللي الله يكرمك أخي عمر، المعاني اللي بتتفضلوا فيها وبتقدمونا إياها معاني قمة في الروعة، احنا بنتشارك نحن وياكم فقط في الزيادة والبيان والتوضيح ان شاء الله تعالى. اشكرك أخي عمر، بارك الله فيك. واخونا راتب، سلام عليكم يا راتب.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. يا دكتورنا
0: يا حي الله بالشيخ راتب،
2: ما شاء الله انت حتى صوتك يعني بيشجع الناس اللي تصل فيه.
0: الله يسعدك. بس انت بتغيب عنا حلقات وبترجع حلقات، ما بزبط يا شيخ راتب، بدنا يكون تدبراتنا دائما متكرره ومستمره ان شاء الله.
2: والله ما بنستغني، والله ما بنستغني، انت انسان علم من علامات
0: الله يحفظك.
2: طيب. دكتورنا يعني دائما اللي بتحمل فكره بده يتحمل نتائجها.
0: تمام.
2: بما انه انا يعني المؤمن هم لا تنقصه همه. وأنا زي ما بيحكوها الجنة بدون ناس ما تندار. بالتالي أنا بدي أشتغل وبدي أتحمل الأذى، بدي أوصل فكرتي للآخر وأصبر. قصص الأنبياء دكتورنا
0: جميل.
2: يعني هي زاد إلنا إحنا الدعاة. يعني إحنا لما نشوفوا كيف يتحملوا، كيف أكثر واحد تحمل الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
2: من اتهام بعقله واتهام بخلقه واتهام بزوجه وطرده وإيذائه، يعني من جميع الزوايا، وبالتالي كان يصبر وكان يدعو لقومه بأن يهديهم الله. هذا المؤمن الصادق الذي يضحي بوقته ويضحي بماله وبجهده من أجل هذه الأمة حتى يدخل الجنة. يعني عطاء كالبحر ما بنبض ما بنتهي. الإنسان لما بده يكون داعية بده يعطي.
0: صحيح.
2: بالتالي تقربوا إلى الله وزاد إله. كثرة الاستغفار، يعني الإنسان لما يكثر استغفاره كداعي فالله بيفتح عليه، الله بيسر أموره، بيخليه إنسان يعني إنسان فعال في هذا المجتمع.
0: جميل.
2: ويتفكر الله، وما النصر إلا
0: من عند الله
2: دكتورنا. فالإنسان لما يعرف أن النصر من عند رب العالمين توكل عميم يكون، لا على أمريكا ولا على غيره، يتوكل على الله. زادوا من عند الله، زادوا من كتاب الله. بالتالي أنا بضحي لعباد الله من أجل الله عز وجل حتى كلنا نكون تعالوا معا لندخل الجنة.
0: جميل.
2: تعالوا معنا لندخل الجنة. هذا الدعوة إلى الله، حبي للآخر، تضحيتي للآخر، إيماني بالنتائج الإيجابية من رب العالمين. يعني أعتبر آخر نقطة أخيرا أنه أنا كداعي دكتورنا بدي أعتبر هاي القصص اللي ربنا ما حطها هيك في القرآن عبث. هاي حتى نتكي عليها وتكون إلنا مشجع ومنشط، يعني حبوب منشطة إلنا حتى نقدر نحرك حالنا.
0: جميل جدا.
2: يعني نتيقن أن هؤلاء من سبقونا من قصص هي عبرة لنا حتى نجتهد ونضحي للآخر.
0: بارك الله فيك أخي راتب، جزاك الله خير وحسن الله إليك. شوف القيمة اللي قدمها أخونا راتب حقيقة لافتة للانتباه، ليه؟ لأنه إحنا نتكلم عن سورة هود، وسورة هود اللي تضمنت هذه القصص المفصلة كما هو شأن بعض السور القرآنية أيضا التي اشتملت على قصص كثيرة ومتعددة. هذه العبرة ترى، يعني ربنا لما يقول لنا في القصص لقد كان لك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أو يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لنثبت به فؤادك، يعني هو رب العالمين يقص القصص هذه ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. قديش اليوم نحن بنحتاج يا إخوة ويا أخوات إلى هذه العبر التي والدروس التي نأخذها من هذه القصص، ونعرف من خلالها هذه الاستقامة وهذا الثبات الذي كان عليه أنبياء الله أجمعين وكان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن، في زمن الابتلاءات، في زمن المحن، في زمن المصائب التي تتوالى علينا اليوم، ليس على مستوى المحن والابتلاءات الفردية، بل حتى على مستوى الابتلاءات والمحن الجمعية أو الجماعية التي نعاني منها في مجتمعاتنا، في أوطاننا، في بيوتنا، في قلوبنا، في أحوالنا. مهما كانت هذه الضغوطات ومهما كانت هذه الصعوبات، نستذكر دائما فاستقم كما أمرت، نستذكر دائما مواقف الأنبياء عليهم السلام، نستذكر صبرهم واستقامتهم وثباتهم وتوكلهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. إذا فعلنا هذه الموازين وهذه المعايير في حياتنا، لا يعني أنه لن يكون هناك ابتلاءات ولن يكون هناك مصائب ولا ابتلاءات، بل الفارق عند كل واحد منا سيكون كيف يتعامل معها وكيف يستقبلها وكيف يرضى بها وكيف يحتملها ويسلم فيها أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو النجاح الحقيقي. اليوم لما نحن بنتكلم عن سورة هود عليه السلام ونستذكر معه هؤلاء الأنبياء، لأننا فعلا نريد أن نبين دائما أن الإنسان مهما كانت الدوائر التي يعيشها ومهما كانت المطبات خلينا نقول والأزمات التي يمر بها، سواء كانت على مستوى الشخصي، المستوى الذاتي، المستوى النفسي، سواء كانت على مستوى الأسرة فيما تحتاجه من بنائها وإعدادها، سواء كانت على مستوى المجتمع والقيم التي تمس المجتمع، يعني هذه دوائر ثلاثة مهمة ترى ننتبه لها دائما، أنا على مستوى ذاتي ومستوى شخصيتي وعلى مستوى أسرتي وما يحيط بي، ثم على مستوى مجتمعي، كل واحد منا له هذه الدوائر. والقصص القرآني وهو يعرض لنا كيف يتعامل الإنسان مع هذه الدوائر كأنما يعطينا، وهذه السورة على وجه الخصوص تعطينا دليلا قرآنيا للحفاظ على التوازن الأخلاقي والقيم في وسط هذه الضغوطات وهذه المتغيرات القيمية والأخلاقية. مو أكبر تحديات اليوم بتواجه الأجيال، شوفوا لما ننظر اليوم الجيل القديم، آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأولادنا وأحفادنا لقدام شوي، لما بنشوف أكثر شيء بنتكلم عنه إيش هو؟ القيم وتغيرات القيم وتحديات القيم والضغوطات التي نتواجه فيها في واقعنا. كلنا اليوم بنقول الله يرحم أيام زمان لما كان الولد يوقف لمش عارف، الله يرحم لما كان الواحد يكون جالس في الطرف هناك ويستمع ما يقاطع الكبير، والله يرحم لما كنا نطلع في الباص وأي واحد بيطلع كبير فورا نوقف نقوم على الكرسي ونظلنا واقفين ونجلسوا محلنا. فعلا هذه ممارسات. اليوم لما بتشوف نظرة أولادنا وهم بيتكلموا بيقول لك وأنا شو يعنيني وإيش خصني أنا، وهو يتحمل مسؤولي وليش يطلع مثلا في المكان الفلاني وعادي أنا حقي أني أتكلم وحقي أقاطع. صح، مش كلنا بنمر بهذه الأمور؟ طب ليه؟ لأن هنا التحدي القيمي والأخلاقي، هنا الضغوطات الكبيرة التي تمر بنا. القرآن الكريم يعيد برمجة الإنسان وإعطاء الدليل الذي يضبط به قيمه وأخلاقه، سواء كان ذلك في طريقة المخاطبة، سواء كان ذلك في توصية الآباء بالأبناء أو الأبناء بالآباء، سواء كان ذلك في جلساتنا، في تعاملنا، في مواقف كثيرة. إذن هذه السورة التي بين أيدينا اليوم تعطينا هذا الدليل القرآني، بمعنى كيف نحافظ على أخلاقنا وعلى قيمنا في زمن الضغوط. أنتم شايفين اليوم بحاجة نحن نتكلم عن هذا ولا لا فعلا؟ يعني الضغوطات الأخلاقية والقيمية اليوم، أنا ما بدي أتكلم عن ضغوط اقتصادية، يعني إذا واحد منا بده يتكلم عن الضغوطات الاقتصادية كيف نعالجها برضو بنقدر وفي لها مجال. نتكلم عن الضغوطات السياسية إلها كلام، نتكلم عن الضغوطات العلمية والدراسية اللي في حياتنا إلها كلام، لكن الضغوطات الأخلاقية والقيمية نحن حاسين فيها مشكلة ولا لا؟ سلوكياتنا اليوم في الشارع حاسين فيها مشكلة ولا لا؟ علاقاتنا بأبنائنا ومحيطنا ومجالنا في العمل وتعاملنا وتجارتنا وبيعنا وشرائنا وعصبيتنا على بعض وانفعالاتنا بحاجة إن نحس شو معنى الضغوطات الأخلاقية اللي متعرض لها وإنها تحدي كبير. خلينا نشوف الصورة كيف حدثتنا عن ذلك وكيف يعني بيّنت لنا هذا الأمر إن شاء الله تعالى. نأخذ أيضا مشاركة من أخينا عيد أبو زيد. السلام عليكم يا عيد.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية.
0: يا مرحبا، يعافيك ربي.
3: الله يحفظك وأشكرك يعني بجزيل الشكر على طرح هذا الموضوع. نشكر يعني حياة اف ام الرائعة جدا. أكثر
0: الله يكرمك
3: سيدي الكريم. بالنسبة يعني يعني مش الإضافة الكبيرة، لكن سبحان الله يعني من الأشياء المهمة في فاستقم
0: تفضل
3: أفضت كما أمرت. بنلاحظ أنه قال كما أمرت مش كما أردت. فإحنا الناس يعني للأسف
0: يا شيخ عيد بدي اياك تسحب كلمتك في البدايه لما قلت يا مشاركه مش كبيره. شفت ما اجمل هذا المعنى وما اروعه، وانا بنتظر انه احنا فعلا ننتبه له. بالعكس رائعه جدا جدا جدا انه نحن نركز على هذه الزاويه. شوف ما اجملها، هات اشرح لي اياها. يلا
3: سيدي الكريم، احنا الان يعني مثلا امامنا منهج ربنا سبحانه وتعالى بمثابه كتالوج بنظم حياه الناس. امامنا شريعه عظيمه مبنيه على ايمان وعقيده. فاحنا لما يعني نعبد الله سبحانه وتعالى على الهوى في مشكله هنا. لما ناخذ من الدين اشياء ونترك اشياء يعني رايح الضغوطات يعني حقيقه تسحقنا. بينما اما احنا نعبد الله سبحانه وتعالى على مراد الله كما فناخذ الاوامر والنواهي، يعني ناخذ القران على اساس انه رسائل عظيمه بيحتوي على اوامر ونواهي اجت عشان تصلحنا احنا.
0: جميل.
3: الله هو اللطيف الخبير، فهو أعلم بما يصلحنا أكثر من ما إحنا يعني متخيلين حالنا. إنه
0: رائع.
3: مثلا
0: رائع.
3: حالنا والسعيد الذي يعني يتعظ بغيره. فكانت يعني سورة هود مثل الدواء. والله يا دكتور الله يحفظك.
0: الله. الله يكرمك يا أخ عيد، وأسأل الله عز وجل أن يكون القرآن جميع القرآن دواء لنا في نفوسنا ومواقفنا وأعمالنا. كل الشكر لك أخي عيد، وأتمنى يعني بهذه اللفتات الطيبة أن لا تحرمنا منها في كل حلقاتنا إن شاء الله تعالى. نحن يعني كل يوم والله بنكسب الجمهور الجديد، وكل يوم بنكسب مشاركات جديدة ورائعة في ظني إنها بتثري المعاني اللي موجودة عندنا. كل الشكر أخي عيد، كل الشكر. شفتوا ما أجمل المعنى يا جماعة؟ يعني أنا ما بدي أعيده من جديد كامل، لكن بيلفت انتباهنا إلى قيمة مهمة جدا. هو الاستقامة على كيفي أنا، هو أن أدعي أنا أنني على صواب. خلاص يعني أنا على صواب، ما كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كلنا بنقول أنا على حق ورأيي صواب لا يحتمل خطأ، وأنا اللي جبت الذيب من ديله زي ما بيقولوا. ما كلنا بندعي هذا الادعاء، لكن شوف الميزان ما أروع اللي لفت انتباهنا إليه أخونا عيد في هذه الآية. فاستقم، كلنا حنقول أنا مستقيم وهذا هو الحق وأنا أسير على الحق، لكن انتبه، فاستقم كما أمرت ليس كما أردت. شو ما أجمل المعنى؟ كما أمرت. شو معنى هذا الكلام؟ لازم أرجع أنا وياك خطوة إلى الوراء ونعرف ما الذي أمرنا به، إيه هو الميزان. وشوفوا هذه سورة فيها هذا القصص، لما بنرجع إلى القصص وتؤكد لنا كيف كان خطاب ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء، وكيف كان خطاب هؤلاء الأنبياء لأقوامهم أن يستقيموا كما أمرهم الله عز وجل. طب بدك تعرف سريعا مدام صرنا على كما أمرت، كما أمر ربنا، يعني الاستقامة في الجانب الإيماني. أنت بتاخذ قيمك الإيمانية منين ومواقفك الإيمانية منين؟ طب بدك تستقيم أنت في سلوكك المالي والأخلاقي، كيف تعاملك أنت؟ كيف هي إجراءاتك؟ الميراث كيف تتعامل معه؟ هدايا اللي بتقدمها لأولادك كيف بتقدمها؟ بتفرق بين بنات وبين أولاد؟ بتفرق بين متزوجة وغير متزوجة؟ ولا خلص المتزوجة راحت عند بيت زوجها وما ليش علاقة فيها مثلا؟ هذه كلها معايير. كما أمرت، أنت كيف أمرت في الجانب الإيماني؟ كيف أمرت في الجانب المالي؟ كيف أمرت في الجانب الأخلاقي والسلوكي؟ طب كيف أمرت في الجانب العبادي؟ أنت اليوم كيف بتصدق وكيف بتصلي وكيف بتصوم؟ لاحظتوا يا جماعة كما أمرت، يا سلام هذا الشعار ما أجمله. وبدناش نخليه شعار، أقصد شعار يعني نكتبه دائما هيك، كل واحد يكتبه على جبينه يبقيه دائما، فاستقم كما أمرت، أنا أريد أن أستقيم لكن كما أمرني ربي سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أخي عيد. طيب خلينا نذكر بهوات في البرنامج قبل ما نستكمل ما تكلمت لنا عنه السورة الكريمة من قيم متعددة إن شاء الله تعالى. الهواتف على 516-40-20 516-20-20 و516-20-60 و516-50-20. سهل الأرقام، صلي بكررها 20 مرة ما أحفظها. عارفين ليش مش قادر أحفظها؟ لأني بأخذها قراءة، بأخذهاش من ذاكرتي، بأخذها من الشاشة قدامي. وعد شيلوها يا شيخ محمود، دير بالك الله يرضى عنك. طيب أحبابنا، يعني اللي بتواصل معنا على الأرقام، وإن شاء الله مشاركاتكم يعني تعنينا كثيرا والله بنهتم فيها أكثر بكثير مما نحن نريد أن نتكلم أو أن نفصل. طب تعالوا خلينا نشوف سريعا هذه السورة اللي بتبنينا أولا في قيمنا الداخلي، بتبنينا من الداخل، بتبني هذا الإنسان في داخله. وأول معيار هو معيار الاستقامة والثبات اللي جاءت الآية تتكلم عنه، حتى تقول لك أنه أنت لازم تلتزم بالمبدأ. والالتزام بالمبادئ يا جماعة ما بتجي في أوقات الرخاء، ديروا بالكم. شوف القرآن دائما بيعلمنا، ذكرتوا أنتوا في سورة يونس، وحتى في هذه السورة تكلمت لنا كيف يكون موقفنا في الرخاء وفي الشدة. طب أنت بتتوجه لرب العالمين بالدعاء واللجوء إليه في وقت الرخاء ولا في وقت الشدة؟ كلنا في وقت الشدة. طب وقت الرخاء مرة كأن لم يدعنا بالقبل، يعني هيك طبيعة الإنسان. لذلك إذا أراد أن يتجاوز هذه الطبيعة ويقصرها على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بدك تكون إنسان أخلاقك أخلاق قيمية مبادئية وليست مصلحية. مش أنا بصدق اليوم لأنه صدق بفيدني، وغدا إذا الكذب بفيدني بكذب، أعوذ بالله. لا لا لا، يلتزم عندما يراقبه الناس، وإذا تركه الناس من المراقبة ينحرف، هذا ليس إيمانا ولا دينا. إذن يستقيم في فترة الضغوط التي تأتيه، فإذا انفرجت عنه الضغوط والابتلاءات رجع كما كان، هذه ليست هي الحقيقة الإيمانية التي يريدها منا ربنا سبحانه وتعالى. الأصل أن تكون دائما على الطريق، وأن تبقى عليه، وأن تبقى محافظا عليه، لأن الالتزام الحقيقي والاستقامة الحقيقية والثبات الحقيقي يظهر أكثر ما يظهر في أوقات الشدة عند الإنسان وليست في أوقات الرخاء. وهذا بدخلنا إلى مسألة مهمة جدا، إنه الظروف التي نمر بها يجب أن لا تدفعنا نحو الانهيار، أن لا تدفعنا نحو الانحسار، أن لا تدفعنا نحو الانكسار النفسي أنا أقصد هنا. يعني يكون في عندنا صبر وثبات، وهذا اللي علمتنا إياه القصص حتى لا نطيل ونعيد ما تكلمناه. اليوم كثير من الناس متى بيفقدوا أخلاقهم ومتى ما بيعودوا قادرين على أن يتحملوا؟ لما بصير في عندك موقف تحدي وظروف. زمان أهالينا كانوا يقولوا الإنسان إذا ما تعاملت معه بالدرهم والدينار، وتؤثر عن عمر رضي الله عنه، إذا ما تعاملت معه في السفر، إذا ما تعاملت معه في الأكل والشرب، في الطعام والشراب، كيف بدك تتعرف عليه؟ كيف تستطيع أن تتعرف على أخلاقه؟ اليوم التحديات اللي تواجهنا في القيم الأخلاقية، سرعة الغضب عنا، العصبية، اليأس والإحباط الذي نصاب فيه في المواقف التي يعني نمر بها، التوتر النفسي والقلق النفسي الذي يصيبنا حتى نتحول إلى أناس قاسين. طب ليه؟ ليه جعلناها تسيطر علينا؟ عارفين ببساطة؟ لأننا ما فعلنا فاستقم كما أمرت، ما فعلنا منهج الأنبياء عليهم السلام، ما فعلنا المنهج القرآني، الدليل القرآني اللي بتعلمنا إياه هذه السورة الكريمة. كيف نستطيع فعلا أن نحقق النجاح رغم التعب؟ كيف نستطيع أن نحقق إنسانيتنا وأن لا نفقد إنسانيتنا وأن لا نفقد أخلاقياتنا؟ والله أنا لا أغبط يعني الناس على كثير مال ولا درهم ولا دينار، والله لا أغبط الناس إلا على يعني أخلاقهم وقيمهم. طبعا أنا أغبط الناس على علاقتهم بالقرآن الكريم أنا شخصيا، وأغبطهم على مستوى علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، لكن أكثر حاجة هي الأخلاق يا جماعة. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولما عرف قبل بعثته عرف بقضية أخلاقية بأنه الصادق الأمين، ولما جاء القرآن يمتدحه ما قال وإنك لعلى صلاة وصيام، لا، قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذه هي القيمة الإيمانية الحقيقية التي تبرز عند الإنسان في تعامله وأخلاقه. اليوم نحن لما بننادي بهذا الشيء لأننا نريد أن نعيد مركزية الأخلاق في قيمنا وفي حياتنا، حتى لا يكون التفاخر بيننا بالمال، ولا يكون استعلاؤنا على الناس بالجاه والسلطان، وأن لا يكون ربطنا لقيمنا ووجودنا بما نملك. لا، ما تملكه في الحقيقة هو الأخلاق والقيم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه على المستوى الفردي، كيف نصنع أنفسنا هذه الصناعة المستقيمة، صناعة إيمانية، صناعة أخلاقية، صناعة سلوكية، صناعة عبادية. إذا حققنا ذلك بيكون حققنا جزء كبير جدا من هذا البرنامج وهذا الدليل التدريبي اللي أعطتنا إياه هذه السورة الكريمة وبيعطينا إياه القرآن العظيم. طيب أعزائنا المتابعين، حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى، فاصل قصير، نعود بعده نستكمل معكم ما تبقى من حلقتنا.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومتابعينا ومشاهدينا، مرحبا بكم. عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم والتي نتحدث فيها في تأملات ونظرات في سورة هود. هذه السورة المكية، سورة طويلة فيها من المعاني والدلالات، الأشياء العجيبة والمعاني الثرة والثرية. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن تدبرها، لكن هنا مفاتيح، ونحن قلنا خلينا نأخذ هذا المفتاح تحت عنوان هذا الدليل العملي الأخلاقي الذي ينظم قيمنا وأخلاقنا، وإلا فالسورة فيها من المعاني الأشياء الكبيرة جدا. شعارنا اليوم اللي احنا بدأنا فيه مع هذه السورة: فاستقم كما أمرت. هذه الاستقامة في كل جوانبها في حياتنا. وحاولنا قبل يعني الفاصل نأخذ مداخلات رائعة وممتازة ونركز فيها على البعد النفسي، كيف نحمي أنفسنا من الانهيار بالداخلي، كيف نحافظ من خلال محافظتنا على قيمنا وأخلاقنا وإيماننا وما ينبثق فيه سلوكنا في هذه الاستقامة، حتى يحافظ الإنسان على هويته، حتى يحافظ الإنسان على شخصيته، حتى تحقق أن تكون مسلما. يعني اليوم وإنت ماشي في الشارع وإنت بتتحرك، لو سألك أحد أنت مسلم؟ حتقول طبعا أنا مسلم. طب كيف؟ تشهد الشهادتين فقط، أم أن الإسلام هنا استسلامك لأمر الله ينعكس في أخلاقك وسلوكك وتعاملك؟ هذا هو الذي نريده حقيقة من تأملنا ونظرنا وقراءتنا لآيات ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم. طب نذكر بأرقام الهواتف قبل ما نأخذ أختنا أم داود سريعا: 516-40-20 516-20-20 و516-20-60 و516-50-20. نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله، ومعنا أختنا أم داود. السلام عليكم يا أم داود.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بنرجع للآية: فاستقم كما أمرت. في معنى خفي من وراء هاي الآية.
0: جميل.
1: الاستقامة فيها سعادة، وكأنه ربنا يعني بده من أوامره إلنا أقصر طريق وأقصر جهد، لأنه الخط المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين، وكأنه في أوامر ربنا رح تتحقق لنا السعادة وأقل جهد أو أكثر سعادة حين يعني حين نطيع ربنا في أوامره.
0: رائع رائع رائع، مشكورة أختنا أم داود.
1: شكرا.
0: يعني الله يكرمك، يعني لفتت انتباهنا لقيمة رائعة، أنا متأكد إن كنت انتبهتوا لها الآن. شوفوا، إحنا كل تفكيرنا كان إنه استقم، مطلوب إنك تستقيم، والاستقامة على أي منهج؟ على منهج الله كما أمرت. جميل. أختنا أم داود لفتت انتباهنا، طب لماذا أستقيم؟ لأنني أريد أن أحقق أمر الله. صحيح، لكن في بعد آخر، أنت تريد أن تصل إلى ماذا في حياتك؟ تريد أن تصل إلى السعادة، تريد أن تصل إلى الهناء، تريد أن تصل إلى الطمأنينة. طيب، أقصر طريق بين نقطتين الخط المستقيم، أقصر طريق بينك وبين أن تصل إلى هذه الأهداف وهذه الغايات التي أكدها لنا ربنا سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنت لست مخلوقا لأن تشقى بمعنى أن تعذب وأن تتألم. إذا كنت بصحبة القرآن ومع القرآن، فأقصر طريق لتحقيق السعادة والطمأنينة والوصول إلى راحة البال هو الاستقامة، الاستقامة على منهج الله وعلى أمر الله. جميل جدا، الله يجزيك الخير أختنا أم داود، بارك الله فيك، ولا حرمنا الله نظراتكم جميعا وتأملاتكم جميعا. طيب ممتاز، نستكمل لحين ما إذا كان في أيضا أي مشاركة أو أي متابعة في الجوانب المتعددة في هذه السورة، هذا شيء رائع جدا. طيب السورة الكريمة بتعطينا غير القيم على المستوى الفردي يا جماعة، بتعطينا القيم على المستوى الأسري، ويمكن قصة نوح عليه السلام تحديدا في هذه السورة فيها تفصيلات كثيرة. شوفوا الكلمة اللي بتتردد مثل فاستقم كما أمرت، الشعار اللي احنا بنردده دائما وبنخليه في بالنا: يا بني اركب معنا. شو السفينة اليوم اللي احنا بنصنعها في حياتنا؟ ما هي السفينة التي يصنعها كل واحد منا في حياته؟ ما هي سفينته الإيمانية؟ وما هي سفينته الاجتماعية؟ وما هي سفينته الأخلاقية والقيمية التي يصنعها؟ هل اليوم أسرنا تشكل هذه السفينة، سفينة النجاة؟ هل مجتمعاتنا اليوم تشكل هذه السفينة، سفينة النجاة؟ مشروع كل واحد منا هي السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. كل واحد منا اليوم يجب أن يصنع سفينته بوحي من الله وأمر من الله. الوحي والأمر من الله واضح في القرآن الكريم. نصنع السفينة بأوامر الله وتحقيقنا وتنفيذنا لأوامر الله، حينها ستكون سفينة النجاة لكل من نحبهم ونقدرهم. حينها إذا قلنا لأبنائنا، قلنا لأزواجنا، قلنا لأهلنا، لإخواننا، لذوينا، اركب معنا، لأن سفينة النجاة حاضرة، لأن الأهلية التي يريدها ربنا سبحانه وتعالى هي أهلية الإيمان وليست أهلية النسب. ما ربنا يقول لنوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الإنسان قيمته أنه عمل، وسنأتي نفصل فيها إن شاء الله تعالى، لكن هذه اللقطة أنا أريد أن نركز عليها على وجه الخصوص في صناعة هذه السفينة، حتى يكون خطابنا لكل من نحبهم ولكل الناس اركب معنا. كيف ننجي أنفسنا اليوم وننقذ أنفسنا بهذه السفينة؟ هذا هو الواجب المطلوب. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا أخوات شبه إلنا المجتمع كله بأنه سفينة. قال إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم استهموا فركبوا في سفينة، يعني بدهم يسافروا في سفينة، فوقع بينهم سهم، في ناس يركب في أعلى السفينة وفي ناس في أسفل السفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها، شوف هذا معنى مهم جدا، في ناس فوق وفي ناس تحت، إذا أرادوا أن يشربوا الماء يرتقوا إلى الأعلى ثم ينتشل الماء، فقالوا حتى لا نزعج من فوقنا لو أننا خرقنا في السفينة خرقا نأخذ منه الماء. النظرة الأولى المباشرة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة ومنطقية فعلا، ليش يطلعوا لفوق ويغلبوا حالهم ويجيبوا المي؟ ما يخرقوا خرق سهل وبسيط ويشربوا من النهر ويأخذوا الماء ويقطروها وخلاص ينتهي الموضوع. هو خرق صغير لكن هذا الخرق كفيل بأن يغرق السفينة. كم اليوم من خروقات كبيرة وكثيرة في مجتمعاتنا تغرقها. ولذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم فإنهم أخذوا على أيديهم، يعني منعوهم من هذا العبث، نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. هذه المعادلة بدك تعرف المعادلة اليوم، هي هذه المعادلة في كل قيمنا وأخلاقنا. ما تقول لي أنا ما إلي علاقة بالناس، ما تقول أنا ماليش مسؤولية في الآخرين، قال اللهم نفسي أنا ومن بعد الطوفان، لا، هذه مسؤولية في حسبة نحتسب فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لمجتمعاتنا، لأسرنا، لبيوتنا، لمؤسساتنا. اليوم أنت لما بتحس بمسؤوليتك تجاه المجتمع وتجاه الشارع أنه يكون نظيف، هذا حس عالي جداً. لما يكون عندك حس بالمسؤولية لنظافة المجتمع أخلاقيا وقيميا قبل أن يكون نظيفا ماديا، هذا حس بالمسؤولية، لابد أن تكون حاضرة وأن تكون موجودة. ولذلك هذه العبارة مهم جدا تبقى حاضرة في أذهاننا، يا بني اركب معنا. شوف الرحمة، شوف اللطف، شوف الحوار. اليوم لما بنتكلم عن أسر وبناء أسر، وأنا حريص أنه ما أعطي في كل نقطة أعمق وأفصل، وإلا بنقدر والله نتكلم فيها بالتفصيل، لكن أنا بهمني إشارات حتى نبين قديش القرآن الكريم في تدبرنا له يعطينا عمق هذه المعاني. أنا فقط بدي أقول لك انظر إلى النموذج اللي بتقدم لنا إياه هذه الآيات لما نحتاجه في أسرنا، هذه الرحمة، هذه المتابعة، هذا الأسلوب الجميل من الحوار، هذا الحرص الذي ظهر من الأب، وهو يعني بعد أن ركب السفينة ونادى نوح ابنه وكان في معزل. ما أحيانا أولادنا بيكونوا بعيدين عنا، بيكونوا هم عازلين أنفسهم عنا، لأنهم بحسوا حالهم أنهم هم اليوم أمامهم الحياة وإقبالهم على الحياة وفهمانين وعارفين كيف الحياة تدار وفهلوجية، وأخذوا تجاربهم وتجارب آبائهم وأمهاتهم، فيعني مش بحاجة لإلنا كآباء وأمهات، خلاص يعني إحنا الأولاد قادرين. ولذلك ونادى نوح ابنه وكان في معزل، شوف الحرص من الأب، وكان في معزل يا بني اركب معنا، يناديه لينجو. لكن انظروا إلى رد الابن لما قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، يرد عليه نوح عليه السلام بالحوار، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ويأتي المشهد هنا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما كان يمكن لك يا ابني إنك تسمع النصيحة، ما كان يمكن لك يا ابني إنك تسمع التوجيه اللي وجهتك فيه، ما كان يمكن لك يا ابني إنك تستفيد من التجربة وتستفيد من كلامي يا أخي، إن كان كلامي صحيحا وجميلا ومفيدا خذ به، ستنجو ولن يعني تهلك ولن تخسر شيء، لكنك إن رفضت قد تخسر، فلما تعاند؟ ومع ذلك يأتي نوح مرة أخرى، شوف الحرص من الأب، يناجي ربه فيقول يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت قلت لي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، طب هو من أهلي. فأراد الله أن يبين له أن الأهلية هنا ليست مجرد أهلية النسب، لأنه هو فعلا نسبه هو ابن له من زوجه، ليست كما يدعي الناس في خيانة زوجه والعياذ بالله، أبدا، خيانة زوجة نوح كانت خيانة الدين والأمانة والمسؤولية. وهذا مهم جدا اليوم لما بنتكلم عن الأسر يا جماعة، كيف يكون الزوج والزوجة متفقين على قيم في تربية أبنائهم، كيف يكونوا متوافقين في الأخلاق والقيم اللي بينصحوا فيها أولادهم، ما بينفع يكونوا متشاكسين، ما بينفع تكون هي مش فاهمة عليه وهو مش فهمان عليها، ما بينفع يكون هو عنده مبادئ وهي عندها مبادئ مختلفة، ما بينفع يكون في تشاكس، بده يكون في تشارك. وهذا بدعونا ابتداء كيف يختار الزوج زوجته، وكيف الزوج تختار زوجها، وكيف يتوافقوا على بناء الأسرة. كلام كبير جدا في هذا السياق نحتاج اليوم إن نحن نستفيده، والله أنا حريص إنه هذا الكلام يصل إلنا جميعا حتى ندرك بهذه المسؤولية. ومع ذلك رغم هذا الخلل الذي حصل في زوجة نوح وأنها لم تؤمن، ورغم أنها لم تحسن تربية ابنها، إلا أن نوح عليه السلام أيضا لم ييأس، لم يحبط، لم يترك النصح والتوجيه حتى في اللحظات الحاسمة. ونحن اليوم رسالة للأبناء ورسالة للآباء من قبل ذلك، لا تتركوا نصح أبنائكم ولا تتركوا توجيههم، وما تقول ابني كبر، حتى لو كبر يا أخي، ما بقولك إذا كبر ابنك خاوي، إيه معنى خاوي؟ يعني أنك أنت تترك نصحه وتوجيهه وإرشاده؟ لا، لكن بالأسلوب الطيب، بالأسلوب الرقيق، بالأسلوب اللين، بالأسلوب الهين الذي يظهر فيه حرصك عليه. ومع ذلك شوفوا يعني نوح عليه السلام من شدة حرصه وهلك ابنه يقول يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت اللي وعدتني هذا الوعد. يأتي التصحيح هنا فيقول له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. بالله عليكم انتبهوا هنا، أرجوك يا إخوة، والله لو كانت هذه القيمة اليوم اللي خرجنا فيها من سورة نوح، من سورة هود عليه السلام، في هذه القصة من قصة نوح لكانت كافية. ما هي المعلومة التي أريدكم أن تنتبهوا إليها؟ هنا ربنا يقول إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. بالمناسبة عندنا قراءة أخرى بتقول إنه عمل غير صالح. يا الله ما أعمق هذه الآية، كأنما تخبرنا هذه الآية أن كل واحد منا إنما قيمته الحقيقية أنه عمل. أنت ماذا وأنت ماذا؟ إما أنك عمل صالح أو عمل غير صالح. إما أنك عملت عملا صالحا فأصبحت إنسانا صالحا، أو أنك عملت عملا غير صالح فأصبحت إنسانا غير صالح. علي رضي الله عنه يقول وقيمة كل امرئ ما يتقن. أنت قيمتك الشيء الذي تتقنه، العمل الذي تتقنه. يجب أن ننتبه لهذا المعنى ولهذه القيمة، أنت عمل صالح أم لا قدر الله شيء آخر؟ كيف تكون عملا صالحا؟ كيف تكونين عملا صالحا بما تنطلق فيه من إيمان وصدق العلاقة مع الله، وما يكون في سلوكك وقيمك وأخلاقك؟ إذا حققنا هذا نكون حققنا المعنى الذي أرادته منا هذه الآية الكريمة. طيب نستكمل حتى لا نطيل عليكم في أننا نؤكد نقطة مهمة جدا، أن النجاة ليست بالنسب ولا بالعشيرة التي ننتمي إليها ولا بالمكان الذي نسكنه ولا أبدا. يعني أنت في هالأرض المباركة هذا عنصر نجاة لك؟ أبدا. أنت من قبيلة صغيرة أو كبيرة، أو أنت ابن فلان أو أنت ابن علان، أنت ابن الوزير الفلاني ولا ابن المسؤول العلان؟ أبدا أبدا. قيمة الإنسان ليس في انتسابه لنسبه، وإن كان هذا أمر مقدر ومهم ولا بد أن نفتخر ونعتز به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النسب وأعظم المكانة وأعظم الشرف يقول لابنته فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، أنا ما بفيدك بشيء، عملك هو اللي بفيدك. أنت يا الإنسان اليوم ما الذي يقدمك أو يؤخرك؟ عملك الصالح يقدمك أو لا سمح الله عملك السيء هو الذي يؤخرك. لذلك الإنسان بينتبه إلى أنني أنا أعتمد على صناعة عائلتي الإيمانية، التي تحفظني وأعتز بها ومظاهر ديني التي أعززها في سلوكي وفي حياتي. يعني داخل البيت في كلام طويل جدا ممكن نتكلم عنه، كيف نبعد فيه عن الصراعات الداخلية، كيف بالحوار، كيف بالنقاش، كيف بالمحبة، بالبعد عن القسوة، بالبعد عن اللوم، بالبعد. بس بالمقابل أولادنا لازم يقدروا، يعني إحنا والله حريصين عليكم يا أولادنا، والله بنحب لكم الخير، والله بنريد لكم النجاح والتفوق، اسمعونا وصدقونا وردوا علينا. قد تكون تجاربنا غير ناضجة، بنخطئ وبنصيب، لكن في النهاية أسلوب التعامل، طريقة التعامل، كيف نتحمل بعض، وكيف يعني نساير بعض ونداري بعض، نستفيد منك وتستفيدوا منا، لكن في النهاية بنصل إلى النجاح ونصل إلى تحقيق مراد الله عز وجل. أختم بكلمة أخيرة في هذه السورة العظيمة الرائعة التي تبين لنا كيف تكون مسؤوليتنا ليست على مستوى الفرد ولا على مستوى الأسرة، بل حتى على مستوى الاجتماعي العام. مسؤوليتنا في الإصلاح المجتمعي، لا ننتظر غيرنا ولا نريد أن تنتشر السلبية ولا التذمر دون العمل، بل لابد أن نعمل وأن نقدم. ولذلك أعظم انتصار للإنسان اليوم أن يبقى صادقا رحيما مستقيما نزيها في زمن كثرت فيه الضغوطات والتبريرات والانهيارات القيمية والأخلاقية. كل الشكر والتقدير لكم أعزائنا المستمعين ومشاهدين أيضا على تلفزيون حياة. الشكر ابتداء لفريق العمل محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وعبد الله دعجة من التنسيق والمتابعة. والشكر لكم أنتم أعزائنا المستمعين، نلتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 183. نحن معكم في الجزء العاشر من كتاب الله تعالى في سورة الأنفال مع الصفحة 183. بإذن الله تعالى سأتلو هذه الصفحة الكريمة، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا بالكرم الحاتف ام على 104.7 في عمان والزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد والشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم،

ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ

عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك

0: صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى، ودعونا أيها الكرام مع القراء والقارئات. براء تفضل سيدي. تفضل يا براء.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون.
0: لا لا لا، الحركة الهمز. أيوة الحركة ساكن. يلا.
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما
0: تفضل، ما حكينا شيء، تفضل.
1: فإما
0: تثقفنهم في الحرب
1: فشرد بهم من فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم.
0: لا لا لا لا، اكسر فانبذ. أحسنت، نعم.
1: فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فانجح لها.
0: وإن جنحوا للسلم فاجنح
1: لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.
0: الله يرضى عليك، ممتاز يا براء، شكرا يا سيدي. أخت آية تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، أهلا يا آية، تفضلي.
2: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

0: الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
1: يرضاك ما شاء الله، ممتازة آية، شكرا لك. فرح تفضلي. تفضلي يا فرح. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى
1: لا خلص، إيه يعلمي
0: من الأسرى.
1: لا خلص، ما تعديش من الأسرى، فيش لا معنى. صار كملي من بعد إيه يعلم الله
0: في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم.

0: ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنتي وبارك الله فيك يا فرح. شكرا. الأخت فاتن تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضلي.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

0: لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه.
1: لا قلقل الباء لا
0: ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: الله يفتح عليك ما شاء الله تلو ممتاز. شكرا لك أخي محمد. فضل سيدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.

0: آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: أحسن الله عليك أخي محمد، تلاوة ممتازة، شكرا لك. أبا السعيد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: شيخنا
1: الله يعزك ويرضى عليك، تفضل.
2: نقبل الوسيلة ممكن شيخ.
1: يلا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
1: سلامات طيب
2: وأقام
1: يلا وأقام الصلاة
2: مالك.
1: بسيط، في عندك أصوات كانوا ما مشكلة. طيب تفضل.
2: وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن
1: فعسى أولئك
2: أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
1: أحسن الله عليك يا أبا السعيد، وقرأ علينا بر تورش عنا في عافاك الله. أخت نادية تفضلي يا نادية. السلام ورحمة الله، من؟ نادية؟ من معنا نادية تفضلي؟ كأنك فتاة صغيرة، كم عمرك يا نادية؟
3: صف ثاني.
1: يلا شو بدك تقرأي؟ بس ارفعي لي صوتك، بس قربي على المايك على التليفون وارفعي صوتك، يلا اقرأي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1: لا لا هيك صوتك غير واضح لدينا. إذا بالإمكان تعيدوا الاتصال بكون أفضل أحسن. الله يرضى عليكم. أبا معاذ تفضل سيدي. أبو معاذ. طيب من معنا أبو معاذ الآن؟ أبو عبد الله تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة
1: الله. السلام عليكم. من معي؟
4: أبو عبد الله.
1: أبا عبد
4: الله.
1: ما في حرج. كانت في فتاة إن شاء الله بتعود لنا. يلا تفضل اقرأ. ما في حرج.
4: يبشرهم.
1: نعم يبشرهم. نتعاون عليها. تستعين بالله.
4: أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

0: إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم
1: كما مرة سيدي قل
0: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
1: عليك بارك الله فيك يا أبا عبد الله، شكرا لك. تلاوات ممتازة يا كرام، ستتبعها أخرى بأمر الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا إليكم مستمعي حياة أف أم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع القارئ أبو حسام. تفضل يا أبو حسام.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل. آمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليك الله. تفضل سيدتي. أهلا وسهلا.
3: تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزيرون بن الله.
1: اكسر التنوين. وقالت عزيروني.
3: وقالت اليهود عزيرون بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا

المسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا

0: لا لا لا طالت كثير. إلا هو بس.
1: صحيح.
0: طبيعي.
1: الله يرضى عنك.
0: يلا.
1: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
0: بارك الله فيكم، أحسنتم، شكرا. أم محمد تفضلي. أم محمد تفضلي يا أختي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلي ستي، أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله.
0: أرسل، فخم الراء، أرسل.
2: نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم تحمى.
0: لا لا لا لا، يوم يحمى.
2: نعم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
0: كما يقاتلونكم
2: كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
0: أحسنت يا سيدة، شكرا يا محمد. أم سليمان تفضلي. تفضلي يا أم سليمان. أم سليمان معنا؟
3: أنا معاكم.
0: تفضلي يا ستي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي ستي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله.
0: إذا قيل لكم، ضم الميم بس.
3: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
0: أحسنتي وبارك الله فيك يا أم سليمان. أخت هيا تفضلي سيدتي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: إن شاء الله غيبا يا رب.
0: ما شاء الله غيبا، تفضل سيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا ما خرجنا.
0: لا لا لا لا, لا, لا كم مرة وسيحلفون حالك
4: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم
0: صح.
4: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا ويعلم
0: لا لا لا لا لا الخطاب للرسول
4: حتى يتبين لك الذين صدقوا
0: وتعلم
4: وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله

0: الله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة.
1: لا لا لا لا لا فيش أل لا كمان مرة.
0: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة.
1: لا لا لا ضم الميم يبغونكم
0: الفتنة صح. نعم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: أحسنت ما شاء الله تلاوة ممتازة لا لا كويس لا لا ممتاز ممتاز الله يفتح عليك شكرا لك. أخي محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام أهلا يا محمد تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون
1: التاء مفتوحة يا حبيبي ليست مضمومة يلا
2: قل هل تربصون بنا
1: لا بنا إلا إحدى كما مرة
2: قل هل تربصون
1: لا التاء مفتوحة يا محمد الله يفتح عليك
2: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
1: ممتاز يا محمد شكرا لك تلاوة ممتازة. أخت فاطمة تفضلي يا فاطمة.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تفضلي ستي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق
1: أنفسهم
3: وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلزمك في الصدقات
1: لا حالك ومنهم من
3: ومنهم من يلزمك
1: يلمزك
3: يلمزك يلمزك
1: أيوة.
3: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها
1: لا مش يعطوا وإن لم يعطوا
3: وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله
1: نعيد ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله
3: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير
1: لا لا لا, لا قل أذن خير
3: قل أذن
1: أذن قل أذن خير لكم
3: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
1: الله يكرمكم ممتاز يا فاطمة شكرا لأختي أبا عوني تفضل سيد الله يرضى عليك
4: يؤمنون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم

0: أنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: أحسنت يا أبا عوني ما شاء الله تلاوة ممتازة وتلاوة حسنة. الحقيقة أن القراءات كلها ممتازة بس بدنا ننتبه إلى كلمة بريء من المشركين ورسوله معطوف على المرفوع طبعا بدنا ننتبه شوي. كذلك بدنا ننتبه إلى الحالات الإدغام عاهدت وننتبه إلى أخذتم هنا ما في إدغام للسلم بالفتح في قراءة ولكن نحن نلتزم بروايتنا. يعني إذا التقى ساكنان الكرام والأول كان تنوين بنكسر وأموال اقترفتم وأموالني مثل قول هو الله أحد الله الصمد آووا نصر إدغام الواو بالواو بس بدون تشديد بدون غنة ما تشديد بس بدون غنة وأذان قراءة صحيحة أذان تخيل لو أطلنا الهمز شوي بصير معنا جمع أذن وهذا ليس مرادا ومنهم من يقول ذلي هكذا نقرأها وصلا فإذا بدأنا منها بقول إي ذلي نبدل الهمز ياء وهذا هو مد البدل أشياء كثيرة المهم الكرام أن ننتبه إلى صحة الأداء صحة القراءة الحركة الحرف الجملة الكلمة الفقرة ثم مع جمال الصوت والأداء مستعينين بالله تعالى على هذا الأداء متواضعين نتعلم من أي إنسان بده يعلمنا نتعلم من أخطائنا حتى نصل إن شاء الله إلى درجة عالية من الإتقان فوزا برضا الله تعالى. طبعا بعدها تفتح للإنسان أبواب التدبر في كتاب الله تعالى حتى لا يكون حظه من كتاب الله فقط تجويد الحروف وهو ممتاز لكن مع التجويد نريد الفهم والتدبر والتعمق ونتخصص الإنسان بعدين في علم من علوم كتاب الله تعالى ولكن هذا مستحيل إلا لمن أحسن الأداء ولمن عاش مع كتاب الله. مشروع القرآن الكرام مع الإنسان مشروع العمر مشروع التجويد مشروع القراءات مشروع التفسير مشروع التدبر وهو على الحقيقة مشروع كل مسلم لازم يكون على هذا المستوى من كتاب الله تعالى قدر المستطاع. تخيل لو كل واحد فينا وكانت هكذا دراسة قديما أيام المساجد الله يتقبل منا منكم شكرا لكم إلى لقاء والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا وتبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس هذه الأمة العظيمة. أسلم حمزة بن عبد المطلب وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في السنة الخامسة للبعثة، وبالتالي انتشرت الأخبار، اهتزت قريش بهذا الخبر، ووصل الخبر يعني حتى انتشر إلى وين؟ لا وصل لا الحبشة، لكن وصل الحبشة بطريقة مختلفة. المسلمين اللي هاجروا الحبشة الأوائل وصلهم إنه والله مكة أسلمت وكل الدنيا بخير وانتهى الأمر، أسلم عمر وأسلم حمزة وأسلمت مكة كلها، فبدأوا يعودون. طبعا قريش كان ردها على إسلام حمزة وإسلام عمر إنه يعني بدهم يشتدوا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا أنهم قادرون على أن يعني يقطعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب هؤلاء الصحابة اللي رجع منهم إلى مكة المكرمة سمعوا إنه الخبر مش صحيح، لم تسلم قريش، وأن الخبر أخطر من ذلك، إنه قريش اشتدت أكثر في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعضهم دخل وبعضهم اشتد عليه العذاب كثيرا، خاصة لما اكتشفوا إنه من الذي أسلم، يعني لما طلعوا صفين صار الناس تعرف مين أسلم وإلى آخره. فعند ذلك اشتدوا في عداوتهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمرة الثانية إلى الحبشة. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصد إنه بده يعمل إيش بدنا نسميها، قاعدة احتياطية أساسية للمسلمين خارج الجزيرة العربية. فلذلك أرسل معهم جعفر ابن أبي طالب ابن عمه. طبعا جعفر من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشبه شكله، كان يشبه شكل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أشبهتني خلقا وخلقا كمان، فأرسله معهم. هذا دليل على أنه جعفر طبعا أبو طالب قطعا لا كان يعذبه ولا كان شيء، ما هو كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه أن يكون هناك مجموعة بشرية موجودة في الحبشة لأهداف كبيرة وكثيرة جدا، استراتيجية مهمة جدا، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد كبير من المسلمين الضعفاء إلى الحبشة من مكة المكرمة. فلما وصلوا إلى الحبشة وتكاثرت أعدادهم هناك، هنا شعرت قريش أن الموضوع صار خطر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة أرسل مين؟ أرسل ابن عمه. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخطط لبعيد، يعني تخطيطه بعيد جدا استراتيجي، مش مجرد والله الآن، هذه ليست الآن هجرة لجوء، وإنما هجرة تأسيس لأحداث أو احتياطية فعليا، يعني احتياط، قاعدة احتياطية. فلذلك كان لابد أن يعيدوهم، كان لابد. فجاءوا لداهية قريش، داهية العرب جميعا، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان لسه على الشرك في ذلك الوقت، وقالوا له يا عمرو أنت واحد ذكي ولك تجارة في الحبشة وبتعرف هذول القساوسة اللي هناك والتجار، وكان يدخل على الملك أصلا، كان يدخل على الملك دائما، فقالوا له تذهب إلى هناك وبتجيبهم. فقال على رأسي، وأخذ معه عمارة بن الوليد وراحوا الاثنين. فلما وصل إلى الحبشة، شوف كيف عمرو بن العاص ذكي، قبل ما يطلع جمع أكثر الأشياء التي يحبها الملك، اللي هي الجلود والعطور. هذا الرجل بيحب الجلود، بيحب يعني يجمعها، جلود نادرة مثلا جلد أسد أبيض مثلا، فجمعوا له من أنفس ما يوجد في مكة، عطور وجلود إلى آخره، راحوا إلى الحبشة. قبل أن يدخلوا على الملك، عمرو بن العاص انظروا الدبلوماسية، لف على كل واحد من المستشارين والقساوسة وأهدى كل واحد منهم هدية كبيرة، هدية محترمة، وقال له عندنا كذا كذا كذا، عندنا غلمان، يعني هناك غلمان سفهاء من قومنا قد أووا إليكم، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين غريب، نريد أن تعيدوهم، فإذا إحنا طلبنا من الملك أن يرجعهم قولوا له نعم. فالكل طبعا في هدية، قالوا له أكيد طبعا على رأسنا يعني. ثم بعد ذلك طلب الدخول على الملك، فلما دخل عليه قدم هديته، والملك يعرف أنه ما دام أنت مقدم لنا شيء معنى بدك شيء، إيش هو؟ فقال له انظروا ذكاء عمرو، انظروا الرسالة وتعلموا كيف الرسالة الإعلامية بتوصل. قال له أيها الملك، إنه قد خرج من قومنا غلمان سفهاء أووا إليكم، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينه وجاءوا بدين غريب لا نعرفه لا نحن ولا أنتم، يعني خرجوا من، لاحظوا الكلمة، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك، لاحظتوا كيف، وجاءوا بدين غريب لا نعرفه نحن ولا أنتم. فالملك قال للي حواليه ما رأيكم، فالكل قال نعم هم قومهم وهم أعرف الناس بهم، فعرف أنه يعني إنه المرء إنه الموضوع كان تم التخطيط له سابقا. فقال لا والله قوم يعني أتوني واختاروني على من سواي، لا والله حتى أسمع منهم. فحاول عمرو إنه لا بلاش تسمع منهم، قال أبدا حتى أسمع منهم. فدعوهم مرة يعني قالوا لهم تفضلوا الملك بده إياكم، ففوجئهم. طبعا لاحظوا الترتيب وتنظيم الصحابة، هم جالسين مع بعض، جلسوا رتبوا من المتحدث باسمنا. هنا الفكرة، هنا يبدو لنا ترتيبه وتربية النبي صلى الله عليه وسلم، مش والله أي واحد يلا روح بلطم احكي زي ما بدك كل واحد يطلع من هون ولا مين الرئيس، لا لا لا أبدا. القضية فيها تنظيم، فيها ترتيب. من المتحدث؟ جعفر وحده. فدخلوا على الملك، شافوا عمرو، داهية العرب، مش مزحة. فقال لهم الملك، لاحظوا الانطباع الأول عند الملك إيه؟ سلبي. فأول كلمة قال لهم، قال لهم ما هذا الدين الغريب الذي أتيتم به، خرجتم من دين قومكم ولم تدخلوا في ديني. إيش هو؟ لاحظوا بردد كلام عمرو، هيك في الإعلام، هيك بيصير في الإعلام، الناس بتردد الكلام. فالآن عندك دقيقتين يا جعفر، بدك تعرض الإسلام وتعرض قضيتك. انظروا هذه الرسالة تسطر بماء الذهب. قال له اختصارا، أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. يعني باختصار عدد له كل المساوئ، ما قالوش نحن كنا أهل كرامة ولا أهل، لا لا لا أبدا، المساوئ هذا اللي بيهمني. ثم قال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. لاحظتوا إيش قال؟ بكل بساطة. ثم قال فصدقناه وأمن به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا، فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. رسالة في غاية البهاء والجمال، عدد مساوئ الشرك، عدد حسنات الإسلام، عدد طبعا الإسلام كله حسنات، وعدد إيش اللي صار وإيش مشكلتنا، ثم في النهاية مدح الملك، قال له إحنا اخترناك على من سواك. فقال له من قال لكم تيجوا عندي؟ قال له محمد قال لنا اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فقال هؤلاء الغلمان السفهاء يا عمرو اذهبوا أنتم أحرروا في أرضي، أهلا وسهلا ومرحبا. فعمرو بن العاص في اليوم التالي ما استسلم، يعني مشكلة فضيحة إذا رجع لمكة. فرجع للملك قال له أيها الملك إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما خطير، يعني جاءه في أخطر نقطة في دين المسيح. قال إيه ما يقولون؟ قال إنهم يقولون إنه عبد، بس نقطة مش عبد الله، لاحظت عبد اللي هي أسوأ كلمة ممكن تقال. فدعاهم مرة ثانية، فلما دخلوا على الملك قال لهم ما تقولون في المسيح؟ مشكلة، لا أبدا مش مشكلة. قالوا نقول فيه ما قال نبينا، ما جاء به نبينا. لاحظوا الآن قالوا الكلمة كلها، مش عبد فقط، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شفتم أجمل الكلام؟ هل معك مما جاء به نبيكم شيء؟ فقال نعم نعم. فقرأ عليه من سورة مريم، فالملك بكى وبكى كل من حوله، ثم قال يا عمرو والله لا أسلم إليك هؤلاء ولو بجبل من ذهب، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. لأنه في فترة صار عليه انقلاب، أو كان يعني صاير عليه انقلاب وفشل الانقلاب، فقال ردوا عليه هديته لا حاجة لي بها. ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرض شيوم، يعني سلام، أنتم سالمون في أرضي، من سبكم غرم. كررها ثلاث مرات، من سبكم غرم، يعني أي واحد عقوبة يغرم إذا سبكم أو شتمكم. وهكذا عاش المسلمون في كنف هذا الملك العظيم، هذا الملك العادل الحقيقي. وعاد عمرو بن العاص مش عارف شو بده يعمل، رجع لقريش وهو مصدوم، فصدمت قريش أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وهم يتأخرون، يبادر وهم يردون الفعل. ونصف النصر أن تبادر ولا تكون أنت الذي يرد الأفعال، وإنما أنت الذي تصنع الفعل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: آيات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.

0: به.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بنكمل اليوم من سلسلة قواعد العمل الأساسية، وبنحكي عن قاعدة كتير ناس بتستهين فيها لكنها فعليا بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعا مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تو دو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة، الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاءه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها. في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة ما الناش، يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام. إذن بدل الجدل العقيم، فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاثة السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة. مولانا قدير بكلمة، قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه أي هذا التولي للحق من ربك. هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ننتفع من الماضي، وينبغي أن ننتفع من الدروس والعبر التي نستنبطها من سيرة سيد البشر. كان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. هو سيد الخلق، لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأما بعد النبوة فرؤياه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، رؤياه وحي يوحى، وهو المعصوم من تلاعب الشيطان، والذي تنام عينه ولا ينام قلبه. ومع هذا كله فإليكم شاهداً من سيرته. أما الشاهد فإنه عليه الصلاة والسلام أري في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة، وطاف أصحابه واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم الآخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ففرحوا بها فرحاً عظيماً. فهي تلك الرؤية التي عناها الله بقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه عام الحديبية إلى مكة يريد العمرة، وما كان أصحابه يشكون لحظة واحدة أنهم سيعتمرون عامهم تصديقاً لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقع من أمر الصلح مع المشركين بالحديبية ما وقع، وما اقتضاه ذلك الصلح من أن يرجع المسلمون عامهم ذلك من غير عمرة على أن يعودوا من قابل، ثقل ذلك على المسلمين كثيرا، وعز عليهم أن يرجعوا إلى المدينة من غير أن يطوفوا بالبيت الحرام، حتى ذهب عمر، وتعلمون من عمر، يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له: أولست يا رسول الله تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ الاتفاق خلاف الرؤيا، ألم تحدثنا ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ونجد أيضاً في هذا الشاهد أن رؤياه صلى الله عليه وسلم لم تكن لتصرفه عن منهجه الذي ارتضاه لنفسه، وأراد أن يربي عليه أصحابه وأمته. من ذلك حسن النظر في العواقب وتقدير المصالح، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في الصلح رضي به، وانقاد له غير آبه بشيء من الرؤيا التي رآها، ولم تكن الرؤيا همه، ولم تكن غاية يسعى لتحقيقها، ولم تكن أفعاله خاضعة لدلالتها ومقتضاها، وإنما ترك تأويل رؤياه يأتي تباعا من الطريق الذي نهجه والتزم سلوكه. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا في حدودها ومكانها اللائق بها، فهي عنده، دقيق الآن، فهي عنده مبشرة لا موجهة، تبشر ولا توجه. لا يمكن أن يبنى على الرؤيا موقف ولا حكم شرعي، بل إن الفقهاء يقولون: من رأى رسول الله يأمره بخلاف منهج الله ترد الرؤيا ويثبت الشرع. ديننا دين منهج قويم، دين حكم شرعي، دين نص صحيح، وليس دين كرامات ولا منامات. الكرامات بشارة بينك وبين الله، يمنع أن تذكرها، يمنع أن تتحدى بها. المعجزات أمر الأنبياء أن يتحدوا بها قومهم لأنها برهان على أنهم رسله. أما الولي كرامته فيما بينه وبين الله، إشعار داخلي ممنوع أن تلقى على الملأ، ممنوع أن يتاجر بها، ممنوع أن تكون سبباً لموقف.
أو لحكم شرعي. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، أنا لا أتكلم من فراغ. سمعت مئات المنامات والرؤى، وكأنها مثبطة للعزائم، وكأنها مدغدغة للأحلام، وكأنها نشوة وموهومة يعيشها الإنسان ويجترها، والواقع هو الذي ينبغي أن نتعامل معه. أيها الإخوة الكرام، شيء دقيق أحب أن يكون بين أيديكم. رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت قبل قليل جزء من الوحي، فكيف برؤيا غيره؟ أنا أتحدث عن من؟ عن سيد الخلق، وعن حبيب الحق، عن المعصوم الذي لا يخطئ، عن رؤياه التي هي وحي يوحى، ومع ذلك أخذ بالمنهج الثابت ولم يأخذ برؤياه التي رآها هو. فكيف برؤيا غيره الآن؟ أن دخلنا إلى رؤيا غيره التي ربما كانت أضغاث أحلام، وربما كانت تحديث الشيطان. غير النبي ربما تكون رؤياه أضغاث أحلام أو تحديث شيطان. فإذا كان من الخطأ في المنهج اتخاذ الرؤى هاديا ودليلا يترسم به المرء طريقة ويتبصر به الحق، فإن من الخطأ كذلك أن نسارع في تصديق كل ما يحكى لنا من الرؤى. هذه طرفة، دخل أحدهم على رجل له مركز القرار، قال له: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليك ويأمرك أن يكون لي عندك عمل في وزارتك. فكان هذا الوزير ذكيا، قال له: أنت متى رأيت الرؤيا؟ قال له: في الساعة 12 ليلا. قال: إني رأيته في الساعة 4 يقول لي: هذا كذاب لا تصدقه. معنى ذلك قضية ليس لها ضابط، كل إنسان قد يدعي رؤيا لم تكن لها أصل. نحن تحدثنا عن رؤيا النبي، إذن الموقف الأول ينبغي أن نأخذ بالقول الثابت وهو القرآن، وينبغي أن نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام المبينة لأحكام القرآن. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني: أنا لست مكلفا أن أصدق أي رؤية إلا ما ورد بها نص صريح في القرآن أو السنة. الموقف الثاني: لا ينبغي أن أصدق أي رؤية، أنا ملزم بتصديق الرؤية التي وردت في القرآن أو في سنة النبي العدنان، وما سوى ذلك أصدق أو لا أصدق على مزاجي. إذن من الخطأ أن نسارع في تصديق الرؤية. لذلك أصبح اشتغال الناس بالرؤى والأحلام وتأويلها أكثر من اشتغالهم بالعمل الذي يواجهون به حقائق الواقع الأليم. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا قول في صحيح البخاري متفق عليه في الصحيحين: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. متفق عليه بهذين الحديثين ألا تتخذ الرؤيا منهجا للعمل. أيها الإخوة الكرام، قد نرتاب كثيرا في أن تكون كل المرويات من أحلام الناس اليوم هي من جملة الرؤى الصالحة المبشرة. قد تكون أوهاما، وقد تكون حديثا للشيطان، وقد تكون أضغاث أحلام. فثمة أمور أيها الإخوة تدفعنا للتريس كثيرا، وتصرفنا عن تصديق كل ما يروى من الأحلام وبما يحكى من تأويلها. الأمر الأول: أن يكون المرء الذي نسبت إليه تلك الرؤيا كاذبا. أول احتمال أن تكون هذه الرؤيا كاذبة وليس هناك من دليل على تصديقها، فقد يتحلم المرء بحلم لم يره، يتحلم يدعي يكذب بحلم لم يره، وهذا احتمال وارد، والوعيد في ذلك شديد. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يعني كلف تعجيزا، وكلف شيئا مستحيلا كما قال شيئا مستحيلا.
من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ثم إننا إن فرضنا صحة الرؤية وأن صاحبها صادق فثمة أمر آخر يرد عليها، وهو كون ذلك الحلم من قبيل حديث النفس. الإنسان له حاجات قد لا تتحقق في عالم الواقع، تتحقق في عقله الباطن في الليل، فما حرم منه في النهار يراه في الليل. والدليل من نام في حالة عطش ماذا يرى في الليل؟ يرى يشرب الماء البارد، يرى أمام شلال، يرى هذه كلها أحلام نابعة من حاجته إلى الماء. إن لم تكن هذه الرؤيا رؤيا من الله فهي من حديث النفس أو من حديث الشيطان. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أثبت في قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث: رؤيا صالحة بشرى من الله، ما قال منهج عمل بشرى، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث به الرجل نفسه. أخرجه الترمذي بسند صحيح، إما من الرحمن وإما من حديث النفس وإما تحزين من الشيطان. لو أننا سلمنا أن هذه الرؤيا من حديث النفس فثمة وارد يمنع أن تستخفنا هذه الرؤيا، فنسارع إلى تصديقها واستظهار الغيب بها، وهذا الوارد هو احتمال خطأ المعبر. الرؤيا صحيحة، ليست من حديث النفس وليست من حديث الشيطان. رؤيا من الرحمن، من أنبأك أن هذا التأويل صحيح؟ التأويل اجتهادي، والاجتهاد يخطئ ويصيب. والدليل: رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني رأيت رؤيا، ثم قصها عليه في حديث طويل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أتأذن لي أن أعبرها له؟ سيدنا الصديق: ما طلعت شمس بعد رجل على رجل أفضل من أبي بكر، فأذن له فعبرها. ثم قال: يا رسول الله، أخبرني، أصبت أم أخطأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. من هو الصديق؟ الصديق أخطأ في تعبير الرؤيا. لو سلمنا أنها صحيحة 100%، قد يكون التعبير مخطئا. الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت، قال له: يا ملك الموت، كم بقي لي من عمري؟ أشار إليه بأصابعه الخمس هكذا، فاستيقظ، اشتد قلقه. أهي 5 سنوات أم 5 أشهر أم 5 أيام أم 5 ساعات أم 5 دقائق؟ ذهب إلى الإمام ابن سيرين فيما تروي القصص، قال: يا إمام، رأيت كذا وكذا، أخبرني. قال: إن ملك الموت يقول لك إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله. وفهمها فهما مغلوطا وهو الإمام مالك، فجاء التأويل: هذا السؤال الذي سألته ملك الموت من 5 أسئلة لا يعلمها إلا الله. أيها الإخوة الكرام، قد تكون الرؤيا من حديث النفس، وقد تكون من حديث الشيطان، وقد تكون رؤيا لكن صاحبها أخطأ في تعبيرها، ولا يمكن أن يبنى موقف ولا حكم شرعي على الرؤيا. أيها الإخوة الكرام، هناك سنن أروي لكم بعضها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا مليون رؤيا تغير هذه الآية، آلاف الرؤى، رايات ورايات، ونار تخرج من هنا وهنا، وأحاديث ضعيفة تدغدغ عواطف الناس ويرتاحون لها، معنى النصر قريب، هم لا يعملون شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا مليون رؤيا تغير هذا القانون: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن لم ننصره، ولا مليون رؤيا تغير هذه الحقيقة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا مليون رؤيا تغير هذه الحقيقة. أيها الإخوة الكرام، كن منهجيا، كن متبعا لمنهج الله في كتابه وسنته، تعلق بالقوانين، تعلق بالسنن الثابتة، تعلق بأشياء
صرح بها القرآن وبينها النبي العدنان. ودعك من الخرافات والترهات والأقاويل والأوهام والرؤى والأحلام، فإنها إن كانت صحيحة فهي مبشرة وليست موجهة، إن كانت صحيحة فهي بشارة أو إنذار فيما بينك وبينها فقط. نحن معنا منهج من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن في التكرار فائدة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فأي حل آخر؟ إذا كان أرضياً فالطريق مسدود. أي حل آخر؟ إذا كان الحل أرضياً فالطريق مسدود. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وأنت كأحد من أحد المسلمين قد لا تستطيع إقناع المسلمين أن يصطلحوا مع الله، قد لا تستطيع. يمكنك أن تصطلح أنت مع الله. إن فعلت ذلك أديت الذي عليك وبقي من الله الذي لك. قد لا تستطيع إقناع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم أن يصطلحوا مع الله وأن يتوبوا إليه ويطبقوا منهجه، هذا فوق طاقتك وفوق طاقة أكبر الدعاة في الأرض. لكن الذي في إمكانك أن تصطلح أنت مع الله، وأن تراجع نفسك، وأن ترتب أوراق بيتك، وأن تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، أديت الذي عليك وبقي من الله الذي لك. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة القصص.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إن لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذلا، ولا تقولي لشيء فات ما فعلا، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبلا، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا. فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الفرقان.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الفرقان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، نحن في تفسير سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 58 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآيات اللي قبلها تكلمت عن الجهاد والقتل والقتال، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة ما العلاقة؟ إخواني، هذا الدين يجعل الحياة كلها نسيج واحد، الجهاد والحج والعمرة والصلاة كل شبكة متداخلة، ليست منفصمة ولا منفصلة ولا متباعدة، ولكنها متوافقة متوافقة. إن الصفا والمروة التعبية الروحية بالحج والبيت زيارته والصلوات والصيام، كل نسق في تربية شخصية الأمة وأفراد الأمة. إن الصفا والمروة معروف مكان السعي ما بين الصفا والمروة من شعائر الله. نحن في هذا على خطى الأنبياء السابقين عليهم الصلوات، إبراهيم ومن بعد إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على هذه الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الشعيرة من الشعائر اللي هي العبادة أو الركن من أركان العبادة، هذا السعي من شعائر الله. فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما قال فليطوف بهما؟ إنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كانت قريش يعني لا تعتبر السعي بين الصفا والمروة مطلوبا للحج، وكانوا بالعكس يخطئون من يسعى بين الصفا والمروة، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام على الصفا والمروة، إذن كل كان السعي ما بين الصفا والمروة معطل من المشركين، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام فوق الصفا وفوق المروة إلى أن أزالها نبينا صلى الله عليه وسلم وانتهى الحرج. إذن فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مالكش إثم، أنت عم بتطوف بأركان الله تعالى أمر الطواف بينها. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قد تسعى سعيا زائدا لا بأس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، مثل هذه الآيات البينات والهدى، يعني الحج كما حدده الإله العظيم والأركان التي قررها مولانا سبحانه ثم رسوله أكدها صلى الله عليه وسلم بالممارسة والعمل، من يكتم الذي أنزله الله من الآيات البينات ومن الهدى من بعد ما جلاه القرآن للناس جميعا في هذا الكتاب العظيم، أولئك الذين يخفون الحقائق يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا، استثناء. إذن فتح مولانا باب التوبة لمن شاء أن يتوب طبعا، وأصلحوا، أنت أفسدت بنشر الضلال والفساد ويعني تخطئة العبادات وهي صواب كانت، يتوب من أخطائه، وأصلحوا بمعنى ما أفسده يصلحه، وبينوا الحق، فأولئك أتوب عليهم وأنا التوب.

0: حارب الله يحاربه الله، لكن من تاب إلى الله لو كان فعل ما فعل، عبد الأصنام وأشرك وقاتل المسلمين، أنا تبت خلاص، يفتح له الإسلام صفحة جديدة. إذن عند الآية 60 بعد 100 نبتدئ الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الكهف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن غلطة الشاطر اللي ممكن تهدم سنين من التعب بكلمة واحدة. تعرف أنه في بيئة العمل أي كلمة بتحكيها عن شخص رح توصله حتى لو حكيتها بالسر؟ في بيئة العمل في قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. ليش؟ لأنه أي كلمة بتحكيها عن شخص اعتبرها وصلت، مش يمكن توصل، أكيد رح توصل اليوم ولا بكرة. كثير منا بوقع في فخ الفضفضة، بتقعد مع زميلك بتفتح سيرة المدير أو الشغل وبتبلش تنتقد وتشتكي وبتحكي الجملة السحرية: خليها بيناتنا. الموظف العادي بفكر الموضوع خلص هون. الموظف المثالي عنده قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. إذا عندك ملاحظة يا بتروح للشخص وبتحكيها بوجهه بقمة الاحترام يا بتسكر الموضوع تماما. فأنت لما تنتقد مديرك أو زميلك أمام الموظفين أنت فعليا عم تخسر ثقة الكل، مش بس الشخص اللي عم تحكي عنه. مثال: موظف جلس مع زميله وحكاله بكل ثقة، المدير قراراته عشوائية وما بفهم بالسوق. بعد يومين المدير عرف الجملة حرفياً وبنفس النبرة تخيلوا الإحراج، انكسرت صورته المهنية لهذا الموظف وضاعت فرصته في أي ترقية قريبة، والأسوأ صار الكل بيشوفه شخص غير مأمون الجانب. قاعدة حلقتنا لليوم: ميزانها دقيق. أي كلام ما بتقدر تحكيه بوجه الشخص لا تحكيه من وراء، يعني ما تنتقد أحد أمام أحد. وإذا مش مستعد تتحاسب على كل حرف بتحكيه فالصمت هو أذكى قرار مهني ممكن تتخذه. تذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. حافظ على أسرار شركتك وقيمتها، وخلي كلامك وجها لوجه وأدائك هو اللي بيحكي عنك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الكهف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: مجيد.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.